عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. عن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا، يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان غفر له. قلت: أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال: دعهم يعملوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدعو الله يغضب عليه. عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه طارق بن أشيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وحد الله تعالى وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة هود.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لما يصيب أهل الإيمان كما يألم الرأس لما يصيب الجسد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كروبات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أي عرى الإيمان؟ أظنه قال: أوثق. قال: الله ورسوله أعلم. قال: الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام را

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.

أمن ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

0: هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 100.
1: كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس. الحديث 1080. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. الحديث 1081. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه رأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. باب اقتناء الكلب للحرث. الحديث 1082. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. الحديث 1083. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. الحديث 1084. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب صيد أو ماشية. باب استعمال البقر للحراثة. الحديث 1085. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أخلق لهذا، خلقت للحراثة. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي، فقال الذئب: من لها يوم السبع؟ يوم لا راعي لها غيري. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال الراوي عن أبي هريرة: ما هما يومئذ في القوم. باب إذا قال: اكفني مؤونة النخل. الحديث 1086. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. باب كراء الأرض. الحديث 1087. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. باب المزارعة بالشطر. الحديث 1088. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه 100 وسق، 80 وسق تمر، 20 وسق شعير. الحديث 1089. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن الكراء، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. الحديث 1090. عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. باب من أحيا أرضا مواتا. الحديث 1091. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله. الحديث 1092. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أجلى عمر اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء. باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. الحديث 1093. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال عمي ظهير بن رافع: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: لا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال رافع: قلت سمعا وطاعة. الحديث 1094. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية، ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع فسأله فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن. الحديث 1095. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض. الحديث 1096. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. قال: فبذر، فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده، فكان أمثال الجبال. فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم، فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي: والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي، ما تيسر من سورة غافر وسورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي، ما تيسر من سورة غافر وسورة فصلت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، حفظكم الله. على مائدة القرآن نلتقي مع الآية 10 بعد 200 من سورة البقرة، تفسير موجز طبعا، لكن عسى أن يعطي بعض المعنى أو جزء من المعنى. من أراد التفصيل يرجع إلى التفاسيح. الآن هذه لقطات مستعجلة، كل آية اعلم أنه والله يمكن يكتب فيها 10 صفحات على الأقل، لكن إحنا ما عندناش هذا الوقت. بدأت الآية بقوله بالاستفهام مولانا، هل ينظرون بمعنى ينتظرون، أو ينظرون يترقبون، كانهم يعني ينتظرون شيئا يرونه بأعينهم. إذن ينظرون فيها المعنيين النظر والانتظار، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هؤلاء المؤمنون لا طبعا، لا طبعا، المؤمن مؤمن بربه دون احتياج أن يرى الله عيانا بيانا، لا، أنا أؤمن بربي بالغيب وكأنني أراه، واثق منه وجودا وعدلا، وواثق منه أنه يرعانا ويكلأنا ويوفقنا ويوجهنا مولانا سبحانه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إن هؤلاء كفار العرب أو بني إسرائيل أو المعسكران معا، هل ينظرون بمعنى مثل ما قلنا النظر والانتظار، أن يروا بعيونهم وينتظرون أن يقع هذا، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. بتخيلوا أن الله سبحانه سيأتي في هذه الظاهرة الكونية في ظلل من الغمام، والملائكة يعني حافين من حول العرش، يعني في هذا النزول الإلهي المتخيل المنتظر من قبلهم. واضح أنه مولانا يعني كأنه يقول وهذا غير وارد، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وتحسم الأمور بعد ما رأوا المولى سبحانه في تصورهم، وإلى الله ترجع الأمور. إما أنهم يعتقدون هذا، وإما أن الله يعقب على ظنونهم. ويختم الآية بقوله مولانا وإلى الله، ما قالش وترجع الأمور إلى الله، لا، وإلى الله ابتداء ترجع الأمور، مردها نهايتها غايتها مستقرها إلى الله، يحكم فيها مولانا سبحانه وترجع إليه فيقضي فيها بحكمه وأمره. سل بني إسرائيل، بنو إسرائيل ورانا ورانا بالحياة، ورانا ورانا بالقرآن، يعني وين ما تفتح أي صفحة تلاقي الكلام عن بني إسرائيل. عدونا الألد، عدونا الأشد، عدونا الأخطر، عدونا الأدوم عداوة، ولكنه لن يعجزنا بفضل الله طالما تمسكنا بهذا الكتاب، وطالما كنا موقنين بهذا الكتاب، نفقه هذا الكتاب. ما له علينا سلطان، لكن له علينا سلطان. اشتراكية مش عارفة ولا ايه من المذاهب، لا، ساعتها سيسوقوننا كقطيع غنم. نعود إلى الآية، سل بني إسرائيل، من الموجه له الخطاب؟ سيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم. سل بني إسرائيل، ولماذا نسألهم؟ كم آتيناهم من آية بينة، عشان يقول للعرب يا عرب نزول آيات واضحة مادية عيانا بيانا لن تفيدكم. يا رسول الله سل بني إسرائيل كم آية نزلت عليكم؟ عشرات. هل آمنتم إيمانا حقيقيا؟ الجواب لا. إذن يا عرب اقطعوا الأمل من نزول آيات. الله قادر ينزل 1,000,000 آية في اليوم، يعني بالنسبة لله لا شيء، لا شيء. كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. ختام الآية لي 11 بعد 200، ختامها تهديد، ومن يبدل، طبعا نزلت آية ويا عرب ما غيرتوش من عاداتكم، من مفاهيمكم، من نمط حياتكم، إذن فلتنتظروا، إذن ما هو؟ فإن الله شديد العقاب. طلبتم آية بنزل آية لكن لم تلتزموا، عقابي شديد. مع الآية 12 بعد 200 نلتقي بإذن الله على مائدة القرآن. نراكم دائما ونلتقي دائما، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النحل.
1: تستمعون إلى حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوى ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله جل جلاله في كتابه العزيز: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أن يفرق الدين إلى شيع كثيرة وإلى فرق كثيرة وإلى اتجاهات متعددة متناقضة متباغضة تتراشق التهم. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وفي آية أخرى أيها الإخوة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ذلك أن أعداء الإسلام يستهدفون الإسلام كله جملة وتفصيلا، فلا بد من وحدة الصف، فلا بد من التعاون، فلا بد من أن نفوت على الأعداء ما يصبون إليه من تفرقة المؤمنين. أيها الإخوة الكرام، كان عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق يدعو فيقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا من أدعية النبي الصحيحة عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، الاختلاف واقع، لكن ما موقفنا من الاختلاف؟ يقول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذا اختلفنا لنا مرجعية، إنها كلام الله، إنها سنة رسول الله، إنها إجماع الصحابة الكرام في العصر الذي كانوا فيه، وقد شهد النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية لهذا العصر. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وفي آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أولو الأمر كما قال الإمام الشافعي هم العلماء والأمراء، العلماء الذين يعلمون الأمر والأمراء الذين وكلهم الله بتنفيذ الأمر. إن اختلفتم معهم في شيء فردوه إلى الله في قرآنه وإلى الرسول في سنته، ولا يعقل ولا يقبل أن يحيلنا الله على كتابه وعلى سنة رسوله ثم لا نجد شفاء لهذه المشكلة ولا تغطية لهذه القضية ولا إجابة لهذا التساؤل. آية ثالثة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا توجيه الله عز وجل. حبل الله المتين هو قرآنه الكريم وبيان نبيه العظيم. أيها الإخوة الكرام، لا شيء يضعفنا كاختلافنا، ولا شيء يجعلنا في متناول أعدائنا كتلك الخصومات التي بيننا. لذلك أيها الإخوة، هناك قواعد دقيقة جدا في هذا الموضوع. من هذه القواعد
أنه ما لا يتطرق إليه الخلل ثلاث: كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإجماع الصحابة، وما سوى ذلك فليس بمعصوم. هذا منهج: كتاب الله، وما صح من سنة رسول الله، وإجماع الصحابة، وما سوى ذلك فليس بمعصوم. القاعدة الثانية: لا يجوز لأحد أن يخرج عن المقطوع دلالته من كتاب الله. آية في كتاب الله قطعية الثبوت، وكل كتاب الله قطعي الثبوت. قطعية الدلالة واضحة وضوح الشمس. لا يجوز لمسلم في مشارق الأرض ومغاربها أن يخرج عن المقطوع دلالته من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، وما علم يقيناً أن الأمة قد أجمعت عليه. أنت حينما تحاور إنساناً في قضية خلافية ينبغي أن تضع أسساً. هل أنت مؤمن بمطلق كمال القرآن وكمال هدي النبي العدنان وإجماع الصحابة الكرام؟ إذن اجلس كي نتحاور. لكن ظنية الدلالة من كتاب الله والمتشابهة من الآيات يرد إلى المحكم، والظني الدلالة يرد إلى المقطوع، وهذه قاعدة ثانية مريحة. الآيات ظنية الدلالة مهما كثرت ترد إلى الآيات قطعية الدلالة مهما قلت، والآيات المتشابهة مهما كثرت ترد إلى الآيات المحكمة مهما قلت. يعني حينما يقول الله عز وجل يضل من يشاء، هنا عزي الإضلال إلى الله. في آية أخرى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن هذا هو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. الآيات المتشابهة ينبغي أن ترد إلى الآيات المحكمة، والآيات ظنية الدلالة ينبغي أن ترد إلى الآيات قطعية الدلالة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. إن كانت الآيات متشابهات نقف عند لفظ الجلالة: وما يعلم تأويله إلا الله. وإن كانت من الآيات الأخرى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الحقائق، ولكن لا بد من عدة آداب أفصلها إن شاء الله حول القضايا الخلافية بين مجموع الأمة. أولاً، من أدب الاختلاف أن تتثبت من قول المخالف فلا تقبل قولاً عنه، ينبغي أن تستمع منه مباشرة أو أن تستمع إلى شريطه، ومع الشريط هناك شبهة، هناك قطع ووصل وإدخال وتزوير. لا بد من أن تتأكد أن هذه الفكرة سمعتها من المخالف بنفسك، أو تيقنت من أنها منسوبة إليه. يا أيها الإخوة، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الحقيقة الأولى: التأكد من صحة نسبة هذه الفكرة أو تلك المقولة إلى ما خالفك بالرأي، فقد تنشأ مشكلات
وتقوم خصومات، والمخالف لك بريء من هذا الذي نقل إليه. فالنقطة الأولى أن تتأكد من صحة نسبة هذه المقولة إلى من خالفك بالرأي. أيها الإخوة، والبند الثاني في هذا الموضوع أن تحدد محل النزاع والخلاف. فقد يبدأ المتحاورون وموضوع الخلاف ليس واضحاً عند الطرفين، وقد يكونا متفقين دون أن يشعرا، فلا بد من تحديد موضوع الخلاف، وتحديد المشكلة أول طريق في حله. القاعدة الثالثة: لا تتهم النيات. مهما كان مخالفك مخالفاً للحق في نظرك، فإياك أن تتهم نيته. افترض في المسلم الذي يؤمن بالقرآن والسنة ولا يخرج عن إجماع الأمة، افترض فيه الإخلاص ومحبة الله ورسوله والرغبة في الوصول إلى الحق، وناظره على هذا الأساس وكن سليم الصدر نحوه. هذه الحقيقة الثالثة: لا تتهم بالنيات. لا شك أيها الأخ الكريم أنك بهذه الطريقة ستجتهد في أن توصله إلى الحق إذا كان الحق في جانبك، أما إذا افترضت فيه سوء النية وقبح المقصد فإن نقاشك معه سيأخذ منحاً آخر، وهو إرادة كشفه وإحراجه وإخراج ما تظن أنه خبيئة عنده، وقد يبادلك مثل هذا الشعور فينقلب النقاش عداوة، والرغبة في الوصول إلى الحق رغبة في تحطيم المخالف وبيان ضلاله وانحرافه. البند الرابع: أخلص النية لله. اجعل نيتك في المناظرة هو الوصول إلى الحق وإرضاء الله سبحانه وتعالى، وكشف غموض عن مسألة يختلف فيها المسلمون، ورأب صدع بينهم، وجمع كلمتهم، وإصلاح ذات بينهم. هذه نية المؤمن، ليست التشفي ولا التجني ولا التحطيم، لكن نيته أن يوصل من يناظره إلى الحق. إن كانت النية كذلك فالمناظر يثاب على ما يبذله من جهد في هذا الموضوع. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في قواعد المناظرة وقواعد حل الخلاف فيما ينشأ بين المسلمين. ادخل إلى المناظرة وفي نيتك أن تتبع الحق إن كان مع خصمك ومناظرك. هذه بطولة، لو وجدت أن الحق مع من يناظرني لاتبعته. هذه موضوعية، هذا إخلاص لله عز وجل. أيها الأخ الكريم، وفي قاعدة سادسة: اتهم رأيك. لا تطمئن إلى أفكارك اطمئناناً قطعياً، اتهم رأيك، قل أنا على حق كما قال الشافعي وقد أكون مخطئاً. وهذه بطولة في المؤمن. شيء آخر: ينبغي أن تقبل الحق من المخالف، وأن قبول الحق من المخالف حق وفضيلة. لماذا حجب الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم في معركة بدر، حجب عنه الموقع المناسب؟ حجبه عنه وحياً، وحجبه عنه اجتهاداً، وحجبه عنه إلهاماً، إلى أن جاء صحابي يذوب محبة لرسول الله ويذوب أدباً معه، قال: يا رسول الله، أهذا الموقع وحي أوحاه الله إليك أم هو الرأي والمشورة؟ فقال عليه الصلاة والسلام ببساطة المخلص: بل هو الرأي والمشورة. قال: يا رسول الله، ليس بموقع. فما كان من النبي إلا أن شكره وأثنى عليه وأمر أصحابه أن يتحولوا
إلى الموقع المناسب، وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نرجع عن الخطأ، وكيف نرجع إلى الحق، وكيف ننصاع إلى المشورة. أيها الإخوة الكرام، لا بد من أن تتهم رأيك أحياناً. شيء آخر كما قلت قبل قليل، قبول الحق من المخالف حق وفضيلة. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد في صحيح الجامع: لا تماروا في القرآن فإن مراء في القرآن كفر. آية قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، تجعلها موضع بحث. ليس هذا من أخلاق المؤمن. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في تعريف الكبر، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أن ترد الحق بأدلته الناصعة، أن ترد الحق بحجته القوية، وأن تغمط الناس أقدارهم. هذا هو الكبر. أيها الإخوة الكرام، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة FM.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزي.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن أصحابه واجزهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا،

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون

قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين.

الشباب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. مرحلة جديدة في هذه القصة في السورة الطيبة المباركة. غرق فرعون وكان ما كان، وسيأتي حديث عن غرقه وما بعده في سورة يونس صلى الله عليه وسلم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، أورثنا هؤلاء القوم بني إسرائيل، وكان يستضعفهم فرعون، كان يسخرهم للخدمة. أورثناهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وهذه الأرض يا أخوة أرض فلسطين، ذكر الله تبارك وتعالى أنها أرض مباركة في أكثر من صورة. فيا ليت المسلمين يعرفون لهذه الأرض قدرها، ويا ليت المسلمين يحاولون أن يستيقظوا من سباتهم وأن ينفضوا عنهم هذا الغبار، غبار الذلة والهوان. فإن فعلوا ذلك كان الله معهم. مشارق الأرض التي باركنا فيها، وكانت أرض فلسطين في ذلك الوقت تحت حكم فرعون، كان يذهب فيها للاصطياف، يقول

الله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى، الكلمة الصادقة على بني إسرائيل بسبب صبرهم على ما كانوا يلاقون من فرعون، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون من حدائق وجنات معروشات وغير معروشات. ولكن هل شكر بنو إسرائيل هذه النعمة؟ الله الله، في هذه الأمة المسلمة الذي حينما نصرها الله كانت تسجد على الأرض، تضع جباهها على الأرض شكرا لله تبارك وتعالى، أما أولئك ها هي أرجلهم لا تزال مبتلة بالماء، وبعد أن خرجوا إلى البر ماذا كان؟ وجدوا قوما من المشركين الوثنيين يعبدون الأصنام، يقيمون على أصنام لهم، فماذا قالوا؟ كان المنتظر من بني إسرائيل أن يحاربوا أولئك القوم وأن يحطموا أصنامهم، لأنهم رأوا كيف نصرهم الله وأغرق فرعون، كان هذا المنتظر منهم. لكن أين الأمة ذات العقيدة الصادقة الجادة من الأمة الهازلة؟ ليت المسلمين يتذكرون. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، نريد أن تكون لنا أصنام مثلهم. سبحان الله، أين العقيدة؟ لا عقيدة ولا إيمان. يقول سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم وقد ضاق صدره وضاق ذرعا بهؤلاء: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، محطم ومهلك، وباطل ما كانوا يعملون، باطل كل عملهم. كيف؟ أغير الله أبغيكم إلها؟ تطلبون أصناما تعبدونها؟ والله الذي نجاكم من فرعون وأغرقه، كانت هذه الآية كافية لكم حتى يكون إيمانكم أرسخ من الجبال، وهو فضلكم على العالمين في زمانكم لأنهم كانوا وثنيين جميعا. ثم يذكرهم بما كان من نعم: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. وأي عذاب كان أعظم مما كنتم تلاقون من فرعون وملئه؟ ثم بين هذا العذاب: يذبحون أبناءكم، يقتلون كل مولود منكم ذكرا، ويستحيون نساءكم، أي كانوا يجعلون البنات باقيات في هذه الحياة. من أجل ماذا؟ من أجل الخدمة والإذلال. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، اختبار. وليست هذه وحدها، ليس طلبهم الأصنام كان الجريمة الوحيدة، فلنستمع. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا

للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانه

وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

0: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
1: الله تبارك وتعالى أراد تكريم الكليم فجعل له وعدا ليعطيه التوراة. هذا الوعد كان 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ولما أراد موسى الذهاب قال لأخيه هارون صلى الله عليه وسلم أخلفني في قومي وأصلح. وموسى يعرف قومه ويعرف إفسادهم ويعرف أن عقيدتهم ليست عقيدة صافية ثابتة، فيقول لأخيه أخلفني في قومي وأصلح يا أخي ما استطعت الإصلاح، ولا تتبع يا أخي سبيل المفسدين، إياك أن يصدوك عن الحق، هؤلاء المفسدون كثيرون فأنا أعرفهم أكثر مما تعرفهم. ويصل موسى إلى الطور، يقول ربنا تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فرح موسى بما كرمه الله به من تكليم، فطمع في شيء آخر، طمع بعد المناجاة، طمع بالرؤية، قال رب أرني أنظر إليك. وظن موسى صلى الله عليه وسلم أن الرؤية تشبه الكلام، فما دام الله قد كلمه فيمكن لموسى أن يراه. قال ربنا لن تراني ولكن أرأيت هذا الجبل انظر إليه، فإن استقر هذا الجبل مكانه وبقي ثابتا فسوف تراني. ومعنى هذا أن الجبل إذا لم يستقر فيصعب بل يستحيل أن تراني يا موسى. فلما تجلى ربه للجبل سبحانك يا ربي، سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك ليس كمثلك شيء، سبحانك يا ذا الجلال والإكرام، سبحات نورك تحرق كل ما يمكن أن يصل إليها من شيء. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، دك الجبل عن بكرة أبيه وسوي في الأرض وخر موسى صعقا. نعم إن من يرى هذا الأمر لا بد أن يخر، لا بد أن يخر على وجهه، لا بد أن يصيبه ما يصيبه. خر موسى صعقة، فلما أفاق من صعقته قال وقد عرف عظمة الله وكان يعرفها من قبل، لكن لم يكن يعرف أنه لا يمكن أن يرى ربه، أن يرى الله. قال سبحانك تبت إليك ورجعت، تبت مما طلبته منك ولن أطلبه ذا مرة ثانية، تبت إليك وأنا أول المؤمنين والله عفو غفور. يقول يا موسى إني عفوت عنك واصطفيتك على الناس، اصطفيتك على الناس الذين في زمنك، اصطفيتك بأمرين، اصطفيتك برسالاتي فأنا سأعطيك الرسالة وأنت رسولي وبكلامي، أنت وحدك الذي كلمت من خلقي، اصطفيتك برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك، خذه بقوة واحرص عليه ولا تفرط فيه ولا تتبع سبيل قومك، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وماذا الذي أعطاه الله؟ أعطاه الله هذه الألواح وماذا فيها؟ كتب الله له في الألواح من كل شيء فيه خير موعظة وتفصيلا لكل شيء، لكل ما يحتاجه قومه. في أمورهم الدينية والدنيوية والأخروية، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة، خذها بمثابرة وعزم، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين الذين أعرضوا عن آياتي. ثم يقول الله تبارك وتعالى لسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، وكأنها إشارة لنبي الله الكليم ليدرك أن قومه لن يأخذوا بأحسنها ولن يشكروا الله على ما أكرمهم به، ولن يثبتوا على العقيدة الخيرة، عقيدة التوحيد. يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، أي سأبعدهم وأمنعهم من آياتي، هؤلاء الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. أرأيت إلى قومك بعد أن أخرجتهم من البحر سالمين وأغرقت عدوهم وهم ينظرون، ومع ذلك لم يؤمنوا بهذه الآيات وطلبوا أن تكون لهم أصنام كالوثنيين. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، إذا رأوا سبيل الرشد وطريق الخير لا يمشون فيه ولا يسيرون، لا يرضونه لأنفسهم. وإن يروا سبيل الغي والضلال والانحراف يتخذوه سبيلا وطريقا ودينا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا. سبب ذلك كله لأنهم كذبوا بآياتنا وغفلوا عنها، ولو أنهم آمنوا لكان خيرا لهم، وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، الذين كذبوا بآياتنا وكذبوا بلقاء ربهم يوم القيامة، كذبوا بالدار الآخرة، هؤلاء حبطت أعمالهم، لن يجديهم أي عمل يعملونه مهما كان ظاهره خيرا، حبطت أعمالهم، سيجزون ما كانوا يعملون. نعم، لأن الله تبارك وتعالى يا أخوة لن يظلم أحدا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، سيجزون ما كانوا يعملون. وسيحدثنا القرآن الكريم عن فظائع وجرائم فظيعة فعل أولئك القوم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا أصحابه جميعا، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
2: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عبد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة الأنبياء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة أف أم، ضلك معنا.
1: حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى وعبر جميع برامجنا. نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى، وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وأحدثك اليوم عن فضل العرب وشيمهم. كان شبيب بن شيبة التميمي خطيب البصرة في زمانه، وامتاز بنبالة نفس وسخاء كف. يقول: كنا وقوفا بالمربد، وكان المربد مألف الأشراف، إذ أقبل عبد الله بن المقفع فبششنا به وبدأناه السلام، فقال: لو ملتم إلى دار نيروز وظلها الظليل وسورها المديد ونسيمها العجيب، فإن الذي تطلبونه لم تفلتوه، ومهما قضى الله لكم من شيء تنالوه. فقبلنا وملنا، ولما استقر بنا المكان قال لنا: أي الأمم أعقل؟ فنظر بعضنا إلى بعض فقلنا: لعله أراد أصله من فارس. فقلنا: فارس أعقل الأمم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم ملكوا كثيرا من الأرض ووجدوا عظيما من الملك، فما استنبطوا شيئا بعقولهم ولا ابتدعوا باقي حكم في نفوسهم. فقلنا: فالروم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم أصحاب صنعة وبناء وهندسة وصور. قلنا: فالصين؟ قال: أصحاب براعة يدوية، ليس لهم فكر ولا روية. وجئنا على ذكر بعض الأمم، وحين أعيان الأمر قلنا: فمن أعقل الأمم يا أبا محمد؟ قال: العرب. فضحكنا جميعا. فقال ابن المقفع: أما إني ما أردت موافقتكم، فإن فاتني حظي من النسبة فلا يفوتني حظي من المعرفة. إن العرب حكمت على غير مثال لها، ولا آثار أثرت، وأصحاب إبل وغنم، وسكان شعر وأدم، يجود أحدهم بقوته ويتفضل بمجهوده، ويشارك في ميسوره ومعسوره، ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة، ويفعله فيصير حجة، ويحسن ما شاء فيحسن، ويقبح ما شاء فيقبح. أدبتهم أنفسهم، ورفعتهم هممهم، وأعلتهم قلوبهم وألسنتهم، فلم يزل حباء الله فيهم وحباؤهم في أنفسهم، حتى رفع لهم الفقر وبلغ بهم أشرف الذكر. فمن وضع حقهم خسر، ومن أنكر فضلهم خصم، ودفع الحق باللسان أكبت للجنان. وحسبنا مستمع الكريم بهذه الشيم لنفخر بالعروبة والعربية، وإلى لقاء جديد نبلغ فيه بعض حاجتنا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. يومك بيخلص وانت حاس انك كنت مشغول طول الوقت، بس لما تتطلع على النتائج ما بتلاقي شيء حقيقي صار. اذا جوابك نعم، فاسمح لي احكي لك انت مش مضغوط، انت للاسف ضايع في زحمه المهام. كنا حافظين القاعده مهم وعاجل، بس هاي القاعده لحالها ما بتكفي. ليش؟ لانه في شغل مش مهم بس عاجل، وشغل مهم بس ما حدش مستعجل عليه، وشغل متراكم ومش عارف من وين بدك تبدا. وهون بيجي الفرق الحقيقي في ترتيب الاولويات. الاولويه مش بس طبيعه المهمه، الأولوية مين طالبها، شو تأثيرها، وشو موقعك الوظيفي لما أنت تنفذها. الموظف العادي بيشتغل على اللي قدامه أو اللي صوته أعلى أو اللي بيضغط عليه أكثر. الموظف المثالي بيشتغل بذكاء، بيسأل هاي المهمة جاي من مين، شو تأثيرها على الإدارة، شو علاقتها بدوري. تخيل معي سائق تاكسي واقف، أجاه ثلاث طلبات بنفس الوقت، مشوار قريب ربحه بسيط وسريع، مشوار بعيد ربحه عالي، طلب من تطبيق الشركة مرتبط بتقييم رسمي وعقد عمله. السائق العادي بأخذ أول واحد حكى معه خلاص. السائق الذكي بفكر مين بعطيني قيمة أعلى، مين ممكن يأثر على سمعتي وتقييمي، فبيختار طلب التطبيق أولاً لأنه مرتبط بنظام شغله وتقييمه. نفس الشيء عندك في الوظيفة، عندك ثلاث مهام، طلب من المدير العام وصل عبر مديرك، طلب من مديرك المباشر، طلب من زميل أو عمل داخلي. الموظف العادي ممكن يتخربط ويشتغل بشكل عشوائي. الموظف المثالي برتبها كالتالي: مهام الإدارة العليا أولاً، ثم المدير المباشر، وبعدين باقي الطلبات، وداخل كل مستوى بيطبق قاعدة مهم وعاجل. هيك أنت بتضمن أنك دائماً في السليم. قاعدة حلقتنا لليوم واضحة: مش كل شيء عاجل بيستاهل وقتك وجهدك. الأولوية الحقيقية هي مزيج بين نوع المهمة، مصدر الطلب، وتأثيرها على خبرتك واسمك. رتب شغلك قبل ما الشغل يبعثرك، ودائماً اتذكر أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة. فأدر مشروعك بذكاء، يومكم منظم ومنجز بإذن الله.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساء.
2: حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى، وعبر جميع برامجنا نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى، وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك، بانتظاركم.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790 38 36 8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعية
4: ماجيك، واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبيعية.
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
5: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون، بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
6: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079 671 515 4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، حفظكم الله. على مائدة القرآن نلتقي مع الآية 10 بعد 200 من سورة البقرة، تفسير موجز طبعا، لكن عسى أن يعطي بعض المعنى أو جزء من المعنى. من أراد التفصيل يرجع إلى التفاسير. إحنا الآن هذه لقطات مستعجلة، كل آية اعلم أنه والله يمكن يكتب فيها 10 صفحات على الأقل، لكن إحنا ما عندناش هذا الوقت. بدأت الآية بقوله بالاستفهام مولانا، هل ينظرون بمعنى ينتظرون، أو ينظرون يترقبون، كانهم يعني ينتظرون شيئا يرونه بأعينهم. إذن ينظرون فيها المعنيين، النظر والانتظار. إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هؤلاء المؤمنون؟ لا طبعا، لا طبعا، المؤمن مؤمن بربه دون احتياج أن يرى الله عيانا بيانا. لا، أنا أؤمن بربي بالغيب وكأنني أراه، واثق منه وجودا وعدلا، وواثق منه أنه يرعانا ويكلأنا ويوفقنا ويوجهنا مولانا سبحانه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ إن هؤلاء كفار العرب أو بني إسرائيل أو المعسكران معا. هل ينظرون بمعنى مثل ما قلنا النظر والانتظار، أن يروا بعيونهم وينتظرون أن يقع هذا. إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. بتخيلوا أن الله سبحانه سيأتي في هذه الظاهرة الكونية في ظلل من الغمام، والملائكة يعني حافين من حول العرش، يعني في هذا النزول الإلهي المتخيل المنتظر من قبلهم. واضح أنه مولانا يعني كأنه يقول وهذا غير وارد، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وتحسم الأمور بعد ما رأوا المولى سبحانه في تصورهم، وإلى الله ترجع الأمور. إما أنهم يعتقدون هذا، وإما أن الله يعقب على ظنونهم. ويختم الآية بقوله مولانا وإلى الله، ما قالش وترجع الأمور إلى الله، لا، وإلى الله ابتداء ترجع الأمور، مردها نهايتها غايتها مستقرها إلى الله، يحكم فيها مولانا سبحانه وترجع إليه فيقضي فيها بحكمه وأمره. سل بني إسرائيل، بنو إسرائيل ورانا ورانا بالحياة، ورانا ورانا بالقرآن، يعني وين ما تفتح أي صفحة تلاقي الكلام عن بني إسرائيل. عدونا الألد، عدونا الأشد، عدونا الأخطر، عدونا الأدوم عداوة، ولكنه لن يعجزنا بفضل الله طالما تمسكنا بهذا الكتاب، وطالما كنا موقنين بهذا الكتاب، نفقه هذا الكتاب. ما له علينا سلطان، لكن له علينا سلطان. اشتراكية مش عارفة ولا ايه من المذاهب، لا، ساعتها سيسوقوننا كقطيع غنم. نعود إلى الآية، سل بني إسرائيل، من الموجه له الخطاب؟ سيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم. سل بني إسرائيل، ولماذا نسألهم؟ كم آتيناهم من آية بينة، عشان يقول للعرب يا عرب نزول آيات واضحة مادية عيانا بيانا لن تفيدكم. يا رسول الله سل بني إسرائيل كم آية نزلت عليكم؟ عشرات. هل آمنتم إيمانا حقيقيا؟ الجواب لا. إذن يا عرب اقطعوا الأمل من نزول آيات. الله قادر ينزل 1,000,000 آية في اليوم، يعني بالنسبة لله لا شيء، لا شيء. كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. ختام الآية لي 11 بعد 200، ختامها تهديد، ومن يبدل. طبعا نزلت آية ويا عرب ما غيرتوش من عاداتكم، من مفاهيمكم، من نمط حياتكم، إذن فلتنتظروا إذن ما هو؟ فإن الله شديد العقاب. طلبتم آية، بنزل آية لكن لم تلتزموا، عقابي شديد. مع الآية 12 بعد 200 نلتقي بإذن الله على مائدة القرآن. نراكم دائما ونلتقي دائما، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.
1: مدارس آيلا العالمية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي عالأردن شهادة.

0: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: للمفروشات.
1: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

موجز الأخبار من حياته فأم يقرأه محمد رياض. للمرة الثانية خلال أسبوع، وزير الداخلية مازن الفراية يتفقد سير العمل في جسر الملك حسين في زيارة مفاجئة. القوات المسلحة الأردنية ترسل مواد تزويد طبية ولوجستية إلى المحطتين الجراحيتين التابعتين لها في مدينتي رام الله وجنين بالضفة الغربية، بمشاركة 126 ألف طالب وطالبة، انطلاق أولى جلسات امتحانات التوجيه اليوم. إدارة مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكوكايين وتلقي القبض على مصنف خطير ومسلح على ارتباط مع عصابات إقليمية لتهريب المخدرات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية. الحرس الثوري الإيراني يحذر من أي حركة خارج المسارات المعلنة من إيران في مضيق هرمز. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد.

0: ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى، وعبر جميع برامجنا نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى وحياة من تحب دائما هي الأغلى.
1: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
2: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
4: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا، ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة، ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799 364 41.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: FM 20 عاما وفرعها في السماء. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال. صوت حياة مع ليث الجبور.

اسمحوا لي أن يكون اليوم هو يوم مختلف بصوت حياة تحديدا ومختلف عبر أثير حياة فيم. اليوم سنطلق معكم ومن الآن حملة حياتك أغلى للوقاية من أخطار المخدرات. وتعلمون أن غدا الجمعة سيصادف اليوم العالمي لمكافحة هذه الآفة ومكافحة هذه السموم. هذا الشعار نرفعه معا لأن اليوم مجتمعنا يستحق، لأن شبابنا أيضا يستحق، وأن دائما نقول أن الشباب هم الأمل وهم صناع المستقبل. ودائما هذه الآفة ما تستهدف الشباب، ودائما هذه الآفة اليوم يعني وهذه السموم فعليا تؤثر بشكل أكبر على الشباب. اسمحوا لي أكد أنه إحنا اليوم نتحدث عن قصص، يعني دائما عندما نتحدث عن ضبوطات يقابلها نتحدث عن قصص نجاح وعن أشخاص اليوم استطاعوا بفضل الموجودين الذين يبحثون دائما عن وقاية الشباب وإنقاذهم من هذه المخاطر والسموم، استطاعوا أن يعودوا إلى الطريق السوي والسليم. وهذا لربما دائما إشارة إلى أهمية التوعية والتثقيف، وأهمية دائما أن ننظر إلى الشخص المتعاطي أو المدمن بأنه شخص يحتاج إلى العلاج، شخص مريض اليوم يحتاج إلى الدعم ويحتاج إلى الوقوف وليس النبذ من المجتمع. إحنا عندنا أعداد كبيرة وأرقام كبيرة، يعني أنا اسمحوا لي بس إذا بدي أقول عن عدد القضايا في عام 2024 أكثر من 25 ألف قضية و260، هذه توزعت على أكثر بحسب الأمن العام أكثر من 7120 اتجار وتهريب، وأكثر من 18 ألف قضية حيازة وتعاطي، وبلغ عدد الأشخاص المضبوطين هذا بسنة واحدة يا إخوان 39 ألف شخص. وأعتقد رقم كبير اليوم لازم نبحث على الأسباب التي جعلت، ومعظمهم طبعا مثل ما قلت من الشباب الذكور، لازم نبحث عن الأسباب التي أدت إلى ذهاب هؤلاء الأشخاص إلى المخدرات. طبعا ضبوطات كبيرة كان أبرزها الكبتاغون وهذه الآفة اللي فعليا اليوم مع الأسف طبعا طلعت أسماء كثيرة راح أحكي أنا وزميلنا أنس طنطاوي فيها أكثر اليوم، يعني بقول لك حبوب مسهرة وحبوب منشطة وغيره من هالكلام الفاضي اللي بالنهاية هي نفس النتيجة، هي الإدمان والمخدرات. إذن هذه الحملة التي نطلقها اليوم عبر أثير حياة، حياتك أغلى، اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، لمكافحة هذه السموم سيصادف غدا الجمعة. لذلك اليوم شبابنا يستحق، مجتمعنا يستحق أن نكون حريصين أن نوعي أنفسنا ونوعي أبنائنا ومجتمعنا من هذه السموم والمخاطر.

0: اسمحوا لي ارحب بمباشره وطبعا سابدا باستقبال اتصالاتكم على ارقامنا المعتاده بزميلنا واخونا العزيز انس الطنطاوي. يا اخوي انس صباح الخير ابو مالك. يا هلا بيك. الله يسعدك. الله يخليك. مقدم برنامج انت اقوى ورئيس قسم الاعلام في مستشفى الرشيد للصحه النفسيه. يعني وبعتقد اليوم احنا عبر السنوات الماضيه كنا دائما نسمع منك الاستاذ انس. قديش كنا نسمع منك قصص، ما بين قصص لأشخاص كانوا سبب في تدمير أسرهم وحياتهم، صحيح. وبالمقابل قصص لأشخاص تعافوا كانوا سبب لإعادة الحياة إلى الأسرة. صحيح. فاليوم ونحن نتحدث على اليوم العالمي للمخدرات ويقابل ذلك الأرقام، أنا يمكن قرأت جزء منها، الأرقام الكبيرة اللي موجودة مع الأسف ما بين حيازة وتعاطي وأتجار، قديش مهم أن نكون حريصين أن نوعي الناس من أخطار هذه السموم، وقديش مهم أن نوعي الناس بأن العلاج مهما كانت الحالة يبقى العلاج موجود.
1: شكرك يا سيدي. يعني احنا بهي المناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يعني منوجه رسائل لمجتمعنا الأردني. هو اليوم العالمي بالدرجة الأولى، يعني هو طبعا تحت مظلة الأمم المتحدة ب 26 حزيران من كل عام، هو يوم تعبيري يعبر فيه المجتمع الدولي عن رفضه لهي الآفة، واحنا بالأردن جزء من المجتمع الدولي أيضا منعبر عن رفضنا لهي الآفة الدخيلة على مجتمعنا. زي ما تفضلت أستاذ ليث، يعني برامج التوعية والوقاية هي برامج كثير مهمة، لأن إنه إحنا معظم الشباب يعني مثلا اللي منخالطهم وقعوا براثن آفة المخدرات، لما منسأله بقول ما كنت أعرف إنها كذا. الأم بتشوف المادة المخدرة بالبيت بتحكي أنا شفت المادة المخدرة، ما كنت أعرف إنها مادة مخدرة. فالوقاية هي الأساس. أنا دائما بحكي كلمة عن موضوع العلاج، إنه يا شباب يا حبايبنا الله يرضى عليكم، بلاش نصل لموضوع العلاج أصلا لحتى نقع بآفة المخدرات ومن ثم صير نبحث عن علاج. ولكن إذا وقعنا في موضوع العلاج لابد بالنهاية من التقدم
0: للعلاج
1: للبرامج العلاجية. وأنا حتى بستغرب أحيانا من بعض الأسر أنه مدمن إله بالبيت سنة وسنتين ولغاية الآن أنت مش مقدمه للعلاج، شو قاعد بتستنى؟ صح. أعطيني شو قاعد بتستنى؟
0: هاي مشكلة كبيرة.
1: بتستنى يموت جرعة زائدة، بتستنى ينضبط القضية يصير عليه قيد، بتستنى يقتلك جوا البيت.
0: صح.
1: شو قاعد بتنتظر؟
0: نعم.
1: فبالتالي نعم، هو إذا وصلنا لهاي المرحلة وما منفضل بكرر مرة ثانية، العلاج هو الأساس. فحملات مثل هذه الصحيح يعني هي أنا حتى بوجه من خلالك رسالة لجميع وسائل الإعلام إن نهتم في هيك مسألة لإيصال هاي الرسالة لشبابنا ومجتمعنا.
0: مهم جدا. يعني أنا بدي أوقف على النقطة اللي حكيتها في البداية أنا سبيك، إنه كثير من الناس بيقول لك أنا بفكرت حبوب، يعني أدوية ولا حبوب كما يعني يتم ترويجها على السوشيال ميديا بصور وأشكال وأسماء.
1: نعم.
0: إلى علاقة بالترغيب الشباب خاصة اليافعين بأنه يعني عادي مش لهالدرجة، يعني قوي قلبك فوت على المقابلة قلبك قوي، أنت اليوم يعني دوامك مسائي خذ لك حبي عشان يظلك سهران. كديش هذا الكلام؟
1: هذا مهم جدا سيدي، خاصة السوشيال ميديا الآن في مواقع عالمية مشبوهة عم بتوجه رسائل عكسية لأبنائنا بحجج كثيرة، زي ما تفضلت منها مثلا، منها حبوب السهر بوجهها للشباب أصحاب مهن معينة.
0: أيوة.
1: منها مثلا تحت غطاء، طبعا ما في إشي اسمه حبوب السهر،
0: ما في حبوب،
1: ترى العيون مفتحة والعقل نايم.
0: أيوة. 100%.
1: منها كمان تحت حجة الدراسة، في إحدى السنوات في دولة عربية جابوا 100 طالب ثانوية عامة أو توجيهي. هذول 100 طالب، أنا اطلعت على هاي الدراسة، هذول 100 طالب متميزين ومتفوقين، يعني كلهم امتياز فوق 90. أخذوا منهم عينة بول ودم لغايات البحث العلمي وكرموهم، ولا واحد ما أخذ أي حبوب الأوائل والمتميزين. بيجوا على المحبط.
0: أيوة.
1: يجوا على المحبط اللي مر في، أنا ما بحب أحكي كلمة اللي مر بفشل، إنما اللي مر في مشكلة معينة من الطلبة وبيزيدوا إحباطه. ليش المحبط بقبل؟ لأنه هاي رسالة لكل أب وأم، إنه إحنا نرفع، خلينا نحكي مفهوم الذات عند أبنائنا وثقة بالنفس. راح يتقبل على فكرة إذا قال له خذها وعندي وراح أطلعك من مشكلتك وراح تنجح، راح يتقبلها. فبالتالي عدة حجج، منها الدراسة، منها السهر، منها قوة الشخصية، منها، وهذا كله يتزائف كلياته زائف، ما في مواد مخدرة بتعمل هيك. والله لو المواد المخدرة أخوي أبو زيد خلينا نحكي بتحقق نتائج بالثانوية وبالجامعة وبالتعليم،
0: نعم،
1: كان تركنا هالتعليم ودركنا هالدروس بالبيت وخلص، وعطينا أبنائنا هالحبوب هاي ونجحوا جابوا علامات ممتازة ونحلت هالمشكلة بالدنيا، نعم، وانتهينا.
0: شايف مشكلة
1: فبالتالي
0: من بالضبط هذه موضوع التوعية من المخاطر، وهي المفاهيم الخاطئة اللي تفضلت فيها،
1: نعم،
0: اللي موجودة عند الناس. هاي نقطة مهمة. بدي أروح لأبو أسامة. هلا أبو أسامة.
2: السلام عليكم.
0: هلا أبو أسامة، يا هلا، عليكم السلام،
2: يعطيكم العافية.
0: حياك.
2: أولا بنشكر إذاعة حياة إف إم لهاي الحملة التوعوية لهذه الآفة الخطيرة على المجتمع، هذا
0: نعم.
2: أولا
0: نعم.
2: اثنين بنشكر أخونا أنس الطنطاوي لبرنامجه أنت أقوى لبيان تأثير هذه المخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع،
0: نعم،
2: حقيقة. ويعني حقيقة الناس يجب أنه يتوعوا في هذه الآفة، لأنها بتدمر أول شيء الفرد وبتدمر الأسرة، وبعدين تأثير على المجتمع.
0: تأثير على المجتمع طبعا، صح،
2: تأثير سيء جدا جدا، نعم، جدا. ويعني كونكم أنتوا طرحتوا هذه الحملة يعني هي اعتراف أنه في عنا مشكلة في المجتمع، أنه في عنا مروجين وفي عنا متعاطين وفي عنا تجار.
0: نعم طبعا هذا موجود مع الأسف، نعم.
2: يعني هاي ما ننكر هذا الإشي. والنقطة المهمة جدا اللي هو يعني برضو أنا من خلال إذاعتكم الكريمة أنه بدعو الأجهزة الأمنية لتغليظ العقوبات على التجار، لأنهم هذول لا يتقوا الله،
0: وهذا الذي حصل. التعديلات الأخيرة غلظت العقوبات على من يتاجر، وخاصة من يكرر هذا الموضوع، نعم.
2: وأخيرا بشكركم كمان مرة أخرى على إيش الحملة هاي، لأنها حملة ضرورية،
0: نعم.
2: وشكرا للأخ أنس كمان شكر خاص،
1: واجبنا. الله يكرمك.
0: تسلم أبو أسامة، تسلم. وأنا سؤالي لكم اليوم في ظل هذه الآفة اللي يعني بديش أقول أصبحت ظاهرة مثل مكاتب أزهار الضمور، لا إن شاء الله لا تصبح ظاهرة ولا تصل إلى مرحلة الظاهرة، لكن في انتشار، خلينا نقول في المدن والأحياء موجودة، يعني لا زي ما يقول الشمس ما تتغطى بغربال، نعم، هناك في محافظاتنا وأحياءنا وقرانا وشوارعنا موجودة هذه الآفة. لكن اليوم أنا سؤالي لكم، ما أهم شيء يحمي أبنائنا وبناتنا وشبابنا من الوقوع في هذه الآفة؟ هذا السؤال بدي أسمع منكم في ظل حديثنا اليوم عن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وفي ظل حديثنا اليوم وإطلاق حياة فهم هذه الحملة، حملة حياة. أنا سبيك، يمكن أنا سامحني أن الشباب أعطوني مجموعة محاور
1: طبعا،
0: بس أنا بديش ألتزم بمحاور. أنا وياك بدنا نحكي، يعني رح نحكي
1: رسالة
0: بالضبط. أنا بدي أقول أنا وياك ونذكر ناس يسمعونا أننا نخوض حربا ضد المخدرات،
1: صحيح،
0: يعني على مستوى الدولة،
1: نعم،
0: والكل يعلم ماذا يحدث على حدودنا الشمالية،
1: صحيح،
0: من العمق السوري،
1: تقديم يعني الشهداء باستمرار من القوات المسلحة،
0: وقديش ملايين الحبوب والضبوطات اللي ضبطت، هذه يعني احنا دائما نقول لا سمح الله لو دخلت كان قديش أثرت على شبابنا وعائلاتنا، وحربا داخلية على التجار،
1: نعم،
0: والمروجين،
1: صحيح.
0: فقديش مهم انه احنا نوضح للناس انه يا جماعه الخير احنا اليوم قاعدين بنعمل كل جهدنا، لكن لا توجد دوله تستطيع ان تحمي نفسها من التهريب.
1: سيدي هي مشكله عالميه واحنا جزء من العالم، اذا بدنا ناخذ منه الخير لابد الا ناخذ الشر اللي موجود فيه،
0: صح.
1: انا ما بدي ادخل بالامور السياسيه، لكن بسبب اضطرابات حصلت في المنطقه العربيه وفقدان سيطره وفقدان امني حصل في بعض الدول المجاوره اثر علينا كثير،
0: صح.
1: واحنا قدرنا
0: وتحديدا خلينا نقول ما حصل في سوريا
1: بالضبط
0: السبب في انه احنا اليوم يعني تغزونا هذه الآفة،
1: نعم، صحيح. واحنا يعني قدرنا، احنا بلد آمن في محيط مضطرب،
0: صح،
1: فبالتالي نعم احنا تأثرنا بما يحصل في المنطقة. بس بدنا ننتبه لشغلة، في ناس بيحكي مثلا على موضوع التنامي مشكلة المخدرات، على فكرة التنامي اقليمي والتنامي عالمي، إذا كان أنت
0: أقليمي وعالمي
1: يعني
0: هو مش مختصر على المجتمع الأردني،
1: بالضبط، الأرقام هيك بتحكي اللي موجودة بالهيئة الدولية المعنية بالمخدرات،
0: أرقام خطيرة،
1: نعم، هيئة الرقابة الدولية. فبالتالي إذا كان التنامي عندك لوحدك وفي ثبات في إقليمك أو في خلينا نحكي انخفاض بإقليمك، بتكون المشكلة عندك أنت،
0: صح.
1: ولكن إذا كان موجود هذا التنامي عندك وبإقليمك، وللعلم أنا اطلعت على الأرقام الموجودة كمان في بعض الدول العربية المجاورة، للأمانة حجم التنامي فيها يضاعف ما هو موجود لدينا. لأنه في دول عربية كمان مجاورة لنا هي مستهدفة بالدرجة الأولى في موضوع المواد المخدرة. فبالتالي الجهات المعنية عم تتعامل مع مشكلة كبيرة.
0: صح.
1: عم تتعامل نعم مع مشكلة كبيرة مع خلينا نحكي إن إحنا بنعرف إنه كانت في ميليشيات وكانت في أمور موجودة في المنطقة المحيط فينا اقتصادها يعتمد على
0: الأموال
1: المتأتية. صح. من المواد المخدرة. فبالتالي حجم المشكلة نعم هو المشكلة في تنامي عالمي وليس
0: تنامي عالمي. أخوي سمير الزواهرة. هلا سمير.
3: صباحك أبو زيد.
0: هلا أخوي سمير صباح الخير.
3: الله يطبعكم بالخير. والله هذه البرنامج ده قيم عارف كيف، لكن أنا اقتراحي أنه يدخل مادة في البرنامج المنهاج الدراسي عارف كيف، شو تأثيراته وشو أمثلة ويعطوا أمثلة حتى يوعوا على الشباب، وزيادة بحفظ القرآن الكريم، لأنه اللي بحفظ القرآن الكريم مبر على هالشغلات هاي نهائيا، زيادة توعية دينية وإرشادية.
0: نعم.
3: تدخل في المناهج الدراسية ويحط عليها أمثلة عارف كيف، هاي توعي الشباب المستقبل والأطفال وتوعيهم من كل شيء.
0: نعم.
3: عدم حتى تجربتها اللي بيجربها راح يعلق فيها.
0: موضوع التوعية مهم.
3: والله.
0: هو كل شيء قبل شوي كان يقول أخونا أنس بأنه الوقاية يعني ما نفكر بالعلاج، لأنه إحنا لازم نشتغل على المرحلة ما قبل العلاج. صحيح. كويس، الوقاية مهمة.
3: الوقاية خير من العلاج. نعم.
0: تسلم أسمير، بارك الله فيك صديقي. الله تسلم. الله. تسلم صباح الخير. أبو أصيل. هلا أبو أصيل.
4: صباح أخوي ليث، بارك الله.
0: هلا أبو أصيل صباح الخير.
4: شكرا لك، شكرا لسيدنا أنس. وهذه حملة والله يعني أنا بالنسبة لي تثلج صدري.
0: نعم.
4: لكني أنت تعرف أخويا ليت، إحنا دائما بالاستطلاع ندور على الحلول، مش ندور على إنه بس نطلع شو إعلامي خلينا نحكي.
0: نعم.
4: أنا بيوم يمكن طرحت على الأخ موسى الطريفي، كان يقدم برنامج على حسنة اسمه صنف جديد، هذا يمكن قبل حوالي 8-9 سنين تقريبا.
0: نعم.
4: فيومها قلت له إحنا إذا حتى نبحث عن الحلول بالتالي لازم نطلع بقرارات. ليش ما احنا على سبيل المثال ما نشترط على الجامعات مثلا ما يدخلوا على الجامعة الا مثلا يكون جايب شهادة خلو على سبيل المثال، على الزواج، على الجيش، على مؤسسة مثلا بده يتوظف مثلا بغض النظر حكومية او مؤسسة خاصة.
0: يعني كثير فعالة صراحة، لانه انت عارف هي ايام. طيب كم تمام هذا مقترحك.
4: هذه حاجة الى تشريع وما تشريع والى اخره. اذا احنا طيب يعني احنا تذكر يا اخي ليك لما ركبوا الكاميرات اطلعت انت باستطلاع وقلنا قالوا بانه نسبة الحوادث خفت. اذا احنا لما كثرت الحوادث اطلعنا بموضوع كاميرات، هذه الكاميرات خففت عنا الحادث.
0: نعم.
4: احنا اليوم لما نقول عنا نسبة المخدرات زادت نبحث عن الحلول. طيب اذا احنا بس بدنا نظل نقول والله امبارح واحد قتل وامبارح سوى وامبارح كذا ويلا يعين الجيش والله والى اخره. طيب بالتالي انا بدي حل، ايش هو الحل؟ الحل لازم تجيني انا لما بدي اجي عريس لبنتي بقول انطيني شهادتك.
0: يعني شوف هو انت اللي تفضلت فيه مهم، لكن خلينا نتفق على نقطة.
4: تفضل.
0: بانه لا يمكن ان يكون الحل من منطقة واحدة أو جهة واحدة، الحل
4: أكيد.
0: متكامل يعني
4: أكيد.
0: من الدولة والحكومة والجهات الأمنية والعائلة والأسرة والتربية
1: يعني
0: والتعليم، كل المؤسسات كل المؤسسات
4: هي صاحبة القرار،
0: وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف، الأسرة، الشارع.
4: نعم.
0: الكل شريك طبعا. ورقم واحد ورقم واحد هي الأسرة طبعا، رقم واحد هي الأسرة،
1: خط الدفاع الأول
0: 100%.
4: إذا نحن أنا يعني أعتمد على الأسرة والله على ثقافة أبو أصيل أو لا ثقافة مختلفة عن أبو أصيل وهذاك.
0: لا هاي ما فيها ثقافة، ما في حدا اليوم لا ينبذ هذه الآفة ودائما يدعي ربنا أنه يبعد أولاده عنها. يعني بعتقد اليوم هذا ما في مجال، فبعتقد اليوم مهم. طيب أبو يعني يمكن أبو الأخ سمير طرح نقطة أستاذ أنس، قال ليش ما يكون عندنا مواد في المناهج، وهي رسالة لوزارة التربية والتعليم، ليش بيكون عندنا مواد في المناهج توعي الناس؟ وبعتقد اليوم حتى في أيام كان مرات تزور إدارة مكافحة المخدرات بعض المدارس.
1: ولا زالت. نعم.
0: بالفعل، وتفرجي الطلاب وحتى تنشر صور وتفرجيهم هيك زي عينات تقولهم مثلا هاي وهاي وهاي، خاصة لما انتشر.
1: صحيح.
0: أنا أذكر ذلك لما انتشرت مادة الجوكر، انتشرت على شكل صور مغرية.
1: صحيح. صحيح.
0: للي عمره 18 و19. تفضل سي.
1: يعني شوف أنا مش مع وجود منهاج مستقل عن المخدرات مثل منهاج الرياضيات والتربية الإسلامية وغيره أو كتاب كامل مثلا. أنا مع وجود خلينا نحكي دروس داخل المنهاج. مثلا لو كانت في دروس موجودة بالتربية الوطنية، دروس موجودة بالتربية الإسلامية عن علاقة المخدرات خلينا نحكي، أو عن الأمر المتعلق بتشريع المخدرات الديني وضعف الوازع الديني المؤدي إلى التعاطي، دروس موجودة باللغة العربية، مثلا لو طلب مواضيع إنشاء مثلا يكتب عن أخطار المخدرات، دروس موجودة. إذا وزعنا هذه الدروس على كل، وحسب إيش؟ حسب الفئة العمرية، لأن طريقة الطرح كمان مهمة للفئة العمرية معينة. نعم مع وجود، لكن بحذر وبدون إسهاب، إنما لازم تكون موجودة. وهذا المنهاج، عفوا هذه الدروس إذا كانت موجودة بالمنهاج تركز على ما يسمى بالأضرار بشكل مباشر، سواء الأضرار الصحية والأضرار الاقتصادية والأضرار الاجتماعية. نعم، وتكبر معه شوي شوي، يعني إنه طريقة الطرح تكون تتناسب مع الفئة، ما يدخل الجامعة إلا تكون صارت عنده فكرة كبيرة. ليش؟ لأنه خاصة إنه خليث إنه كثير من شبابنا بس يكمل الثانوية العامة بيطلع بدرس برا، وكثير من الشباب العرب أثناء وجوده في بعض دول أوروبا وخاصة دول أوروبا الشرقية مع الأسف الشديد راحوا أوفردوز، توفوا جرعة زائدة لأنه إجا من بلده ما عنده أي فكرة. فنعم أنا مع، ولكن بطريقة علمية مدروسة وممنهجة.
0: ممنهجة كويس. يعني إحنا كنا نحكي الآن عن الأهل، وأنت قلت خط الدفاع الأول.
1: نعم.
0: قديش أهمية وعي الأهل ضروري؟
1: جدا والله. رسائل التوعية يمكن إحنا هون بحياة إذا بتلاحظ حتى بأنت أقوى، منوجه أحيانا الرسائل 70% منها للأهل و30% منها للشباب.
0: صح.
1: لأنه إذا الأم ما بتعرف الاكتشاف المبكر للمدمن على فكرة مشكلة، إذا الأب ما عرف بعد الاكتشاف المبكر كيف يتصرف وساء التصرف وطرده من البيت مثلا وراح نام عند المروج كمان مشكلة أكبر، إذا ما عرفوا أشكال أدوات التعاطي كمان أكبر مشكلة.
0: أشكال
1: أدوات التعاطي.
0: أيوة.
1: والمواد المخدرة اللي حضرتوها وراح نشوفها الآن. فبالتالي نعم، وعي الأهل بالدرجة الأولى. أنا لما أب بقول لي اكتشفت أنه ابني له مدمن سنة ونص، قلت له عفوا متزوج ولا عندك بالبيت؟ قال لي لا عندي بالبيت. قلت له كثير يا حجي الله يرضى عليك، سنة ونص صار له مدمن ساكن معك بالبيت وما انتبهتوا لغرفته، وما انتبهتوا لملابسه، ما انتبهتوا للمظاهر السلوكية له. والله كثير.
0: صح.
1: ليش؟ لأنه لا يعلم شيء عن هذا الموضوع نهائيا. فنعم وعيهم.
0: رح نحكي فيها هاي نقطة مهمة صراحة.
1: نعم.
0: عن السلوكيات اللي قد تتغير.
1: نعم.
0: عن انطوائه.
1: صحيح.
0: وجوده بغرفته لحاله. هاي رح نحكي فيها الآن، بس بعد ما نروح لأمين. أمين عياش، هلا أخوي أمين.
5: الله يسعد صباحك سيدي.
0: هلا سيدي، صباح الخير.
5: أول شيء أنا بأيد يا أخي إنه لازم يكون فحص قبل دخول الجامعة أو قبل الزواج، ضروري جدا. أنا في قرابة وقعت مع واحد، قرابتي من بعيد، وقعت مع واحد اتفاجأت إنه بتعاطى صار له سنتين بعد ما تجوز.
0: مع الأسف.
5: والله ما كانت تعرف.
0: نعم.
5: بس إحنا يعني هو الشخص اللي بتعاطى عفوا بيكون زينا ماشي بالشارع، عينيه بيختلفوا، سلوكه بيختلف. يعني أنا بشوف ناس بفكر إنها بتتعاطى، بجوز باخذ حبوب، بعرف شو مخدر، هو مخدرة، يعني ما انا ما بعرف انه هذا الشخص اللي قدامي شو هو.
0: نعم.
5: هسه ممكن انا اشوف واحد سكران بالدروك اقول والله هذا شارب. طب ماشي، بالنسبه للي بتعاطى مخدرات انا كيف بدي اعرفه؟
0: هسه الان راح نحكي يا لسه
1: راح يكون معنا فواز بك المسائيد في السلوكات ان شاء الله.
0: نعم. نحكي عن السلوكات
5: ابو عبد التاسع. وبعدين بدنا سيدي بدنا هاي المواد هل تصنع محليا او تجينا من برا؟ وإذا كانت تصنع محلياً ليش ما في سيطرة عليها من عندنا مثلاً؟ بدنا تجربة حقيقية لواحد وقع بدون ما يعرف، يعني كيف وقع في هالشغلة؟ عطوه حبة قالوا له هاي بتسهرك مثلاً، عطوه حبة، يعني بدنا
0: مليان تجارب يا صديقي، مليان تجارب يعني.
1: معنا محمود
0: مليان بالضبط
5: فيها على هذا البني آدم،
0: مليان تجارب وقصص عن هيك. وإحنا راح يكون معنا اليوم أحد الشباب اللي الحمد لله يعني ربنا وفقه واستطاع أن يعود إلى الطريق السوي والسليم، وكم الأشخاص الضحايا.
1: صحيح.
0: راح نسمع منه أكيد اليوم، راح يكون معنا في الاستوديو كمان شوي. خلينا نعود للنقطة اللي حكاها بالله أمين، يمكن عاد نفس النقطة اللي حكاها أبو أصيل، ليش ما يكون فيها شهادة خلو في الجامعات وقبل الزواج؟ شو رأيك بهذه النقطة؟ يعني يمكن البعض بيقول ما هو طبعا يعني هي قد تكون مؤقتة مش كثير فعالة.
1: صحيح. وبدها تشريعات خاصة. يعني أنا مع إذا تم وضع التشريع المناسب وكل جهة تشتغل للفئة اللي بتخصها
0: 100%
1: بدون تعميم عن مجتمع.
0: بس أنا بقصد يعني أنا اليوم لو بدي يروح واحد يتقدم للزواج، ضرح مثال عن قرابة إله وقال إنه اكتشفوا إنه بقى لاحقا متعاطي، وانت عارف انه تبقى في الدم ايام بعدها تسوء
1: تبقى ايام. نعم هو شوف
0: حتى فبعتقد واعتقد مش كثير فعال قد ما هو فعال اليوم ان نشتغل على الوعي والتثقيف
1: حتى اذا بدها تصير مثلا تصير للذكر والانثى مشان ما نوصم الذكر
0: 100% صح. وهي مثل ما قلت بدها تشريعات وهذا دور مجلس النواب أهمية وعي الأهل وضرورة التعرف على أشكال المواد المخدرة والتعاطي. أنت قلت لي اليوم أنا اكتشفت أو شخص اكتشف بعد سنة ونص إنه وما كان يعرف
1: كثير
0: فأنا كيف
1: شهر
0: اليوم
1: كثير شهرين
0: أنا كيف اليوم بدي أعرف كيف بدي أميز؟ أنا أمين بيقول لك أنا الشخص اللي يعني بتعاطى مسكرات ممكن تميزه فاقد عقله ولا بترنح أما شخص اليوم قاعد يتعاطى حبوب مخدرة أنا كيف أقدر أميزه؟
1: هو شوف الموضوع يعني أنا بطلب من كل الناس ما ينتبه للمظاهر الجسدية يعني مثلا لا تقولي نشاف بالشفتين ولا تقولي جحوظ بحدقة العين ولا تقولي رجف في بروز الأصابع راح أحكي لك أنت مش شاطر هذا اكتشاف متأخر
0: هذا متأخر؟
1: إذا وصل للمراحل هاي
0: صار له سنوات
1: هذا زمان بتعاطى نعم فبالتالي إذا ظهرت أشياء جسدية أعرف إنك إنه زمان بتعاطى وهذه اتركها للطبيب ونفحص ممكن تكون تتشابه مع أمراض أخرى عشان أنا ما أدخل الناس بأي مشكلات بحيث إنه يصير يطلع على عيون كل واحد
0: ماشي أيوة بلش تطلع عيون الناس
1: بالضبط إحنا بدنا موضوع الاكتشاف المبكر من خلال التغيرات السلوكية وليس الجسدية يعني فجأة بصير انطوائي انزوائي قليل الكلام منزوي عن البيت ما بده يتعامل مع حد الآن بسمعني شخص بقول لي ايه معقول إذا ابني هيك بتعاطى لا ما بتعاطى طب العاد ليش بتحكي هيك يا أنس عزيزي هذول لازم يجتمع منهم 4-5 سلوكات مع بعض
0: نعم
1: مش واحدة
0: وهي
1: انزوائي انطوائي قلناها ما بده يتعامل مع أهل البيت مش منفتح عليهم خايف متوتر قلق لكن منفتح على جماعة الرفاق اللي برا اللي معهم جرعة علما أنه لم يكن سابقا انطوائي اثنين عنده اضطراب في عادات النوم ليله بصير نهار ونهار وبصير ليل حسب المادة اللي بتعطاها ممكن تكون مهبطة بنام على طول ممكن تكون أم فيتامين صاحي على طول بس لا حد يفهمني صاحي على طول أنا بتخليك تصحى لا هو بس العيون مفتحة والعقل نايم ممكن تكون مادة مهلوسة بيعمل مشاكل ما بده ينام وفجأة بنام نوم طويل اضطراب عادات الطعام كان دائما مثلا ملتزم معانا على خلينا نقول السفرة بالأسرة الآن بطل يأكل نهائيا بالمرة ليش هاي سيكولوجي نفسي خايف متوتر إذا حس حاله أنه ارتاح بيجي بيأكل مرة واحدة الخروج المفاجئ من المنزل الخروج المتكرر من المنزل بدون مواعيد خلينا نحط المتكرر على جنب نيجي للمفاجئ المفاجئ مثلا كل البيت قاعد مع بعضه ومش خبرين اليوم فيه له طلع المساء وشاب في مقتبل العمر وبداية العمر بيجي مسج من المروج الجرعة اجت بيطلع لو 12 على الوحدة بالليل والعلم ما بيحكي بيطلع خلسة لأنه عارف حاله غلطان أول مرات ما بيطلعش خلسة بطلع مرة حجة حجتين بعدين بطلع خلسة بصير ترن عليه ما بيجاوب بيجي الفجر هذا إذا إجا وين كنت صاحبي صار معه حادث ما لكوش دخل هين رجعت مش أنا زلمة بدي أحكي لكل أسرة إذا هذا السلوك حصل مع ابنك وتكرر في موضوع الخروج المفاجئ وجاء مسج بالليل اعرف إنه ابنك ضاع وإنه ابنك قاعد بروح على مروجين الحاجة الملحة للحصول على المال
0: نعم
1: الحاجة الملحة للحصول على المال على فكرة بالبداية ما بتكون بالبداية سرقة بالبداية بتكون استدانة
0: مزبوط
1: اللابتوب منكب عليه مي بدي أصلحه الموبايل انكسر بدي أسد صاحبي في واحد له علي مصاري بعد الاستدانة بستفلس بروح لمرحلة السرقة الذهب الخلويات الأشياء الخفيفة الثمينة ما بيخلي إشي بالبيت استدانة وطلب سرقة بعدين بتكبر بروح لمرحلة أهم تعرف شو هي أبو زيد الأخذ بصير يزوم قدامك فك الشاشة بطلع
0: فك الشاشة يطلع
1: نعم نعم بشيل جرة الغاز وبطلع أنا أمهاتي بيحكوا معي شبه يومي ما بيخلي ولا إشي إحدى الزوجات بتقول بعد ما فك جرة الغاز بعد يومين جايب واحد حمل الغاز نفسه ثمن للجرعة نعم
0: المهم يتعاطى
1: فبالتالي أنا بقول مش معقول كل هاي السلوكات اللي إحنا بعدين ننتبه لشغلة فجأة بصير ألفاظ سوقية علما أنه لم يكن بصير يشتم بصير يسب هو عنده تغير بوظائف الدماغ بيصير يشتم خواته يشتم البيت ببطل يعرف شو يحكي فجأة بصير سلوكه عدواني سلوك العدواني منقسم لجزئين منه نحو الذات بإذن نفسه ومنه نحو الآخر وإذا وصل للسلوك العدواني اعرف انه قد يكون وصل لمادة الكريستال واللي بتعاطى هاي المادة بسبب التغير المفاجئ والقوي بوظائف الدماغ ممكن يقتل، ممكن يقتل إذا انقطعت المادة المخدرة بسبب الحاجة الملحة إلها، ممكن يقتل إذا كان تحت تأثير المادة المخدرة كونها أنفتة من محفز للدماغ، لكن مصنعي هاي المادة بدخلوا معها مذيبات طيارة مواد مهلوسة فبتصبح مهلوس مع أنفيتامين محفز. فأنا بقول لك أيضا التغير مفاجئ بالأصدقاء. أنا بعرف ابني بمشي مع ابن الحج فلان وابن أبو فلان وصاحبه بالجامعة،
0: نعم.
1: يا أخي فجأة بيختفوا ولا هم جايين أصحاب أول مرة بحياتنا منشوفهم
0: جداد
1: جداد، بتصير تقول أشكال آسف إنك بهالكلمة، ما بتصير تقول له مين هذول، بقول لك أصحابي محترمين أحسن منكم، ببدأ بالدفاع عنهم، هذول معهم الجرعة، هذول من مناطق أخرى. أنا بنصح كل عائلة إذا تغيروا أصدقاء ابنك بشكل مفاجئ، وأنا بنصحك ارجع لواحد من الأصدقاء القدام المحترمين، خذه على جانب وعطيه الأمان واسأله وقول له إحنا عائلة واحدة وأنا كذا وإحنا بحبك، ومين هذول؟ بقول لك أنا عمي ابنك الله يرضى عليك صار كذا وكذا وبأخذ شغلات غريبة وإحنا بطلنا نمشي معه. فأنا بقول هاي التغيرات، النوم، الطعام، الاضطرابات، هاي كلها تجتمع الحاجة الملحة لكذا، الخروج المفاجئ، بعدين الإهمال للواجبات الرئيسية. يعني احنا احدى السيدات بتقول ابني كان اكثر واحد نخوجي بالكون، كان ينتخي للغريب، صرنا نفوت عليه نقول له اختك بغرفة العمليات وبدها دمه، وهذا يخبط علينا الباب يقول روحوا روحوا بعدين انا بلحقه، خذوا عبود معكم بعدين انا بلحقه. لا يراعي حاجات الاخرين، بعدين لا يراعي، بصير خلينا نقول موضوع الوقت عنده ما له قيمة،
0: ما في قيمة.
1: نهائيا ما في قيمة للوقت، ما بدي يروح على الجامعة، ما بدي يروح على الشغل، مسكر حاله الباب، بدي يظل موجود بغرفته، متمركز حول الذات، متمركز حول الجرعة
0: بس.
1: هل معقول يا أبو زيد؟ كمان في غيرهم وفي غيرهم، لكن هل معقول كل السلوكات هاي تظهر
0: وأنا ما أعرف ابني؟
1: وأنا ما أعرف ابني. فالاكتشاف المبكر من خلال المظاهر السلوكية، بحكي لكل أسرة، أسرع من الاكتشاف المبكر من خلال المظاهر الجسدية، أسرع منها بكثير.
0: مهم.
1: وإحنا بهمنا إنهم يعرفوا أشكال المواد المخدرة.
0: مهم اللي تفضلت فيه جدا مهم صراحة. جدا جدا مهم. أخوي راتب تفضل.
6: هلا أخي ليش.
0: هلا سيدي صباح الخير.
6: تحية لك لضيفك الطيب.
0: الله حي.
1: الله يكرمك.
6: أخي ليش والأستاذ الضيف المبارك. أنا بقول هاي كلها نتائج كويس، يعني وبتوقع إنه كل اللي بتعاطى بيعرف خطورة هذا التعاطي. والأهالي بيعرفوا شو مدى سلبياته ونتائجه العكسية على الأسرة وعلى المجتمع وعلى الدولة. بس أنا اللي بدي أحكيه إنه ليش نوصل لهذه النتيجة؟ ما هي الأسباب التي أوصلت هؤلاء الشباب أو الكبار أو الصغار إلى هذه المرحلة؟
0: صح.
6: يعني ليش وصلوا لهذه المرحلة؟ هل هو تفكك أسري؟ هل هو مصروف زائد؟ هل هو حرمان زائد؟ هل هو حرمان عاطفي؟ هل هو يعني القضية لازم
0: نبحث
6: عن
0: أسباب. يعني بعتقد الأسباب، الأسباب مختلفة، لا يوجد سبب واحد أخي راتب، الأسباب مختلفة.
1: أسباب
0: ممكن الأسباب يكون ما يكون ما يكون أحيانا ممكن ما يكون في أي مشكلة بالأسرة، بس الفرد اللي عنده المشكلة هو هذا الفرد من الأسرة هو اللي عنده المشكلة. فالأسباب مختلفة يا صديقي، ما بين تفكك، ما بين مصروف زيادة مثل ما حكيت، ما بين إنه هو الفرد عنده مشكلة، ما بين أن يكون قد يكون ضحية أحيانا.
1: يمكن محمود الآن مثلاً.
6: أين ولي الأمر؟
0: 100%. رح نسمع من الآن، رح نسمع الآن من محمود على أساس.
6: يعني أين ولي الأمر؟ أين المسؤول عن ابني؟ أنا مسؤول ابني، مش بدي أتابعه بالمدرسة.
0: هذا اللي كنا نحكي فيه، هذا اللي كنا نحكي فيه قبل شوي، ويمكن كل الحديث اللي كان يحكي فيه أنا سبيك عن هذا الموضوع. خلينا نفوت محمود والله يا شباب الآن، خلينا نفوت محمود يلا إذا سمحتوا، حتى نسمع منه يمكن بربع ساعة حتى نفهم منه أكثر يعني شو اللي صار مع تجربة محمود. لكن قبل ذلك بدي أروح لربحي عشان ما طولش عليه على الخط. أخوي ربحي تفضل.
7: الله يسعد صباحك.
0: هلا هلا ربحي صباح الخير.
7: وشكرا لضيفك الكريم ما شاء الله عليه.
0: الله حيك.
1: الله يحفظك.
7: في بس انا عندي ملاحظه اللي هي عند اخذ الشخص لمراجعه العلاج.
0: ايوه.
7: الان لما يتعالج الشخص مثلا بيحددوا له انه يتعالج شهر شهرين حسب الحاله.
0: نعم.
7: الشخص نفسه بيقول انا بدي اطلع. بعد اسبوع 10 ايام بدي اطلع. بس ما في قانون انه يخليه يظله بالمركز. بقول إذا تطلع تطلع من سريتك.
0: نعم.
7: لو في يعني قانون إنه الشخص اللي بيدخل المركز ما يطلع على مسؤوليته ويظلوا لما يتعالج.
0: هو بالعادة أنا بعرف يظل حتى يتعالج.
1: الطبيب ما بعمل له خروج إلا إذا.
0: ما بعمل له إلا إذا استكمل برنامجه صح؟
7: لا، أنا عندي حالة وديته على المركز. قاعد 10 ايام وبلش يحكي معي وبدي يطلع بدي يطلع.
1: هم بيحاولوا يضغطوا بس انت لا تستجيب.
7: انا ما اخذ يطلع بس جاي بيطلع من سلوته وطلع وطلع واجر تاكسي طلعوه.
0: وين بأي طلعوه. اي مركز كان؟
7: مركز شباب ادران.
0: طب خلينا نشوف بالكتاب عنها تحت الهواء نفهم منك اكثر صراحه. هو عاده انا بعرف انه مستحيل يطلع على انا مستحيل يطلع على عادكم صراحه مستحيل يعني. بس خلينا مش عارف انا شو اللي صار مع الشخص اللي انت وديته. لكن بالله افهم يا رب الشفاء من ربحي بالله التفاصيل بالضبط. والله افهموا انه التفاصيل بالضبط تحت الهواء لانه هاي خصوصيات بدناش نحكي فيها على الهواء صراحه. شو اللي صار معه بالضبط؟ يلا شوي ويدخل معنا محمود وهو احد المتعافين من هذه السموم يحكي لنا عن تجربته وكيف كان ضحيه لآفة المخدرات.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نعنش
1: جديد شنينة بالنعناع من حمودة.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
5: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.
6: صوت

اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا اليوم المفتوح وحملة حياتك أغلى للوقاية من أخطار المخدرات. يعني كنا نتحدث أنا والزميل العزيز أنس الطنطاوي عن كثير من التفاصيل واستمعنا إلى مجموعة من أراكم. بدي أرحب الآن مباشرة بالمتعافي محمود الأسمر من هذه السموم وهذه الآفة. محمود صباح الخير.
3: صباح النور.
2: يا هلا فيك ويسعد صباحك. يعني بعتقد اليوم أنا لسه كان بحكي لي أنس بيك أنت جاي من إربد فالحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك.
2: مشوار طويل.
3: الله يحفظك.
2: فشكرا جهودك مشكورة صراحة أنك جيت حتى نسمع منك. واليوم الهدف أستاذ أنس من وجود محمود ونسمع عن محمود إنه إحنا قديش نكون حديثين أن تكون هذه التجربة كدرس وعبرة.
3: صحيح.
2: حتى إحنا اليوم دائما نستفيد من تجارب الآخرين حتى لا سمح الله لا نقع في نفس المشكلة. يعني من المشاكل اللي وقعوا فيها بعض الناس. فخلينا أسمع منك محمود كيف يعني وصلت لهاي المواد وهذه الآفة.
3: والله هي خلينا نحكي 90% مش بس لحالي يعني.
2: نعم.
3: أغلب الشباب اللي وقعوا فيها بتبلش في تجربة من صديق من أحد الأقارب بغض النظر بس لازم يكون في طرف آخر للتجربة. نعم. بيجي عليك بيحكي لك جرب لك هالسيجارة أقوى من السيجارة العادية بتدوزن مخك. هي فعليا للحظات ممكن يعني تعيشك في حياة غير الحياة الواقعية وهو بالأول والأخير وهم.
2: نعم.
3: يعني أنت في واقع مش حقيقي ممكن تغيبك 10 دقائق ربع ساعة بعدين ترجع لحياتك. فمرة على مرة بعدين بتبلش أنت تأخذها مش بس عشان تغيبك عن الواقع بس عشان تعيش لأنك ما بتقدر يعني تكمل يومك إلا فيها.
2: أيوة أدمنت عليها.
3: بالضبط. يعني أنت بس بتصير تأخذها بس عشان تقدر تتكلم مع الناس تقدر تعيش مع أهلك. زيها زي المي.
2: نعم.
3: فلا إلها حلا ولا إلها زي ما بيحكوها هي في الأول بس وسيئة جدا.
2: نعم.
3: والله يعني
2: كم ظليت
3: 16 سنة من حياتي ومن عمري راح هباء منثورا.
2: 16 سنة.
3: آه والله خسرت عملي خسرت دراستي. يعني لسه قبل شوي بسمعك كنت في لايف أنس بيك بحكي لك إنه بفكر حاله إنه بده يجيب من الأوائل. أنا بني آدم الحمد لله كنت من الأوائل وبدرس هندسة ميكانيك خسرت جامعتي انفصلت من الجامعة وأنا بتعاطل مش عارف على السلوكيات اللي كاين أعملها في الجامعة. أنت متغيب عن الواقع مخك مخدر زي ما حكى وتفضل أنس بيك.
2: نعم. 16 سنة محمود.
3: نعم 16 سنة.
2: ويعني أنا بدي كنا نحكي عن موضوع الأهل. طيب يعني ما كان هذا التغير السلوكي ظاهر أمام الأهل حتى اليوم يقولوا محمود إحنا لازم اليوم تذهب إلى مراكز العلاج وتتعافى؟
3: شوف المتعاطي دايما بلجأ للكذب. خلينا نحكي المتعاطي شوي بيعمل حاله ذكي وبني آدم. أنا كنت في شغلي وعملي ما كنت أشوف أهلي كثير غير آخر النهار أسحب حالي أفوت على البيت وأروح أحط راسي وأنام. يعني فبعد 4-5 سنين تكتشفوا هذا الإشي.
2: 5 سنين.
3: نعم تكتشفوا هذا الإشي. يعني
2: زي يعني أنت بديت بأي عمر التعاطي؟
3: 17 سنة.
2: 17 سنة.
3: نعم. الحشيش
4: دائما سبحان الله بستدرجون
2: دائما البداية بتكون بالحشيش.
3: وأنا من رأيي يعني خلينا نحكي الضعيف رأيي الضعيف واللي من أخطر المواد الحشيش. ليش؟ لأنك أنت ما بتكون حاسة حالك إنه هي كيف بتدرجك لمواد ثانية.
2: نعم
3: نعم.
2: طيب يعني 17 سنة وخمس سنين حتى استطاعوا الأهل يكتشفوا أنه محمود يعني يتعاطى. بعدها حاولوا معك وانت رفضت؟
3: والله حاولوا كثير وصارت خلينا نحكي صولات وجولات بيني وبين والدي الله يرحمه.
2: تعيش
3: تعيش ترحم انكحش من البيت. يعني شغلات الأهل اللي دايما بيسووها
2: خوفا على ابنه.
3: بالضبط.
2: صح, صح.
3: بس شوف الترباية الصحي في الأخير حتى لو بعد حين هي اللي يعني بترجع البني آدم للطريق الصح،
2: لأنه بذرة الخير.
3: نعم.
2: بذرة الخير موزونة،
3: دينه وتربيته الصحيحة. الحمد لله والدتي يعني بوجه لها من خلالك شكر كبير، لأنه هي من بعد ربنا هي السبب الرئيسي. يعني خلص آخر، يعني خلينا نحكي آخر الطريق وصلت فيه، أنه يا الطريق هذا يا أهلي يا والدتي.
2: نعم. الله يعطيها الصحة والعافية.
3: الله يحفظك. نعم. فأي شخص عاقل راشد أكيد رح يختار أهله في الأول والأخير، هذا في حال أنه كانت تربيته من الأساس صح.
2: نعم نعم.
3: يعني احنا حاليا في مشكلة، بما اني كنت في هذا المستنقع، خلينا نسميه في مصطلح.
2: نعم.
3: معلش يعني هو مستنقع،
2: هو فعليا مستنقع.
3: هو فعليا. نعم. مستنقع. حاليا عندنا الأعمار من 13-14 سنة للعمر 20 سنة بشكل كبير. يعني انا بشوف عيوني هذا الحكي اللي بشوفه.
2: 13-14.
3: نعم نعم.
2: طلاب مدارس.
3: نعم طلاب مدارس للأسف. منتشرة بناتهم اللي هي حبوب الجريكا، الأريكا، الحشيش، المواد الثانية شوي بنوجه شكرنا مكافحة المخدرات، بتحاول قاعدة تضبط فيها أول بأول وتحاصر هذا الموضوع.
2: نعم. نعم. يعني بتوقع اليوم احنا لما نسمع مثل هالقصص ومنشوف، يعني انت حكيت نقطة انا درجع لها محمود، قلت انا خسرت دراستي وخسرت شغلي وخسرت اهلي.
3: نعم.
2: بفترة من الفترات. صحيح. حتى اليوم قدرت ارجع، ولليوم لسه قاعد بحاول اوقف على جرائي من اول وجديد.
3: صح بحاول والله. خسرت كمان اصدقاء. يشوف قبل شوي انا سبيك تفضل في كلمة، الاصدقاء الكويسين خسرتهم. وخلينا نحكي يعني أي بني آدم حقه في الأول والأخير لما يشوف صديقه ماشي هذا الطريق، أكيد الصديق يعني الكويس، وخلينا نحكي ما إله في هاي الممشى، أكيد بده يتركك.
2: صح.
3: أكيد. صح. بده يتركك يعني.
2: نعم.
3: فالحمد لله هسه حاليا هم أصحابي اللي تركوني من 10 سنين ومن 15 سنة حاليا قاعدين بيرجعوا بعد ما الحمد لله تعافيت. وهم شوف دايما صاحبك اللي ببكيك.
2: صح.
3: مش اللي بيضحك بوجهك.
2: صح.
3: وأنا أصحابي كثير كانوا يروحوا من وراي، زي ما تفضل أنس بيك، كانوا يروحوا من وراي ويحكوا لأهلي وأزعل أنا وياهم وأتهاوش أنا وياهم، بس بالأول والأخير بتعرف إنه هو الصح.
2: كانوا بدهم مصلحته.
3: بدهم مصلحته.
4: بدهم مصلحته. بس بدي أسأله، بتتذكر الجرعة الأولى مشان الشباب يسمعوا؟
3: الجرعة الأولى والله ما بتنتسى. الجرعة الأولى ما بتنتسى، لأني شوف صار عندي أعراض جسمية، خلينا نحكي لعيان وبردية، ونمت من وراها هاي أول جرعة.
4: مين أعطاك إياه؟
3: صديق والله.
4: تحكي عنه صديق للآن؟
3: شوف يعني الله يسر أمره الزلمة، أنا خليني أكون أحسن منه. هو ابدا مش صديق، بس الزلمه ترك ومسافر، ويعني الله ييسر امره، ما بقدر احكي غير الله ييسر امره. دائما نتمنى للناس الخير عشان ربنا.
4: صحيح.
3: يعطيك الخير. فانا زلمه خلينا نحكي شوي مسالم مش عدواني، دائما بتمنى للناس الخير لانه ربنا ناولني هذا الخير الحمد لله فضل من الله. بس ابدا هو مش صديق، يعني بالمعنى الحرفي ابدا مش صديق. ولو يرجع في الزمن والله غير طريته، ومن جزء ضربته كمان.
2: صح.
4: نعم. تحت اي غطاء اعطاك اياه اذا بتذكر؟
3: تحت كنا قاعدين نلعب شد، شو رايك هذا؟ يعني احنا من وقت صغار شوي واحنا ندخن احسن لك من الدخان، بجيب جوك احسن من الدخان، جربها. هو شوف هو تلاقيه صديقه او هو بيشتغل مع مروج بس عشان يكسبوا زباين جديده.
2: صح.
3: ما هي انت اول مره بيعطيك اياها ببلاش وثاني مره بيعطيك اياها ببلاش، بعدين انت بدك تسير عشان تركض وراه
2: 100%. هذا اللي بصير.
3: نعم.
2: طيب يعني بدي اسمع منك رساله محمود لكل شخص وكل شاب يسمعنا.
3: والله شوف لكل متعاطي، خلينا نحكي لكل متعاطي، والله لو يجرب اسبوع، بس يجرب أسبوع بدون تعاطي، يشوف الحياة كيف، يشوف الناس كيف تتعامل معه.

0: فرحة والدتك والدك
1: صح
0: لما تتعافى والله هاي يعني تستحق انك تترك
1: صح
0: عشانهم.
1: صح يعني رح نطلع الان لموجز مع زميلنا محمد رياض موجز الاخبار وبعدها نعود ونكمل حديثنا مع انس طنطاوي زميلنا العزيز ومحمود المتعافي من المخدرات.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفهم يقرأه محمد رياض. المرة الثانية خلال أسبوع وزير الداخلية مازن الفراية يتفقد سير العمل في جسر الملك حسين في زيارة مفاجئة. القوات المسلحة الأردنية ترسل مواد تزويد طبية ولوجستية إلى المحطتين الجراحيتين التابعتين لها في مدينتي رام الله وجنين بالضفة الغربية، بمشاركة 126,000 طالب وطالبة. انطلاق أولى جلسات التوجيه اليوم. إدارة مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكوكايين وتلقي القبض على مصنف خطير ومسلح على ارتباط مع عصابات إقليمية لتهريب المخدرات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية. الحرس الثوري الإيراني يحذر من أي حركة خارج المسارات المعلنة من إيران في مضيق هرمز. انتهى الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، اربد.

كلميات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة. بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790 38 76 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

أرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو للجودة خرمة هوية.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: أهلا بكم من جديد. إذا نعود إلى حملة حياتك أغلى للوقاية من أخطار المخدرات. وكما بدأنا حديثنا غدا يصادف اليوم العالمي لمكافحة هذه الآفة وهذه السموم, وقديش مهم الوعي وتحديدا عند الأهل الأسرة خط الدفاع الأول للحفاظ على أبنائهم من هذه السموم. أعود للترحيب بزميلنا العزيز أنس الطنطاوي, الله يحييك, المختص في برامج الوقاية من أخطار المخدرات ومقدم برنامج أنت أقوى, ورئيس قسم الإعلام في مستشفى الرشيد, وأيضا بالأخ العزيز محمود الأسمر. يا هلا محمود المتعافي من هذه الآفة. محمود, إحنا يمكن خلال حديثنا الآن قبل بالفاصل كنا نحكي, ويمكن أنس بيك سألك من هو تاجر المخدرات؟ إذا بدنا نقول من هو تاجر المخدرات, شو بيكون جوابك؟
3: يعني خطير. خلينا نحكي, بديش ألفظ ملافظ شوي, يعني هو والله بيستاهلها وأكثر, بس احتراما للمشاهدين.
2: نعم.
3: خطير جدا, لا عنده مبادئ, لا عنده, مفسد في المجتمع.
2: مفسد في المجتمع.
3: نعم
2: صح.
3: وهو يعني خلينا نحكي 90% أخطر من الأجندة الخارجية, لأنه هو منك وفيك وبيخرب في مجتمعك, بيخرب في أهلك, في جيرانك, في حارتك, في يعني كل شوي تتوسع النطاق لتوصل لمحافظة.
2: يعني ما عنده مشكلة يبيع المخدرات هذا التاجر لأي شخص بهدف الربح المالي.
3: لا لا, هو شايفك عدم مؤاخذة 10 ليرات 20 ليرة بس.
2: زبون.
3: بس
2: هيك شايفك زبون.
3: بالضبط.
2: على سيرة زبون أنس بيك, كنا نحكي عن موضوع من هو المستهدف من قبل التاجر والمروج, وانت ذكرت لي موضوع الوازع الديني وضعف الوازع الديني يقابل الشباب اللي بترددوا على المساجد 15 16 17. قديش هذول بيكون يعني ليسوا من الفئات التي يستهدفها المروج أو التاجر؟
4: هم شوف للأمانة هاي الفئة الأقل عرضة, الأقل عرضة. أنا سألت مروج مخدرات, يعني هو طلع من السجن وتاب وكان معنا في إحدى ورش العمل بحكي عن تجربته. قلت له طب هالشباب هذول اللي بترددوا على المساجد والشباب الملتزمين, ما عمرك حاولت معهم؟ قال لي أعوذ بالله. قلت له ليش؟ قال بيبلغوا عني.
2: أيوة.
4: قال لي هذول يا رجل مش هم زبايني.
2: مش زباينه.
4: قلت له متأكد؟ قال لي أبدا أبدا.
2: شو نفهم الآن من هاي الرسالة؟
4: نفهم من هاي الرسالة أنه ضعف الوازع الديني لدى الشباب.
2: أيوة.
4: بكون سبب انتشار الرذيلة مش بس المواد المخدرة.
2: صح.
4: وأنه كل ما كان الوازع الديني أكثر عند الشباب.
2: نعم.
4: أصبح الشاب أكثر خلينا نقول تحصنا.
2: نعم.
4: ضد أي آفة, وهاي رسالة
2: في وازع داخلي عنده. نعم. يمنعه من ذلك. نعم. مش أمه وأبوه بس.
4: مستحيل المروج يقرب على ابنك ولا التاجر إذا كانت عنده هاي الصفة وهاي الخصائص والالتزام بدينه.
2: نعم. 100% لأنه لا رح يقدر يقنعه, وقد يكون سبب في التبليغ عنه.
4: نعم.
2: 100%. طيب أخوي محمود الأسمر, بحكينا هيك قصة صارت معك. أنت بتحكي عن 16 سنة.
4: صحيح.
2: وأكيد يعني فترة مش سهلة وفترة طويلة. تفضل.
3: شوف, قبل ما أذكر لك القصص, تصديقا لكلام أنس بيك, ما ساعدني برضو غير والدتي يعني في التعافي, اللي هو الرجوع لله
2: ونعم بالله.
3: يعني لما التزمت الحمد لله, هذا خلينا نحكي ساعدني بشكل كبير. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
2: نعم.
3: بس يعني هذول الكلمتين.
2: نعم.
3: بالنسبة لقصص, والله قصص كثيرة موجودة. يعني 16 سنة في هذا المستنقع. في ناس قتلت عشان 50 دينار عشان جرعة. يعني قبل شوي أنس بيك بحكي لك عن القتل. هسا المدمن في حالتين ممكن يقتل. خلينا نحكي في انقطاع المادة فجأة. بسموها خلينا نحكي تكريزة. وفي الحالة الثانية لما يتعاطى, وشوف 90% من اللي بقتلوا من متعاطين المخدرات بيكون مادة الشبو. ففي حالتين, حالة انقطاع المادة حكينا, وفي حالة التشفير. ايش هي التشفير؟ هذا مصطلح كمان بوجهه للأهالي عشان يعرفوا إذا كان في, خلينا نحكي, أبنائهم بيحكوا في الألغاز. التشفير, أنت بني آدم بقعد 5 و6 أيام صاحي بدون نوم.
2: أيوة.
3: يعني مخه مش مدرك شو بيساوي. يعني ربنا خلق الليل والنهار عشان تنام. فأنت تقعد 5-6 أيام، أنا بديش بعرفش في مجال الطب والهاي، بس أكيد أنت راح تعمل أشياء مش مدركها
2: لأنه عقلك مش صاحي.
3: مش صاحي 5-6 أيام، أنت بني آدم يعني صاحي بدون نوم،
2: بس عيونك مفتحة
3: بس، ولا عقله زي ما تفضل أنس بيك أبدا مش واعي ومش صاحي.
2: نعم.
3: فجدا خطير، وخص نص المتعاطي، خلينا نحكي في جميع الأحوال، يعني اللي عنده مدمن يعالجه، اللي عنده متعاطي كريستال هذا لازم مش علاجه بس، يعني يسلمه
2: مباشرة،
3: يسلمه مباشرة لأنه قنبلة موقوتة. أنا قبل بحكي بشوف، أنا خلال يعني بطلع فيديوهات، عندي صفحة أول شخص في المملكة بطلع في وجهه وبحاول أوعي الناس، وربنا عافاني وبحب يعني لوجه الله تعالى أوعي المجتمع.
2: مهم.
3: فدايما بحكي اللي عنده مدمن ومدمن خص نص كريستال هذا قنبلة موقوتة.
2: نعم.
3: ما بتعرف في أي لحظة ممكن ينفجر. واللي ساكت عليه كمان هذا لسه ذنبه والعلم عند الله أشد من ذنبه، لأنه هذا مريض مدمن.
2: التشفير قد إيه؟ شو هي المواد اللي بتخلي الشخص 5 أيام ينام؟
3: الكريستال.
2: الكريستال.
3: الكريستال أو شابو، أو في مصطلح مصطلح للأهل اللي هو السكر، يسموه السكر، هاي لغات تشفيرية يعني الغاز.
4: الكريستال الكريس.
3: نعم، هي إلها 3 أسامي. السكر والشبو والكريستال، هن نفس المادة، تيجي زي السكر الفضي المطحون أو زي الشبة، خطيرة جدا.
4: شو في قصة مؤلمة تركت أثرك؟
3: قصة مؤلمة والله، يعني يوم من الأيام عندنا في الحي أشخاص قتلوا بني آدم، قتلوا بني آدم عشان 50 دينار. والله عشان 8 أشخاص وانحكم كل واحد 25 سنة عشان 50 دينار.
2: خير.
3: بس عشان يأخذوا منه 50 دينار ويروحوا يشتروا هاي المادة، قتلوا نفس. أحد القصص كمان، في يوم من الأيام وأنا رايح على تاجر أشتري، لقيت هاي، أنا يعني ما ذكرتهاش كثير، بنت امرأة جاي تشتري من المروج.
2: نعم.
3: وخلينا نحكي مادة الشبو الكريستال، والله العظيم عرضت نفسها، ما معها فلوس.
2: الله أكبر.
3: والله وعلى ما أقول شهيد، وهذا بسأل عنه يوم القيامة، عرضت نفسها عشان المادة. وعدم المؤاخذة، التاجر ما عنده مبادئ، ما عنده أخلاق، اللي بيبيع مثلا، اللي بيبيع الناس مخدرات بده يستحي إنه ما يقولها لا، الله يبعدنا عنك.
2: صح.
3: فأنت إيش تتوقع؟ إحنا نشوف يعني مستهدفين، كيف مستهدفين مجتمع كامل، اللي بيدخل لنا المخدرات هو ما مش مستهدفك أنت شخصية، هو مستهدف مجتمع. أنت شو يعني شو بتستنى من جيل، خلينا نحكي والدته أو أخته أو أبوه أو أخوه بتعاطى كريستال قدامه، أو أخذوا معاه على التاجر، أو المرة اللي أخذت ابنها معاه على التاجر أو بنتها وراحت تشتري هاي المادة، إيش تتوقع من هذا الجيل بده يطلع؟ فصفت إحنا مستهدفين في مجتمع كامل.
2: صح.
3: يعني شو بتستنى من هذا الجيل اللي شاف أمه وشاف أبوه، اللي شاف أخوه بتعاطى قدامه وباع نفسه؟ إنسان إحنا قبل شوي بحكي لك طنجرة جرة غاز، والله طناجر أكل كانت تيجي، يعني أنا كنت ساكن في حارة شعبية وكانوا ناس يبيعون، والله طناجر أكل
4: مسجلها،
3: والله شوف عيوني
2: طناجر، يعني كل شيء بالدار ينشال وينباع بس عشان أخذ مخدرات.
3: مش في أشخاص قتلوا والده، يعني واحد قتل والدته لأنه ما أعطته فلوس. طب محاش والدتك، من وين شو تجيب لك؟ من وين يعني من وين تجيب لك؟ معلش قتلها.
2: معلش يا سيدي، الله يعافينا. احنا طبعا بدنا نأكد للإخوة اللي يسمعونا، اخوي محمود والاستاذ انس، بانه هذه القصص المؤلمة اللي سمعناها هي من باب التوعية
4: طبعا،
2: ومن باب انه احنا نعرف انه اليوم انه اذا احنا سلكنا هذا الطريق مع الاسف قد يكون هذا نهايته، وقد يكون اكثر الوصول لا سمح الله للقتل. فانا بدي اشكرك محمود على جرئتك، على الهدف من الوجود، وهو انه احنا اليوم نوعي الناس، ودائما نقول درهم وقاية خير من قنطار علاج.
4: صحيح. حتى ظهوره بوجهه ابو زيد يعني
2: مش شيء عادي،
4: شجاعة ادبية من
3: الله يحفظك.
2: صح. صح. صح. صح. يعني كثير من الناس اللي طلعوا مقابلات يا بيقول لك خذني من كتفي وجهي من وراء اعمل لي بلور على وجهي حتى ما أبين. صحيح صحيح. فمحمود يطلع باسمه وبصورته. الهدف هو التوعية وتعزيز الوعي عند الشباب في هذه النقطة مهمة.
3: ورسالة معلش سامحنا قطعانك، رسالة برضو كمان للمجتمع. شوف علاج المدمن خلينا نحكي بدخل نسبة كبيرة فيه المجتمع، الأهل، الجيران، الأشخاص اللي حواليه، إنك تستقبل هذا الشخص وما تظلك تأنبه، ما تظلك تذكره في ماضي. صحيح. صحيح. تستقبله في سوق العمل، في مجتمع. صحيح. يعني أنا شخص خلينا نحكي إلي 6 شهور متعافي، إلي 4 شهور بدور على شغل والله مش ملاقي.
2: صادق.
3: لأنه كل الناس بتعرف إني أنا متعافي من المخدرات، وزي ما حكيت لك على السوشيال ميديا، فبروح بقدم لعمل وهاي بقول لك لا معلش.
4: كمان الله غفور رحيم.
2: بالضبط. طبعا بالضبط. لا المجتمع بده يتقبل الشخص عندما يعود الى الطريق السوي، اصلا يحتاج الى الاحتضان.
3: نعم.
2: وانت اليوم قد تكون سبب لا سمح الله بانه ينتكس هذا الشخص.
3: نعم.
2: فبالعكس كلام مهم. تسلم مهندس محمود، بارك الله
3: يحفظك
2: فيك.
3: يا رب
2: شكرا على وجودك.
3: الله
2: وجيتك من اربد، فبارك الله فيك.
3: الشرف.
2: تسلم
3: الشرف.
2: شكرا مهندس محمود الاسمر، بارك الله فيك. وان شاء الله احنا مستمرين معكم في حمله حياتك اغلى للوقايه من اخطار المخدرات، بمناسبه اليوم العالمي الذي يصادف غدا لمكافحه هذه الافه.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد في حملة حياتك أغلى للوقاية من أخطار المخدرات. وكما كنا نؤكد قبل قليل بأن غدا سيصادف اليوم العالمي لمكافحة هذه الآفة, إحنا كنا نحكي مع المهندس محمود الأسمر المتعافي من هذه السموم, وتحدث بقصص كثيرة لها علاقة بتجربة طويلة استمرت لأكثر من 16 سنة, من 16 عام. وكان معنا من البدايات زميلنا العزيز أرسل طنطاوي, وتحدث كذلك عن كثير من الأمور وخاصة الأمور السلوكيات. ويمكن كنا حابين نشوف صور, إذا كان معنا وقت بركي شفنا موضوع صور العرض خاصة حتى نوضح بعض المفاهيم الخاطئة صراحة عن كل ماذا. اسمحوا لي أنا أرحب بالعقيد المتقاعد فواز المسعيد, الخبير والمدير السابق لمركز علاج الإدمان التابع لإدارة مكافحة المخدرات. فواز بيك صباح الخير سيدي.
1: صباح الورد.
0: يا هلا ومرحبا, شرفتنا يعني بعد غياب طويل يمكن لقائي أنا وياك, فحياك الله يا سيدي, سعيدين بشوفتك. وأنت دائما أنت وزميلنا أنا الصنطاوي في برنامج أنت أقوى, يمكن دائما الهدف هو التوعية ويعني إبراز خطورة هذه الآفة. يمكن احنا حكينا كثير دائما اليوم عن السلوكيات, ويمكن أنا سبيك ذكر نقطة وأنا بدي أكمل عليها, إنه اليوم أنا كنت محافظ على أني أقدر أميز سلوكيات ابني واكتشفت.
1: نعم.
0: السؤال الآن ماذا نفعل بعد الاكتشاف؟
1: نعم سيدي, صباح الخير أولا, وأشكرك على الاستضافة وعلى تسليط الضوء بالذات على موضوع المخدرات. وإذا في مجال يعني أنه بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات بنوجه تحية شكر وإجلال الأجهزة الأمنية وإدارة المخدرات وقوات المسلحة على الجهود اللي بقوموا فيها في مكافحة هذه الآفة الخطيرة.
0: إحنا بدأنا حديثنا قلنا بيخوضوا حرب. بيخوضوا حرب فعليا. الله يقويهم.
1: في حالة اكتشاف أو ظهور علامات وأعراض على الشخص, في شخص ما يعني لا. علامات التعاطي, ماذا يفعل الأهل؟ أولا يجب الجلوس مع هذا الشخص.
0: نعم.
1: يعني والجلوس معه بيكون يعني بحذر وبذكاء.
0: أيوة.
1: والشخص
0: مش أكحشه من الدار.
1: لا طبعا, هذا نعم. قاتلة هنا, أنت ترمي وتقذف بهذا الشخص إلى النار.
0: نعم.
1: أنت تقذف إلى أحضان تجار المخدرات, وبالتالي تبدأ المعاناة والمشاكل الكبيرة. ولكن لكل شخص مفتاح. يعني إذا كان الأب غير مقبول للابن, وهذا وضع طبيعي يعني بكل الأسر.
0: صح.
1: أحيانا الابن خاصة لما يكون عنده سلوكيات تعاطي بيكون علاقته مع والده أو مع أمه أو مع إخوانه بتكون يعني غير جيدة. الآن إحنا بنبحث من خلال يعني معرفتنا بسلوكياته مين هو أقرب شخص له في البيت, إذا كانت أخته أخوه, إذا ما في ناس ابن عمه خاله عمه, الأقرب إله اللي بيقدر يتفاهم معه ويقنعه إنه أنت مثلا شو اللي عندك, شو اللي صار معك. طبعا النقاش هذا والجدال اللي بينه وبين هذا الشخص مشان نعرف كديه صار له يتعاطى, شو المواد اللي بتعاطاها, منين يجيبها. طبعا هاي مش تحقيق, بطريقة ودية بتكون. بالتالي بعد ما يأخذ كل المعلومات منه هاي لعل وعسى أنه يقتنع بالذهاب إلى العلاج.
0: كويس.
1: إذا ما رضي بروح على المراكز العلاجية المتاحة حكوميا بيقول له مثلا في دكاترة خاصين, مثلا في مستشفيات مراكز خاصة بنروح وما حدا داري عنك والأمر سري ومجاني وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: إذا اقتنع بهذه الأمور نحن وضعنا خلينا نحكي يدنا على أول الطريق.
0: كويس.
1: حتى أنه بالتالي تستمر باقي الإجراءات.
0: نعم. ويمكن هاي كل نقطة مهمة كنا نحكي فيها أنه قديش اليوم دور الأهل مهم. يعني صحيح. أنا كأهل ممكن أحتضن وأساهم في العلاج.
1: صحيح.
0: أو أطرده من البيت ويكون سبب أنه يرتمي مثل ما تفضلت. نعم. بأحضان. صحيح. المروجين والتجار اليوم. طيب ماذا يترتب عن التأخير؟ يعني احنا بنسمع كثير قصص, وخاصة مثلا آخر قصة بدون ذكر التفاصيل لإحدى القضايا القتل اللي صارت في عنا في المجتمع, قالوا أن الأهل تستروا على الولد.
1: نعم.
0: على الشاب في البيت خوفا من وصمة العار, خوفا من نعم. حكي الناس. هذا قديش بيأثر
1: طبعا موضوع الوصمة. الوصمة يعني احنا لازم نواجهها بأي طريقة كانت. يعني ودائما بنحكي انه الوصمة الخوف من الفضيحة, الخوف من انتشار الوضع الخبر.
0: بقول لك بكرة ما حدا يجوزه, بكرة ما حدا يشغله, بكرة
1: هذا اكبر خطأ. الان احنا يعني صار عندنا شوية وعي عند الشباب, والدليل على ذلك انه قبل شوي كان في احد الاشخاص المتعافين خرج على الهواء وبعكي
0: باسمه بصورته. بالضبط.
1: الآن إحنا لا نشجع التعاطي ولا نريد أنه شبابنا يتعاطوا نهائيا, ربنا يعافي اللي متعاطي والمدمن. لكن
0: آمين.
1: الوصمة الخوف من الفضيحة إذا أنت تسترت عليه في البداية واستمر بالتعاطي، هو راح ينكشف أمره غصبا عنك وعنك.
0: لا يعني عاجلا أم آجلا سينكشف.
1: بالضبط، لأنه هو
0: لكن ممكن ينكشف أي شيء أصعب.
1: أكيد، إما أن يضبط في قضية مخدرات، وإما أن يأخذ جرعة زايدة وتوفى من جرعة تعاطي المخدرات، أو أنه يعني الأخير آخر شغلة أنه بتصير عنده تلف بالخلايا الدماغية، وبالتالي هو ينكشف أمره، يعني بصير عنده حالة ذهانية، بطلع بالشارع بصير يرقص وبيغني، التصرفات اللي يعملها تفضحه وتكشف أمره.
0: تكشف أمره.
1: فبالتالي أنت كأب أو كشخص عندك معاناة مع شخص يتعاطى المخدرات عندك في البيت، من البداية يجب أن يخضع إلى العلاج. ودائما نحن بنحكي العلاج العلاج، لأنه العلاج فيه تجارب ناجحة، يعني في ناس نجح وفي ناس راح أخذ إعادة تأهيل وجلس حتى لو كان تعاطي خفيف جدا في البدايات وما توصل أو ما وصل لمراحل متقدمة، لكن تدارك نفسه من البداية وشاف أنه الناس اللي حواليه، شاف البرامج النفسية والاجتماعية والرياضية والثقافية، وتوعى للمخدرات، توعى أنه شو بتسوي فيه مستقبلا، فبالتالي هو سلك الطريق الصح وتنحى وأبعد عن المخدرات ورجع إلى جادة الطريق. العلاج من البدايات أفضل.
0: أفضل طبعا.
1: استمر،
0: اللي بنسميها اكتشاف المبكر.
1: بالضبط، إذا استمر بالتعاطي هاي المواد بتصير تتملك فيه، بصير هو عبد هذه المادة نفسيا وبدنيا.
0: نعم.
1: جسمه بطلبها ونفسه تتوق إلى هذه المادة، هذه تتطلب بعدين برامج طويلة وأوقات طويلة، وقد أحيانا يعني خلينا نحكيها بصراحة، المخدرات مجرمة عالميا، وكل دول العالم بتكافح المخدرات. ليش؟ لأنه المخدرات كارثة، الإدمان عليها قوي وصعب جدا التخلص منها.
0: نعم.
1: احنا بنحكي انه اذا من البدايات قد تتخلص منها، قد تتخلص منها في المراحل المتقدمة، قد تصل الى مرحلة تصل فيها الى تلف الخلايا الدماغية والعصبية، وتصبح انت انسان غير سوي، وتذهب الى المراكز النفسية الدائمة وتأخذ دواء نفسي دائم حتى يكون وضعك طبيعي.
0: في امور ضربت
1: طبعا. خلص يعني. والخلايا الدماغية لا تتجدد ابدا،
0: تتلفت. صح. طيب انا بدي اروح معك انس بيك زميلنا انس طنطاوي لموضوع انواع المخدرات، خطورتها. خلينا نشوف الصور بالله يا شباب، صور للعرض والمفاهيم الخاطئة على كل مادة. تفضل يا سيدي.
2: هاي امامنا بالصورة مادة الحشيش المخدر.
0: الله، شوي خلينا نرجع للحشيش.
2: زمان كانوا يحكوا لنا انه لا تعرضوا المواد المخدرة على الناس، بلاش انك تكون رسالتك سلبية. الآن ما ظل فيها، الآن ما ظل فيها، لازم إحنا نعرض المواد المخدرة على الناس. أنا لما أم بتقول لي أنا شفت الحشيش ببيتي وما عرفته، سألت ابني شو هذا، قال لي هذا دواء بدي من خلاله أنا عشبة أشيل الوشم الموجود عندي، والأم حكت له أسأل الله الشفاء التام يا ابني. وبعد سنة تكتشف إنه ابنها مدمن وإنه المادة اللي شافتها حشيش. والله نرجع للحشيش.
0: خلنا نرجع.
2: هاي المادة موجودة أمامنا، هي مادة ملتينة معجونة، إلها ثلاث ألوان، إما سوداء أو بنية أو شجرة. بتكون طرية بهذا الشكل موجودة. انتبهوا، ممكن تكون محطوطة بقصديرة أو محطوطة في محرمة أو محطوطة هون هناك تحت السجادة. مادة معجونة ملتينة، إذا كانت شجرة بتشبه ولا تشبيه التمر.
0: يعني هي بنفس، سواء كانت ورقية قبل شوي زي العشبة أو معجونة الآن، هي نفس الإشي كله. تلف وتتدخن.
2: نعم، تلف وتتدخن، بس بديش أنا أخلي الأمور تختلط على الناس. الصورة الورقية هي مرتبطة كثير بالحشيش، لأنه هاي مادة المريوانا اللي هي نبتة المريوانا اللي بتم تصنيع مادة الحشيش منها، والسجائر الموجودة قبل شوي بجنبها هي هاي كانت سجائر الحشيش. ننتبه، سجارة ناصحة ضعيفة مطعجة وإلها بوز من فوق أو معبوث فيها أو الفلتر تبعها بيختلف أو فلتر مركب تركيب مبين هاي السجارة إنها سجارة حشيش. بعدين سؤال، أنا ابني عمره 17 و18 و19 سنة، هل معقول بدخن لف عربي هي شيء اللي كانوا يدخنوا الختيارية زمان؟ وإذا كان بدخن بكون حالة نادرة وكل الناس بتعرف إنه بدخن هذا الدخان. إحنا ضد هذا وضد هذا، لكن أنا حاب أوضح إنه هيها معجونة ملتينة بتشبه التمر ولا تشبيه، بتشبه بعض أنواع الشوكولاتة، لا توضع بالشوكولاتة إنما بتشبه مكعب مرقة الدجاج.
0: نعم.
2: هاي المعجونة هي مادة الحشيش المخدر، وهي اللي بضحكوا على الشباب بالمفهوم الخاطئ، بقول له الحشيش ما بيسبب إدمان، ولا كل إنسان بيحكي الحشيش ما بيسبب إدمان، أنا بدي أقول له علميا أنت بتعرف مادة THC الموجودة بالحشيش؟ بقول لا، هي هذه المادة المهبطة اللي إذا أخذت بكميات كبيرة تصبح مادة مهلوسة، بهمنا الشكل
0: 100%.
2: ننتقل
0: للمادة الثانية. بالله نعم.
2: يعني فواز بيك الكريستال. هذه مادة الكريستال المخدر، هي الأخطر الآن في المنطقة العربية، أو الشابو أو الكريس. أو انتبه للألفاظ أو بعض الأهل اسمع إذا سمعت إشي لقيت رسالة عندك عند ابنك كلمة جيب السكر ودي الكريس، هاي المصطلحات كلها لمادة الكريستال المخدر. هذه المادة أصلها مثل أمفيتامين محفز للدماغ، مصنعي هاي المادة بدخلوا عليها مواد مهلوسة فأصبحت تعطي نتائج مهلوسة. هاي المادة تتلاعب بوظائف الدماغ. الآن أنا بهمني شكلها، ننتبه لو جبنا إحنا وياك ولا تشبيه سكر فضي كسرناه بالشاكوش كيف بصير شكله؟
0: نفس الشكل،
2: نفس الشكل هذا الموضوع. سمي بالكريستال لأنه بيشبه الإكسسوارات الكريستال اللي كانت تيجي على شنط الستاتية زمان أو على بعض الملابس موديلات كريستال هيك تيجي منظر. بتشبهها هاي، بيتم حرقها واستنشاق المادة الموجودة بداخلها بتدخل للدماغ بشكل مباشر، وهي من أكثر المواد اللي بتفقد الشخص عقله وبتجعله شخص خلينا نقول عدواني، ممكن يرتكب جرائم قتل. هاي المادة موجودة أمامنا واضحة، ما بدها كثير على فكرة اجتهادات. ممكن البعض يقول أحيانا تيجي مطحونة أكثر من هيك، ممكن تيجي مطحونة أكثر من هيك، إنما غالبا هيك شكلها هي موجودة أمامنا.
0: البعديها سيدي
2: حبوب الكبتاجون أو ما يسمى بالكبت، عليها مرسوم قوسين متعاكسين والجهة الثانية بكون خط. هي في عنا واحدة عليها، هي في عنا مجموعة عليها قوسين ومجموعة أخرى عليها خط. الكبتاجون شباب حبايبي الله يرضى عليكم، مش زي ما بقولوا لكم بالمفهوم الخاطئ إنه الكبتاجون دواء يباع بالصيدلية وإنك أنت مجرد سوء استخدام لدواء. إحنا ضد سوء الاستخدام أصلاً.
0: إنه بيقوي شخصيتك وبيعطيك حضور وبيعطيك
2: بالضبط بيخليك تسهر. الكبتاجون شباب لا يباع بالصيدلية، ليس دواء، يعني لأنه شكله حبوب يشبه الأدوية، خدعوك وقالوا لكم إنه هذا دواء، مش حبوب سهر، انتبهوا يا شباب. وربع حبة ممكن تودعك لمحكمة أمن الدولة ويصير عليك قيد. هيو موجود أمامنا مادة الكبتاجون. بس دا أحكي للأهل أنا، طب إذا إجا كبتاجون شكله ما فيهوش قوسين متعاكسين وما فيهوش الخط، يعني مش كبتاجون؟ لا كبتاجون بس غالبا بكون شكله هيك. فإحنا كأهل شو نعمل أسيدنا أبو زيد؟
0: أيوة.
2: ننتبه لأي حبوب غريبة موجودة صحيح. بالبيت أو موجودة مع ابني بغض النظر شو لونها وشو شكلها، خارج إطار الدواء اللي إحنا بنعرفه موجود عندنا بالبيت. هاي المادة موجودة أمامنا. يعني هذه المواد، خلينا نحكي هذه مادة الكوكايين المخدر، هي ممكن تيجي أحيانا أنعم من هيك وممكن تيجي بهاي الخشونة. هاي مادة الهيروين المخدر. يعني هم الهيروين والكوكايين إجمالا
0: نفس الشكل تقريبا،
2: تقريبا متشابهين بالشكل مع اختلاف بسيط جدا كالتالي. إنه بودرة الكوكايين فيها لمعة، بودرة الهيروين طافية ما فيها لمعة. بغض النظر عن اللون، يمكن يجي أبيض يجي أوف وايت. طبعا هون حاب أنوه لنقطة مهمة، إنه أصلا تعاطي الهيروين والكوكايين وخاصة الكوكايين في إقليمنا شحيح، لكن لا يعني انه مش موجود، لكن العلم بالشيء ولا الجهل به نكون عارفين
0: طبعا. هو بسبب غلاء هذه المواد
2: وبعد مناطق انتاج،
0: وبعد مناطق انتاجها بامريكا اللاتينيه وهي الامور.
2: طيب الان في هاي الكوكايين موجود امامنا، فبالتالي انا بدي احكي شغله. في ناس بقول لي كيف بدي اعرف هاي البودره؟ هاي الرساله بس بسيطه لكل الناس اللي بيسمعوني. تربوي أب أم ولي أمر، دير بالك تنتبه للأفلام العربية اللي كانت بالثمانينات تجيب الضابط والتربوي بذوق. إذا وقعت بإيدك مادة لا تحاول الذوق، عفوا أنت مختبر جنائي فبالتالي حرزها، يعني عفوا مختبر بيطلع من طارق تقرير إنجليزي معرب مستحيل. فبالتالي بس أنت حرز هاي المادة، ولو لبست كفوف بأي إشي كيس موجود بإيدك، حتى الجهات المعنية تقوم بفحص هاي المادة. في ناس بقول كيف بدي أميز أكثر؟ أنا بتسألك سؤال، كركم حوايج نشا كمون بهار مواد جبناها للبيت من المول والسوبر ماركت بنخاف منها؟ لا. طيب بودرة محطوطة في القصديرة والقصديرة محطوطة في السجادة، معقول هاي بهارات طعام؟ أي بودرة غريبة في البيت مش لحدا اشتبه فيها.
0: صح 100%.
2: في كمان هاي أدوات التعاطي،
0: أدوات التعاطي،
2: ملعقة محروقة، قصديرة محروقة، حقنة ابني تخصصه مش طبي، ليش دائما مهتم بالحقنة؟ ابني ما معه سكري، ما بأخذ أنسلين، ليش فيه بجيبته بجيبة سيارة حقنة؟ مطاطة زي هيك هي مغيطة لعملية الحقن. يعني أعتقد أدوات التعاطي ما بدهاش شطارة كثير. شوف هذا المقص مثلا بيستخدمه في عمليات القص، فننتبه لأدوات التعاطي. أعتقد هي أدوات تعاطي. هي حاطين طبعا حبوب متنوعة هون، إنه كمان أي حبوب فرط حل طالعة من من من باكيتها أو الشريط الدواء اللي عليه الاسم كمان اشتبه فيها.
0: سيدي الله يحفظ أبنائنا ويحفظ المجتمع كامل. يمكن بدي أرجع لك فواز بيك، إحنا لما نتحدث يمكن كنا نحكي قبل شوي عن دور المؤسسات التعليمية ودور الجهات المعنية مثل وزارة الأوقاف مثل الجامعات. طبعا والبداية تكون دائما في الأهل، لكن الدور مشترك للجميع، يعني أجهزة أمنية، وزارة التربية، وزارة الأوقاف، المساجد، الجامعات، مراكز العلاج، كل هذا قديش مهم أن يكون في هناك فعلا منظومة كاملة حتى نتعاون مع بعض ونحمي المجتمع من الأخطار.
1: يا سيدي احنا كلياتنا في قارب واحد، جميع القطاعات سواء كانت قطاعات حكومية أو خاصة.
0: نعم.
1: والمخدرات لا تميز بين شخص والآخر.
0: نعم.
1: فبالتالي يجب علينا التكاتف التام في مجابهة هذه الآفة، وهناك عدة محاور. يعني احنا بنشكر الأجهزة الرسمية المعنية بمكافحة المخدرات قائمة بواجبها.
0: نعم.
1: في محاور ما قبل العمليات اللي هو محور الوقاية، وهذا ليس عكرا فقط على إدارة المخدرات أو الجهات الرسمية، كمان احنا كقطاع مدني الآن مطلوب منا انه احنا نوعي ونثقف الناس بخطورة المخدرات. وما هذا البرنامج وهذا اللقاء اليوم إلا أنه هذا تطبيق للواقع، أنه احنا قاعدين نبث رسائل توعية للناس عن أخطار المخدرات وشو بتأدي المخدرات. هناك استراتيجية وطنية من 2005 وردت أكدوها مرة ثانية وبتوجيهات من جلالة سيدنا الله يطول عمره استراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.
0: نعم.
1: أنه بتكون على جميع الاتجاهات. يعني صار أذكر أنه أيام وإحنا في الإدارة أنس بيك أنه كان في خطب موحدة محاضرات للأئمة والوعاظ
0: صح
1: عن المخدرات.
0: نعم. وكانت يوم الجمعة مرات تكون في خطبة،
1: كان يوم الجمعة بتكون خطبة موحدة عن المخدرات.
0: نعم.
1: في أيضا كانت محاضرات للأطباء في المستشفيات، فنيين التخدير، الصيادلة، المختبرات، الكذا. يعني كنا نعطي محاضرات كرجال مخدرات في القطاعات الحكومية للتوعية حتى للموظفين. هذا الحكي يعني احنا لما يكون خطيب مسجد بيطلع بخطب عن المخدرات، بده يعرف انواع المخدرات، بده يعرف طرق تعاطيها. مثلا على سبيل المثال، مثلا احنا بنعرف انه الحشيش يدخن تدخين.
0: نعم.
1: فاذا كان الشخص يقول والله مثلا حط حشيش في السرنجة، يعني بتكون معلومه يعني مغلوطه.
0: صح. صح.
1: فلذلك كانت التوعيه للمحاضرات انه
0: حتى يقدر يوصلوا رساله للناس،
1: يوصلوا رساله 100%.
0: صح. صح.
1: احنا دائما نحكي انه المخدرات علينا جميعا أن نكافح المخدرات.
0: صح.
1: بالتوعية، بالتثقيف، بالترويج لمراكز العلاج اللي موجودة، أنه عندك حالة
0: يعني هي كما خطر على الفرد في البداية وأسرته. نعم. ستكون خطر على المجتمع.
1: وليس ولا يوجد شخص بعيد عن المخدرات
0: 100%. هاي نقطة مهمة. نعم. لا يوجد شخص بعيد عن. طيب قانون المخدرات فواز بيك. نعم. يعني هل تعتقد أنه إحنا بحاجة إلى فعلا تغليظ العقوبات أكثر في موضوع
1: هو التغليظ العقوبات؟ صارت يعني صار في تغليظ عقوبات. يعني احنا بالنسبه للعقوبات قد تصل الى الاعدام. يعني تصل الى الاعدام،
0: وهذا ما حصل الاسبوع الماضي
1: بالضبط فيه
0: تنفيذ حكم الاعدام.
1: كان
0: في
1: قوة مثلا مقاومه مسلحه بسلاح اوتوماتيكي واصابه او وفاء استشهاد يعني ناس من العاملين في مكافحه المخدرات او الاجهزه من اخرى. نعم. هذه وقد يصل ايضا التعاطي كما بيصل لثلاث سنوات. يعني التعاطي مش بس 3 شهور وأربع شهور زي ما الناس بتعرف، بيصل لثلاث سنوات.
0: بيصل لثلاث سنوات في حال التكرار.
1: نعم. نعم في حال التكرار يصل لثلاث سنوات. يعني احنا دائما بنحكي انه ان شاء الله انه يكون يعني في تغليظ كمان حسب المادة، وهذا يعني شأن القضاء. نعم.
0: نعم. طيب يعني يمكن احنا دائما بنحب نسمع من خلال الخبرات الطويلة. نعم. العملية في المجال عن عن عن اكثر القصص اللي اثرت بفواز بيك خلال وجوده في هذه الخدمة.
1: والله يا سيدي شوف، هي القصص يعني كل من يعمل في إدارة مكافحة المخدرات يعني تمر عليه قصص يعني كثيرة.
0: صح. صح.
1: نعم. أنا أذكر أنه لما كنت في مركز علاج المدمنين أنه كان يعني بيجيني أحد الأشخاص بعد منتصف الليل.
0: أيوة.
1: بيقول أنا وأسرتي والله في الشارع مش قادرين نفوت على البيت. ليش؟
0: بعد 12 بالليل.
1: بعد 12 بالليل بيقول أنا وأسرتي كلنا برا واقفين برا خايفين نفوت على البيت من جراء تعاطي ابنهم للمخدرات،
0: خايفين من الولد.
1: وكان يعني في حالة هيجان وبيكسر في البيت وبيخرب وماسك كأنه أداة حادة يعني حسب أقوال الأب عليهم. فبيقول لي مش قادرين نفوت، حتى الجيران فزعوا لنا مش قادرين يفوتوا أيضا لأنه كان معه أداة حادة وبيكسر وبخرب. بيقول يعني مشان الله تعالوا انقذونا. يعني هو ومع هذا هو ما راح اشتكى في المركز الأمني.
0: نعم.
1: أو على قسم المخدرات اللي بالمنطقة المختص. هو جاء إلى مركز العلاج يطلب علاج ابنه، بيقول مشان الله جيبوه عالجوه لأنه يعني مش قادرين نفوت.
0: مش قادرين.
1: وفعلا تصرفنا معه وإجا وتعالج بتلك الفترة. فالقصص كثير. ليث كثيرة يعني نعم. ومؤلمة
0: نعم. نعم يعني أنا بدي أشكرك جزيل الشكر سيدي.
1: طول عمرك.
0: بدي أسمع من زميلنا أنس إذا هيك رسالة أخيرة لكل شخص يسمعنا. وأنا بدي أكد للإخوة اللي يسمعونا أن هذا اليوم المفتوح مستمر في كل برامجنا اليوم، نتحدث في ضمن ما أسميناها حياتك أغلى في ظل مناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. نعم. شو توجه الرسالة لكل شخص يسمعنا؟
2: شبابنا شوف، إحنا المجتمع الأردني بكل العالم معروف عنا اسم إحنا منحبه، إحنا النشامة.
0: نعم.
2: وشبابنا أنتوا نشامة يا حبايبي، الله يرضى عليكم. احكي للغلط لا وألف لا.
0: نعم.
2: في عندك لا، هاي لا استخدمها وقت تحتاجها. نعم. لا تحطها بجيبتك. إذا أنت عند اللحظة اللي انعرضت عليك الجرعة أو انعرض عليك الانحراف أو انعرض عليك الرذيلة، قلت لا هاي اللي بجيبتك وحطيتها قدامك واستخدمتها وحكيت ألف لا، تأكد تماما أنك ما راح تقع. هذا بالنسبة للشباب. اثنين، بالنسبة للأسرة انتبهوا أكثر وأكثر. أحيانا المي بتكون ماشي من تحت بعض الأسر وهم ما بيعلموا،
0: مش عارفين.
2: حتى بالنهاية لما يقع الفاس بالرأس بصير يقول يا ويلي ومشان الله والحقوني. لا، خلينا بالوقاية قبل ما نصل للعلاج. بس رسالة لكل أسرة.
0: فواز بك رسالتك
1: لسيدي. احنا يعني بحكي شغلة، انه المشرع الأردني لم يغفل عن الجانب الإنساني في التعاطي مع قضية المخدرات.
0: نعم.
1: فأدرج في القانون الأردني، توجد مادة في القانون يعني لعل وعسى من يسمعنا يستفيد. هذه المادة تنص على أنه لا تقام دعوى الحق العام على الشخص الذي يتقدم إلى العلاج من تلقاء نفسه أو من قبل ذويه.
0: نعم.
1: فبالتالي باب العلاج
0: يعامل كمريض،
1: كمريض
0: فقط،
1: سرية
0: بسرية. نعم.
1: ومجانية العلاج وعدم المساءلة.
0: يعني أنا أذكر عندما كنت مديرا حضرتك لمركز علاج الإدمان وزرناك في المركز وعملنا تقارير وتحدثنا عبر الهاتف.
1: صحيح.
0: كنا دائما يعني كان يجينا بتحت الهواء، خلينا أقول للإخوة اللي يسمعونا يعني بعض القصص، ألو فواز بيك الموضوع 2-3، ألو أنا شبيك الموضوع.
1: صحيح.
0: يعني يتم تمرير الاسم وأهلا وسهلا تفضل يعني يتعالج
1: بالضبط.
0: أسبوعين ثلاث يطلع أموره ممتازة، لا حدا عرف اسمه ولا حدا عرف تفاصيل.
1: بالضبط سيد أستاذ، بما أنه المخدرات موجودة وفي ناس بتتعاطى، احنا بنقول لهم هاي المراكز موجوده يعني تعال تعالج واختصر الطريق على نفسك.
0: نعم.
1: بلا ما تصل لمراحل متقدمه يكون صعب العلاج فيها.
0: 100%. تسلم سيدي، الله يبارك فيك وربنا يحفظ الجميع من هذه الآفة ان شاء الله. كل الشكر على وجودك. العقيد المتقاعد فواز المسعي. تسلم سيدي. تسلم. الخبير والمدير السابق لمركز علاج الادمان التابع لاداره وقف المخدرات وزميلنا العزيز انس طنطاوي، بارك الله فيك. سامحنا من الصبح معنا، يعطيك العافيه. تسلم
2: جدا يعني.
0: مقدم برنامج انت اقوى ورئيس قسم الاعلام في مستشفى الرشيد للصحه النفسيه. تسلم، بارك الله فيك، والمختص في برامج الوقايه من اخطاء المخدرات. وشكر لكم مستمعينا الكرام. مستمرون في حياتك اغلى، لابد ان نكون حريصين ان دائما كما نقول درهم وقايه خير من قنطار علاج. فالوقايه والاكتشاف المبكر ووعي الاهل ومراقبه سلوك الابناء هو الفيصل واهم شيء. فشكرا للزملاء في الاعداد عدي القاضي شفاشلو، المؤمنه معالي انس عربد، عبد الله الجعفري، ونحدثكم ليث جبور. نلتقي ان شاء الله في حلقات سابقه من صوت حياه الاسبوع القادم. الى اللقاء.
3: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
4: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: مستشفى الاستقلال

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. يومك بيخلص وانت حاس انك كنت مشغول طول الوقت، بس لما تتطلع على النتائج ما بتلاقي شيء حقيقي صار. اذا جوابك نعم، فاسمح لي احكي لك انت مش مضغوط، انت للاسف ضايع في زحمه المهام. كنا حافظين القاعده مهم وعاجل، بس هاي القاعده لحالها ما بتكفي. ليش؟ لانه في شغل مش مهم بس عاجل، وشغل مهم بس ما حدش مستعجل عليه، وشغل متراكم ومش عارف من وين بدك تبدا. وهون بيجي الفرق الحقيقي في ترتيب الاولويات. الاولويه مش بس طبيعه المهمه، الأولوية مين طالبها، شو تأثيرها، وشو موقعك الوظيفي لما أنت تنفذها. الموظف العادي بيشتغل على اللي قدامه أو اللي صوته أعلى أو اللي بيضغط عليه أكثر. الموظف المثالي بيشتغل بذكاء، بيسأل هاي المهمة جاي من مين، شو تأثيرها على الإدارة، شو علاقتها بدوري. تخيل معي سائق تاكسي واقف، أجاه ثلاث طلبات بنفس الوقت، مشوار قريب ربحه بسيط وسريع، مشوار بعيد ربحه عالي، طلب من تطبيق الشركة مرتبط بتقييم رسمي وعقد عمل. السائق العادي بأخذ أول واحد حكى معه خلاص. السائق الذكي بفكر مين بعطيني قيمة أعلى، مين ممكن يأثر على سمعتي وتقييمي، فبيختار طلب التطبيق أولاً لأنه مرتبط بنظام شغله وتقييمه. نفس الشيء عندك في الوظيفة، عندك ثلاث مهام، طلب من المدير العام وصل عبر مديرك، طلب من مديرك المباشر، طلب من زميل أو عمل داخلي. الموظف العادي ممكن يتخربط ويشتغل بشكل عشوائي. الموظف المثالي برتبها كالتالي: مهام الإدارة العليا أولاً، ثم المدير المباشر، وبعدين باقي الطلبات، وداخل كل مستوى بيطبق قاعدة مهم وعاجل. هيك أنت بتضمن أنك دائماً في السليم. قاعدة حلقتنا لليوم واضحة: مش كل شيء عاجل بيستاهل وقتك وجهدك. الأولوية الحقيقية هي مزيج بين نوع المهمة، مصدر الطلب، وتأثيرها على خبرتك واسمك. رتب شغلك قبل ما الشغل يبعثرك، ودائماً اتذكر أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة. فأدر مشروعك بذكاء، يومكم منظم ومنجز بإذن الله.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية.

نشرة الأخبار من حياة فم. السلام عليكم والبداية بالعناوين. للمرة الثانية خلال أسبوع الفرا يتفقد سير العمل في جسر الملك حسين. بمشاركة 126 ألف طالب وطالبة انطلاق أولى جلسات التوجيه اليوم. إذاعة حياة فم تطلق اليوم حملة توعوية شاملة للوقاية من أخطار المخدرات. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. يجري وزير الداخلية مازن الفراية في هذه الأثناء زيارة تفقدية مفاجئة إلى جسر الملك حسين، هي الثانية خلال أسبوع، للاطلاع على سير العمل والوقوف ميدانيا على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والإجراءات المتبعة في المعبر. وتأتي الزيارة في إطار متابعة أوضاع الجسر والوقوف على واقع الخدمات المقدمة للمسافرين.

إنسانيا ذا خصوصية، كونه يربط الأردن بالأراضي الفلسطينية ويتأثر بشكل مباشر بإجراءات الجانب الإسرائيلي وساعات عمله والإغلاقات المفاجئة التي تطرأ أحيانا. تنطلق اليوم أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي لعام 2026 وللجيل 2008، وتستمر حتى السبت 18 من تموز المقبل، حيث تعقد الجلسة الأولى عند الساعة 10 صباحا والثانية عند الساعة 1 ظهرا. ويشارك في هذه الدورة 126 ألف طالب وطالبة تقريبا. سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم القافلة التاسعة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وبرنامج الأغذية العالمي، ووكالة الأونروا. وتضم القافلة 20 شاحنة جرى تجهيزها وتسييرها ضمن الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في لبنان. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة تهريب كمية كبيرة من الكوكايين، وألقت القبض على مصنف خطير ومسلح على ارتباط مع عصابات إقليمية لتهريب المخدرات، فيما تعاملت مع ثلاث قضايا نوعية أخرى أحبطت خلال إحداها محاولة تهريب 150 ألف حبة مخدرة. وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع 5 قضايا نوعية لتهريب المواد المخدرة والتجار بها، ألقوا القبض خلالها على 9 أشخاص. أرسلت القوات المسلحة الأردنية يوم أمس الأربعاء مواد تزويد طبية ولوجستية إلى المحطتين الجراحيتين التابعتين لها في مدينتي رام الله وجنين بالضفة الغربية، دعما لاستمرارية عملهما وتعزيزا لقدرتهما على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية، وأضاف ترامب للصحفيين بالقول نحن نحقق تقدما كبيرا، إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية، سنرى ما سيحدث حسب تعبيره. وأشار إلى أن إيران توافق على كل ما يريده وأن عليها أن تفعل ذلك حسب قوله. في المقابل حذرت بحرية الحرس الثوري الإيراني اليوم من إبحار السفن خارج المسارات التي تحددها إيران في مضيق هرمز، منوهة إلى أن أي ممر جديد يعلن عنه دون تنسيق معها يعد أمرا مرفوضا وينطوي على خطورة بالغة. ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن القوة البحرية للحرس الثوري قولها إن بعض الجهات أعلنت عن مسار جديد دون إبلاغ طهران، وشددت على أن العبور الآمن والمسار الوحيد المسموح به عبر المضيق هو الذي تحدده إيران. تطلق إذاعة حياة اف ام اليوم حملتها التوعوية الشاملة تحت شعار حياتك أغلى للوقاية من المخدرات، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في إطار جهودها الرامية إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الأفراد والأسر والمجتمع. كما تعقد الإذاعة بعد قليل مؤتمرا صحفيا بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين للحديث عن واقع المخدرات وأبرز التحديات المرتبطة بها والجهود الوطنية المبذولة للحد من انتشارها وتعزيز ثقافة الوقاية في المجتمع. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار، دائما المزيد تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين، جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة اف ام.
1: حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى، وعبر جميع برامجنا نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

برمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

اليوم لإطلاق الحملة التوعوية الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار حياتك أغلى. بتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وانطلاقا من إيماننا العميق بمسؤوليتنا الوطنية والإعلامية تجاه مجتمعنا وأبنائنا وشبابنا، كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع شركائنا والداعمين لهذه المبادرة الوطنية الذين يجسدون نموذجا حقيقيا للتعاون والتكامل في مواجهة هذه الآفة، كل من موقعه ومسؤوليته، إيمانا بأن حماية الإنسان والمجتمع مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرسائل. الحضور الكريم، إن قضية المخدرات لم تعد مجرد تحد أمني أو صحي فحسب، بل أصبحت قضية مجتمعية ووطنية تمس الأسرة والمدرسة والجامعة ومكان العمل، وتمتد آثارها إلى مختلف جوانب الحياة. ومن هنا فإن مواجهتها تتطلب شراكة حقيقية وتكاملا في الأدوار بين المؤسسات الإعلامية والتربوية والدينية والمجتمعية لبناء وعي راسخ يحصن أبناءنا ويحمي مستقبلهم. إن معركتنا مع المخدرات هي في جوهرها معركة وعي وإرادة ومسؤولية، فخلف كل حالة إدمان قصة إنسان وأسرة تتألم ومستقبل قد يكون مهددا بالضياع. ولذلك فإن واجبنا لا يقتصر على التحذير من الخطر، بل يمتد إلى نشر الأمل وتعزيز ثقافة الوقاية وإبراز النماذج الإيجابية التي تؤكد أن المجتمع

0: الصحة وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات وآثارها وتسليط الضوء على المبادرات الوطنية وقصص النجاح التي تستحق أن تروى وأن تصل إلى كل بيت. ونحن في مجلس إدارة مجموعة حياة FM نؤمن بأن الإعلام ليس مجرد ناقل للمعلومة، بل شريك أصيل في بناء الوعي وصناعة الأثر الإيجابي وتعزيز المسؤولية المجتمعية. ولذلك نضع رسالتنا الإعلامية وإمكاناتنا الكافة في خدمة هذه القضية الوطنية النبيلة. وفي هذه المناسبة نجدد اعتزازنا بالجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز قيم الوعي والانتماء والمسؤولية بما يسهم في حماية المجتمع وصون مستقبل أبنائه. وقبل أن أختم أود أن أؤكد أن حماية أبنائنا من المخدرات ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية وطن بأكمله تبدأ من الأسرة وتتواصل في المدرسة والجامعة وتتعزز عبر الإعلام وتتكامل مع جهود مختلف المؤسسات الوطنية والمجتمعية. وكلما اتسعت دائرة الوعي ضاقت المساحة أمام هذه الآفة. ختاما أتقدم إليكم جميعا بالشكر على حضوركم الكريم وأثمن دعم كل من أسهم في إنجاح هذه الحملة، سائلا الله عز وجل أن يحفظ الأردن قيادة وشعبا وأن يوفقنا جميعا لما فيه خير وطننا وأن يحمي أبناءنا وبناتنا من كل سوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا مهندس. الآن مع كلمة نائب نقيب الصحفيين الأستاذ عون الداود، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير، ونتقدم بداية بالشكر الجزيل ونثمن هذه المبادرة من مجموعة FM، لأنه بالتأكيد هي مبادرة حياتك أغلى، هي فعلا حياتك أغلى، وبالتالي هذا جزء من مسؤوليات هذه المجموعة المقدرة والتي باتت تشكل صرحا إعلاميا نعتز به ونفتخر في وطننا العزيز الغالي، الذي يرفع شعارا مستداما: الإنسان أغلى ما نملك. وبالتالي واجب مؤسسات الإعلام بكافة تخصصاتها التأكيد على هذا المفهوم من حيث الحفاظ على صحة وسلامة وديمومة هذا الإنسان الذي جعله الله خليفته في الأرض. وبالتالي أقول بأن نقابة الصحفيين تثمن هذه المبادرة وتؤكد عليها وتدعمها بكل ما لديها من إمكانات وطاقات بشرية، ونؤكد لأنه هكذا يجب أن تكون أدوار المؤسسات الإعلامية في مثل هذه المسؤوليات. آفة المخدرات كما تفضلت باشمهندس أنه لم تعد هي مجرد مسألة شخصية تخص الأسرة المبتلى بهذه الآفة أحيانا، بل هي مسؤولية وطن تبدأ من الأسرة تمتد إلى المدرسة إلى المجتمع ككل. وبالتالي مسؤولية مؤسسات الإعلام مسؤولية كبيرة انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، وبها محاور مهمة تتعلق بالإعلام والتوعية، وبالتالي هذا جزء من مسؤوليات المؤسسات الإعلامية. وأؤكد مرة أخرى على تقديرنا وشكرنا لهذه المبادرة المقدرة من مجموعة FM، ونؤكد أننا شركاء بالتأكيد في هذه الحملة الوطنية التي تعتبرها بالتأكيد هي وطنية، ونقول بأننا أبدا أيدينا بأيديكم ومستعدون للدعم بكافة ما أوتينا من إمكانات. و أيضا هذا برنامج نتمنى أن تتفاعل معه كافة مؤسسات المجتمع الإعلامية بمفهوم الشمولي، أقول وليس فقط المسؤولية الصحفية بمعنى المؤسسات الصحفية، بمعنى أقصد دور المسجد، دور الكنيسة، دور الهيئات المجتمع، منظمات المجتمع الأهلي والمدني. هذه مسؤولية وطنية يجب أن نتكاتف جميعا للقيام كل بمسؤولياته وكل من موقعه. وشكرا مرة ثانية لكم على هذا الجهد المقدر.
1: سماحة الدكتور غالب الزعرير مندوبا عن معالي وزير الأوقاف دكتور محمد الخلايلة، تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، والصلاة والسلام على من جاء للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشكر القائمين على هذه المؤسسة المحترمة المقدرة مجموعة FM وعلى هذا البرنامج وعلى هذه الإطلاقة وعلى كل ما يبذلونه من جهد رائد ورافد لهذا المجتمع الأردني وللأمة العربية وللإسلامية وللعالم جميعا، لأن هذه مثل هذه المجموعات وهذه القناة تخدم الناس جميعا. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. معلوم أن المخدرات هي قتل للفكر وللدماغ وللجسد وللروح وللنفس، وعندنا الضرورات الخمس المعلومة لدى الجميع اللي هي مثلها المال والعرض والدين والنفس والروح، كلها مصانة محترمة مقدرة في الإسلام، ووزارة الأوقاف تعتني اعتناء كبيرا بمثل هذه المواضيع القيمة المقدرة. وكل عام عندنا خطبة جمعة موحدة، هذه الخطبة تلقى على مساجد ومنابر المملكة الأردنية الهاشمية، والتي يزيد عددها عن 8,000 مسجد في الأردن. 6,000 تقريبا تقام فيها خطبة الجمعة. في عندنا خطبة جمعة موحدة في البوادي وفي المدن وفي القرى وفي كل مكان تلقى هذه الخطبة عن المخدرات وآفة المخدرات وأثرها على المجتمع وعلى الفرد وعلى الحياة وعلى الإنسانية. في عندنا التوعية في دروس الوعظ والإرشاد نطلقها بين الحين والآخر في مساجدنا وفي مدارسنا أيضا الشرعية وغيرها وفي دور القرآن، وكل هذا كله يرفد المجتمع ويرفد هذا البرنامج الطيب المبارك وهذه المبادرة الكريمة. والله تعالى يقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يعني المخدرات تقتل المال وتقتل الضرورات الخمس وتقتل الجسد وتقتل الروح وتقتل النفس وتقتل الابتكار والإبداع أيضا. ولذلك قال: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، ربط بالفساد، فكأنما قتل الناس جميعا. والجانب الإيجابي أيضا موجود في الآية الكريمة، وكله إيجابي، لكن ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إحنا دورنا إحياء وليس معالجة فقط، يعني التوعية أعتقد أنها إحياء ومعالجة بنفس الوقت، ولكن يجب أن ننتقل من دور المعالجة إلى دور الإحياء، وهو أن يكون هناك استراتيجية لمعالجة الأمر قبل وقوعه وقبل أن نقع فيه. وأشكر هذه القناة أو هذه المجموعة مرة أخرى على إتاحة هذه الفرصة، وباسم معالي الوزير وزارة الأوقاف أشكركم جميعا. ونحن رافد كما أنتم رافد في هذا المجتمع، مؤسسة محترمة مقدرة، وكلنا إن شاء الله في خندق واحد وفي مكان واحد، والضرر على الجميع والفائدة للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يلا سيدي، شكرا جزيلا لكم جميعا وعلى هذه الكلمات. وبالفعل هي مسؤولية يعني نجتمع فيها جميعا بالقيام بهذا المسؤولية المجتمعية في مؤسسة وإذاعة حياة FM والمجموعة كاملة وفي الوزارات ونقابة الصحفيين وجميع الجهات المسؤولة، لنقوم بهذا الدور بحماية المجتمع. وبالتأكيد لا يخفى على أحد أن المخدرات تحاول أن تدخل للأردن كل يوم وصبح مساء، وبالتالي الأجهزة الأمنية القوات المسلحة تقف بالمرصاد لهذه الآفة، وتقف لها كذلك في داخل المملكة. ويعني في الأخبار نقرأها في شكل شبه يومي. الخبر اليوم نشر عن إلقاء القبض على عدد كبير من المهربين ومن تجار المخدرات من المسلحين الخطيرين، ومحاولة تهريب 150,000 حبة مخدرة في فجر هذا اليوم. بالتالي هي مسؤولية مستمرة يجب أن نقوم بها جميعا، أن نتكاتف للقيام بها جميعا في جميع المؤسسات. إذا كان في أي إضافة عند الزملاء أو أسئلة.
4: في البداية نرحب بكم جميعا، لكن نود أن نعرف كنقابة الصحفيين دورها الحقيقي في بث روح الطمأنينة لدى المجتمعات في مكافحة المخدرات. تفضل.
2: شكرا جزيلا. نقابة الصحفيين كمظلة لوسائل الإعلام المختلفة في المملكة بالتأكيد هي أولا تقوم بدور مهم جدا. لدينا اليوم برامج من خلال اللجان المساندة فيما يتعلق بنشر التوعية، من خلال إقامة ورشات عمل، من خلال ندوات، من خلال إرسال رسائل توعية للمجتمع ككل. ولكن الدور المهم جدا أيضا أقول هي لإنجاز التعبير الأذرع التي تنضوي تحت مظلة نقابة الصحفيين من كافة مؤسسات الإعلام. بالتالي نحن ندعم كافة المبادرات ونحث عليها. بالتأكيد نتكلم عن الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، واليوم نتكلم عن إعلام رقمي، عن منصات التواصل الاجتماعي. أعتقد بأنه من المهم جدا أن نتعاون جميعا على ابتكار ما هو جديد وما هو مؤثر أكثر تأثيرا و أسرع وصولا إلى كافة قطاعات المجتمع ومكونات المجتمع. أعتقد نحن بحاجة اليوم إلى، دعني أقول، رسائل مختلفة، رسائل لا تقتصر فقط على بث جمل للتوعية، لا، كيف نصل إلى ونكمل إنجاز التعبير أي نقص في مكونات المجتمع. هناك اليوم نقص في التوعية داخل الأسرة، كيف يستطيع الإعلام أن يقتحم هذا المكون داخل الأسرة؟ أعتقد اليوم مهم جدا، لأنه اليوم المخترق، جميع الأسر مخترق اليوم من خلال هذا الجهاز الخلوي الذي يمسكه الطفل قبل الكبير للأسف الشديد. كيف نستطيع أن نوصل رسائل من خلال هذا الجهاز الذي أوجد عالما صغيرا بيد أي مواطن؟ أعتقد مهم أن نطور من رسائل التوعية ونطور من صور التمكين والوصول إلى المنزل، البيت، التعاون الإعلامي مع الأسرة، التعاون الإعلامي مع المدرسة، التعاون الإعلامي مع الجامعات، مع كافة مكونات المجتمع. دور نقابة الصحفيين حاضر وجاهز، وكما ذكرت منذ قليل بكافة إمكاناتنا البشرية وغير البشرية بمعنى آخر، من إمكانات، حتى مستعدين لدعم برامج بصورة وبأخرى. كيف الوصول لبرامج تحتاج إلى نوع من الدعم المالي، أقول لأنه برنامج وحملة وطنية على مستوى الوطن تحتاج إلى دعم تصل. مهم جدا نحن نجمع، بالأمس كانت لدينا يعني تعاون مع جهات أيضا في المجتمع، اليوم أيضا لدينا في النقابة أيضا تعاون. نحن منفتحون، دورنا كنقابة معنية بالإعلام منفتحون على كافة المبادرات الوطنية، ومنها هذه المبادرة الكريمة العزيزة، نقدرها وندعمها، دورنا واسع، وإن شاء الله الله يمكننا أن نقوم به على أكمل وجه. شكرا.
1: إن شاء الله. كان في أي إضافة عند زميلنا؟ تفضل.
5: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. بشكركم سيدي على هاي الدعوة، وأنا جزء يعني من منظومة حياة. بعرف بنفسي، أنا أنس الطنطاوي، معد ومقدم برنامج أنت أقوى، برنامج متخصص في برامج الوقاية من أخطار المخدرات والإدمان والانحراف السلوكي. يمكن هذا صحيح للأمانة، هو تفرد لحياة أنه عندها برنامج مستمر طول، خلينا نحكي، السنة، متخصص في الموضوع. والبرنامج الحمد لله رب العالمين، على فكرة فيه له إحصائيات موجودة بالأرقام والأسماء، لكن الأسماء احنا بنخليها وهمية. يعني خلينا نحكي، ساهم بعلاج كثير من الشباب بسبب الثقة. الصحيح انه احنا بحاجة لهيك حملات. في تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه انا مؤخرا، للهيئة الدولية المعنية بالمخدرات والجريمة، هيئة الرقابة الدولية، انه المخدرات الآن موجودة في 210 دول بالعالم، وعدد دول العالم هو 210 مع الأسف. زمان الدول اللي كانت فيها مخدرات كانت هي دول استثناء، الآن لا يوجد طبعا استثناء نهائيا. استطاعت العصابات الدولية إيصال بضائعها لكافة أنحاء العالم. إحنا بالأردن جزء من هذا العالم، إذا بدنا نأخذ منه الخير لابد إلا يلحقنا الشر الموجود فيه. لكن يعني إحنا قدرنا في الأردن، بلد الأمن والأمان، قدرنا أنه إحنا بلد آمن في محيط مضطرب. فالمحيط المضطرب، ما بدي أدخل بأمور سياسية، كلكم مطلعين على اللي صار بالفترة الأخيرة، الأمور السياسية أثرت كثير علينا في الأعداد والكميات، وشايفين القوات المسلحة وأجهزتنا قديش قاعدة بتقدم شهداء. ولكن في أمر لفت نظري أنا، كأسف يعني أعوذ بالله من كلمة، أنا كمختص في الموضوع، أنه أسباب من أهم أسباب تعاطي المخدرات وانتشارها بالفترة الأخيرة الرسالة الإعلامية الخاطئة. تصوروا وجود مواقع عالمية مشبوهة على الإنترنت ممولة من عصابات تهريب المخدرات توجه لأبنائنا يومي. زمان كان يقولوا رفيق السوق بالشارع ونقول ديروا بالكم منه، الآن رفيق السوق بجيبة ابني عم بيقول له انه الكبتاجون ما بيسبب، عم بيقول له انه هاي حبوب سهر، عم بيقول له انه هاي حبوب نشاط. فليش انا جبت الفكره هاي بالذات؟ جبت الفكره حتى اكد على على على حمله حياتك اغلى. انه احنا الان بحاجه لمنظومه اعلاميه تواجه التيار المعاكس بالاعلام اللي بيصل لاولادنا وتكون اقوى منه حتى نستطيع ايصال هاي الرساله. فمثل هيك حملات يعني هي حتى بالنهايه راح تصل لاولادنا عن طريق السوشيال ميديا بحياته وعن طريق كل شيء. احنا كثير الان بحاجه إلها حتى نواجه الاعلام السلبي المشبوه عبر شبكه الانترنت اللي قاعد بيصل ابنائنا. فان شاء الله يعني ان مستمرين. يمكن انا شهادتي بهاي المؤسسه يعني مجروحه، لكن حبيت اوصل اللي عم بحصل بالعالم كمنظومه اعلاميه مضاده، وانه مثل هيك حملات بتيجي في مكان كانها 100%. والله يحمي الأردن، وشكرا لكم جميعا سيدي.
1: شكرا شكرا. إذا كان في كلمة إضافة من المهندس.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة في ختام مؤتمرنا الصحفي في إطلاق حملة حياتك أغلى من مجموعة حياة الإعلامية، بود أول شيء أوجه الشكر والتقدير لشركائنا في هذا المؤتمر، وزارة الأوقاف ونقابة الصحفيين، فكل الشكر والتقدير. وهذا حقيقة سبب جزء من الاختيار كان أنه تكونوا شركائنا، لأنه إحنا كلنا شركاء في مواجهة هذه الآفة المجتمعية. والدور حقيقة في محاربة هذه الآفة هو دور تكاملي، لا يمكن أن تتحمل جهة مهما كانت هذه الجهة، لا يمكن أن تؤدي جهة واحدة الدور المطلوب وتحقق النتائج المطلوبة إن لم تتكامل باقي الجهات الأخرى. وفيما يتعلق بمجموعة حياة الإعلامية، بفضل الله عز وجل انطلاقا كان من رسالتها وإيمانا من دورها المجتمعي كانت هذه الحملة. وكان عندنا البرنامج كما تفضل الأستاذ أنس، برنامج أنت أقوى، هو برنامج متخصص في هذا المجال في مكافحة التوعية من المخدرات ومكافحة المخدرات، وعلى مدار السنة وتبنينا هذا البرنامج على أساس أن يكون برنامج دائم وإله أكثر من سنة تقريبا الآن بعمره السنة الثانية من في العمر، ومستمرين في هذا البرنامج لما لمسنا من أثر في على المجتمع. حقيقة كثير من القصص، كثير من النجاحات سجلت من خلال إذاعة حياة FM ومن خلال هذا البرنامج في معالجة بعض الحالات، في الوقاية من بعض الحالات. صار تعدى الأمر البرنامج والدور الإعلامي إلى دور حتى يصير اتصالات استشارية بشكل شخصي، الناس صار عندها نوع من الوعي. وهذا اللي بنقولنا إنه إذاعة حياة تتكامل مع الآخرين بفضل الله عز وجل، وكلنا شركاء في خدمة هذا الوطن في مكافحة هذه الآفة، وأيضا فيما يتعلق بدورها خلنا نقول بالتربية الموازية الآن، وهي التربية صارت أخطر من تربية المنزل. التربية خارج المنزل وتأثيراتها هي أخطر بكثير من التربية داخل المنزل. كل الشكر لشركائنا الأفاضل ولهيئة المديرين ممثلة بالمهندس جمال وللفريق الإعلامي في مجموعة حياة الإعلامية حقيقة وإذاعة حياة على جهودهم المقدرة في هذه الحملة وفي باقي أيام السنة. الله يعطيكم العافية وشكرا لكم.
1: شكرا. وبالتأكيد نكرر الشكر لكم جميعا على حضوركم وعلى هذه المشاركة، وأيضا كمؤسسة إعلامية ننظر لأن يعني الأثر إن شاء الله يبقى ويظهر بالتفاعل والمشاركة من قبل المتابعين والمستمعين لهذه الإذاعة كما عودونا دائما في كل المبادرات وفي كل الحملات. شكرا جزيلا. شكرا.

حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى وعبر جميع برامجنا. نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

0: اسم له تاريخ. في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-4443.
4: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.
5: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 079-99-364-1.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس آيلا العالمية،
4: حديقة المملكة التفاعلية،
5: مدارس تزكية،
6: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: بيت حواء

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 ل 12 لربع، إلا بالأيام الاستثنائية زي هذا اليوم. بلشنا معكم متأخرين ولكن مكملين إن شاء الله بحملة حياتك أغلى للوقاية من أخطار المخدرات. رح أكون معكم من التقديم من رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك.

بنرحب فيكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع تردداتنا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية من الشمال للجنوب. يسعد صباحكم، يا هلا ويا رحب.

حياة اف ام نطلق حملة حياتك اغلى للوقاية من اخطار المخدرات. المخدرات هي ليست مجرد آفة تهدد الفرد، هي خطر بيمتد أثره للأسرة للمجتمع كامل. بتسرق الأحلام، بتهدد الطاقات وتضعف فرص بناء المستقبل ليكون مستقبل آمن ومشرق. وانطلاقا من مسؤولية إذاعة حياة اف ام تطلق حملة حياتك أغلى بهدف رفع الوعي بمخاطر المخدرات وتعزيز ثقافة الوقاية وتسليط الضوء على أهمية حماية الشباب وتمكينهم من اتخاذ القرارات والخيارات السليمة. هو فعليا موضوع تعاطي المخدرات من عدمه هو مجرد قرار. البيئة المحيطة في الفرد يا بتحفز لحتى يتعاطى هذا السم القاتل لنفسه لعائلته لمجتمعه، أو بتحفزه لحتى يمشي على الطريق السليم والسوي. فقد مهم ندير بالنا على حالنا ونرفع الوعي لأنفسنا إحنا حتى الناس يلي بعاد عن هذا الموضوع، حتى نستطيع أن ننشر الإيجابية والوعي بين جميع الشباب يلي ممكن بلحظة انهيار، بلحظة غضب، بلحظة فضول حاب يجرب هذا السم القاتل يتراجع ونستطيع أن نرفع الوعي عنده.

0: معكم حملتنا لليوم، حملة حياتك أغلى، لكن بعد موجز الأخبار مع الزميل محمد رياض. خليكم معنا.
1: الحادي عشر ظهراً بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. للمرة الثانية خلال أسبوع، وزير الداخلية مازن الفراية يتفقد سير العمل في جسر الملك حسين في زيارة مفاجئة. الأردن يسير القافلة التاسعة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان. القوات المسلحة الأردنية ترسل مواد تزويد طبية ولوجستية إلى المحطتين الجراحيتين التابعتين لها في مدينتي رام الله وجنين بالضفة الغربية. بمشاركة 126 ألف طالب وطالبة، انطلاق أولى جلسات التوجيه اليوم. إدارة مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكوكايين وتلقي القبض على مصنف خطير ومسلح على ارتباط مع عصابات إقليمية لتهريب المخدرات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنية.

بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، مدارس آيلا العالمية، حديقة المملكة التفاعلية، مدارس تزكية، شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: سادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
4: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
5: النشامة يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
6: الصورة ماجيك واستمتع بصورتها.
5: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
6: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكله بإيش ما يكون، اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
5: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-38-8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
7: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
8: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم

يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية،
1: حديقة المملكة التفاعلية،
3: مدارس تزكية،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم اليوم لنحكي ما الذي يحتاجه أبنائنا منا لحمايتهم إلى جانب الحاجات المادية. اليوم إحنا عم بنحارب المخدرات، شو لازم نقدم لأبنائنا لحتى نستطيع حمايتهم بغض النظر بس عن الحاجات المادية. فمستقبل أراءكم ومشاركاتكم عبر تعليقات البرنامج أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-2020 516-2020.

مراد يسعد صباحك وكل أوقاتك، يسعد صباحكم جميعا وكل أوقاتكم. يعني اليوم عم نحكي كيف ممكن نسد احتياجات أبنائنا في حال يعني حتى يشعروا في الأمان، لحتى نحميهم من الآفات المنتشرة. اليوم مو شيء سهل نربي طفل سوي ما ينجرف سهولة لشغلات فعليا بتأذينا إحنا كعائلة وبتأذي مجتمعنا.

على 06-516-2016-516-2020-516-5020 نستقبل آرائكم ومشاركاتكم.

موضوع المخدرات ده موضوع صعب لأنه فعلياً بدايته هو بتكون عبارة عن فضول، بدي أجرب الشعور، بدي أجرب فعلاً بأثر فيي زي ما أثر بغيري، فعلاً زي ما عم تحكي الناس إنه هو هيك هيك هيك بيعمل ولا لا. هذا السؤال يلي بينطرح على الشخص قبل ما يجرب أو يخوض هاي التجربة المؤذية والمؤلمة، ويلي بينجر لها لما يشوف مجموعة من أصحابه بيحكوا لك يلا ما احنا كلنا هيك، تعال ادخل معنا الجو، فبتبدأ بفضول، وهذا الفضول يلي بيودينا يعني إلى الهاوية للأسف، لأنه بدايتها ببلش والله شعور حلو، بعدين شوي شوي أنا مش قادرة أعيش بدونه، شوي شوي عم بيأثر علي، شوي شوي أنا بدي مصاري علشان أرجع أجيب، وهلم جرة من التبعات للموضوع المؤذية والمؤلمة.

إحنا بحاجة لحملة لنرفع الوعي؟ هل اليوم إحنا بحاجة لحد يحكي لي اصحى أنت في عندك خطر، اصحى عم بتودي حالك على مكان غلط؟ هل إحنا بحاجة لهذا الكف اللي صحينا لحتى ما نكمل بهذا الطريق الخاطئ؟ بداية هذا بتفكرها والله أنا متضايق بدي أخذها والحياة علي، مصير نعطي لحالنا المبررات اللانهائية لهذا الموضوع. بينك وبين حالك مقتنع بهاي التبريرات؟ أكيد لا. أنت بينك وبين حالك عارف أنك أنت رايح على مكان سيء، على مكان خطر، على مكان مش صح، على مكان إحنا شفنا النتائج تبعته بجرائم في المجتمع. شخص ينهي حياة والدته، شخص اعتدى على فلان وعلى علان، على أقاربه، على بنات خواته، على العيش اللي حوالينهم، الناس اللي حواليهم، وكان مؤذي بهاي الطريقة. هاي نتيجة الفضول، هاي نتيجة الحبة اللي أخذتها قلت أنا مش رح أكمل، بس بدي أضبط أموري وأجربها ومن هالحكي. فهل فعليا إحنا بنستنى هذا الكف لنصحى؟ بنستنى لحتى يجيني يصير أعمل جريمة، لحتى أصحى، لحتى أنطرد من البيت، لحتى يحكي لأبوي ما فيش تدخل عندي عالدار، مش بعرف شو حاطك مصاري، دبر حالك وهاتي بلش بالدوامة يلي حتدخل فيها. فنعم إحنا بحاجة هاي الحملة، لأنه حياتك أغلى من كل شيء، حتى من فضولك اللي جواتك. وهاي المرة أرجوك أتوسل إليك، يعني أنا من هون ما فيش داعي ترضي فضولك، خده بأشياء تانية وخلي عندك فضول بالجاذبية الأرضية. يا عمي إسحاق نيوتن لما كان عنده فضول بالجاذبية اخترع لنا قوانين إنها أول ما إلها آخر. خلي عندك فضول بشغلات تانية مختلفة بالحياة غير هاي الشغلات السيئة.

0: لنحكي أكثر عن الجهود في المحافظة على حياتنا كمواطنين أردنيين لحتى نرفع الوعي عند كل شخص في المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا عالميا لأي حدا ممكن يتبع وشوف التعليمات عنا. تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة ملاك المهايرة رئيس قسم الرقابة على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء. يا هلا ورحب فيك دكتورة، يسعد صباحك وكل أوقاتك.
1: يسعد صباحك وأوقاتك، يا هلا فيكي.
0: يا هلا بيك. يعني دكتورة اليوم نحن عم نحكي عن حملة حياتك أغلى، هاي الحملة لتعزيز المكافحة ورفع الوعي بأخطار المخدرات، فبداية حدثينا عن دور مؤسسة الغذاء والدواء في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
1: يعطيك ألف عافية وشكراً لك على الاستضافة، وصراحة حابة أشكر كل القائمين على حملة حياتك أغلى، حملة في غاية الأهمية للتوعية بأخطار المخدرات والحد من استخدامها. صراحة إحنا كل الدعم لهاي الحملة كوننا جزء من مؤسسات هذا الوطن، ونقوم بدورنا إن شاء الله في التوعية للحد من إساءة استخدام هاي المواد. ابتداء بدي أبلش من سؤالك، وهو دور المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مكافحة استخدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. المؤسسة العامة للغذاء والدواء هي مؤسسة رقابية معنية في جودة وسلامة الغذاء ومأمونية وسلامة وفاعلية الدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية، ويتعدى دورها ذلك بالتوعية حول هاي الأمور. فبتهتم المؤسسة العامة للغذاء والدواء كونها المؤسسة المعنية بالدواء والرقابة عليه بأنها تضمن أنه الدواء اللي قاعدة بتسجله ويمر في حلقات تسجيل طويلة جدا، وهي بتراقبه أنه يوصل للمريض اللي بيحتاج هذا الدواء، ما يروح للناس اللي ممكن تسيء استخدامه أو تدمن عليه أو تستخدمه لغايات سيئة أخرى. فهذا باختصار دور المؤسسة العامة للغذاء والدواء فيما يخص الدواء بشكل عام. صراحة الحلقة الرقابية هي حلقة طويلة جدا من الإجراءات، بتبلش من تسجيل الدواء ثم تسعيره ثم السماح بتداوله على رفوف الصيدليات وأيضا الرقابة والتفتيش عليه، وتتعدى ذلك للرقابة على آثاره الجانبية أو إساءة استخدامه حتى المؤسسة تعمل التعليمات والإجراءات المناسبة لتضمن أنه هذا الدواء هو فقط للاستخدام الطبي.
0: نعم نعم. يعني دكتورة لا يخفيك الأمر، في أدوية يساء استخدامها فعليا وتتحول من أدوية معالجة أو مسكنة لألم فظيع وقاتل للشخص المصاب أو المريض إلى أدوية للأسف مخدرة، وبتم تداولها المشكلة بين الفئات العمرية الصغيرة، فما هي أبرز هذه الأدوية؟
1: نعم الحقيقة زي ما ذكرتي في أدوية بتتحول من الاستخدام الطبي لإساءة الاستخدام أو للإدمان، بيستغلوا الأشخاص اللي بيستخدموها لهاي الغايات بعض تأثيراتها على الجهاز العصبي. بصراحة يعني أغلب هاي الأدوية مدرجة في جداول تسمى جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات المخدرة، مما يعني أنه هاي المواد تخضع لإجراءات رقابية ووصفات طبية معينة. أغلبها يعني خلينا نحكي عن أغلبها بتكون الأدوية ذات التأثيرات النفسية، مسكنات الآلام القوية، والأدوية اللي بتستخدم لعلاج الأمراض العصبية.
0: نعم نعم. اليوم كيف المؤسسة تقوم بمراقبة تداول هذه الأدوية في الصيدليات دكتورة؟
1: بالحقيقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتحت مظلة مديرية الدواء فيها عدة أقسام تقوم بالرقابة على هاي الأدوية الموجودة في الصيدليات أو بالمستشفيات، يعني في منها موجود بصيدليات المجتمع، في منها بالمستشفيات صراحة، وفي لها استخدام صراحة جدا ضروري في العمليات وتسكين الألم وغيرها. ففي عنا القسم المخدرات والمؤثرات العقلية، هذا القسم معني بوضع التعليمات الخاصة بتداول هاي المواد والاستخدام لها والرقابة المستمرة عليها، بالإضافة إلى أنه هذا القسم بمنح التراخيص والتصريح اللازمة للأشخاص اللي بيستخدموها استخدام طبي، وبعمل على يعني تشكيل لجان تحقيق إذا كان في نقص أو زيادة في هاي المواد أو كان في تزوير بوصفاتها أو كان في شبهات في استخدامها. هذا باختصار دور قسم المخدرات اللي بعمل جنبا إلى جنب مع قسم الرقابة والتفتيش اللي بقوم بآلاف الجولات الرقابية على كافة المؤسسات الصيدلانية، مش بس صيدليات المجتمع، في عندك صيدليات المجتمع، في مستشفيات، في مستودعات الأدوية اللي بتستورد هاي الأدوية والمصانع أيضا اللي بتصنعها. فللأمانة قسم الرقابة والتفتيش بكوادره يقوم بجهود جبارة في الرقابة على هاي المواد، وخصوصا على وصفاتها الطبية وعلى بيعها وعلى كمياتها، وللتأكد من إنها راحت لمرضى مش لأشخاص بيسيئوا استخدام هاي المواد، وأيضا بتأكدوا حتى من عناصر هاي الوصفات الطبية واكتمالها. يعني دورهم بتعدى العد والترصيد للتأكد من اتباع التعليمات بشكل عام، وحتى إذا كان في شبهات في تزوير هاي الوصفات أو استخدامها لأغراض أخرى. الآن هاي بالنسبة لقسم التفتيش، وأيضا هناك قسم الاستخدام الرشيد واليقظة الدوائية. هذا القسم معني برصد ومتابعة الآثار الجانبية لهاي الأدوية، وأيضا رصد حالات إساءة استخدامها وتبليغ الأقسام المعنية عشان إحنا نتخذ الإجراءات المناسبة، سواء بإدراج هاي المواد في الجداول أو وضعها تحت الرقابة المشددة أو وضعها بموجب وصفات طبية أمنية عشان إحنا نحد من إساءة استخدامها.
0: دكتورة
1: بصراحة
0: تفضلي. لا تفضلي دكتورة، كمل الفكرة.
1: يعني أقسام المؤسسة بشكل عام بتشتغل بتناغم لتحد من إساءة استخدام هاي الأدوية، فهي حلقة صراحة فيها تتبع من جميع الأقسام، وأنا ذكرت لك أبرز الأقسام المعنية بالموضوع.
0: نعم، واليوم دكتورة ملاك الموضوع لا يقتصر فقط على مراقبة الأدوية، أيضا تطرقتي إلى موضوع الوصفات الطبية، وهناك ما يوجد ما يسمى بالوصفة الحمراء، فكيف اليوم الوصفة الحمراء قامت بضبط عملية وصف وصرف الأدوية للأشخاص غير المخولين لأخذ هذا النوع من الأدوية التي قد تسبب الأدمان؟
1: بصراحة خلينا يعني أوضح لك مصطلح الوصفة الحمراء أو الوصفة الأمنية. إحنا الوصفة الحمراء هي وصفة معنية بالأدوية يعني الأشد خطورة على الإدمان عليها، وهي موجودة عند أطباء معينين. المؤسسة العامة للغذاء والدواء بترقب عملهم صراحة بشكل مكثف ودقيق وقريب، خلينا نحكيها يعني جميع هاي الوصفات تدقق من قبل المؤسسة. في عندنا ما يسمى بالوصفة الأمنية، صراحة هاي الوصفة الأمنية هي أيضا للمواد الأشد خطورة والمتوسطة الخطورة على الإدمان عليها. هاي الوصفة الأمنية عملت جهد كبير في الحد من إساءة استخدام الوصفات أو تزويرها، فيها أكثر من 15 علامة أمنية يصعب تزويرها، بالتالي حدد خلينا نحكي بنسبة 100% من تزوير هذه الوصفات، وهي موجودة لدى أطباء وبتوزعها نقاب يعني بالتعاون مع نقابة الأطباء، يتم توزيعها لأطباء معينين بأعداد معينة عشان إحنا نتبع هاي الوصفات لمين راح.
0: نعم نعم. واليوم بحملاتكم الرقابية والتفتيشية، هل رصدتم مؤخرا مواد أو مستحضرات جديدة تشكل خطر على الشباب ويتم تداولها؟
1: للأمانة أنا بدي أحكي لك إنه بين كل فترة والثانية الناس ضعيفة النفوس بتحاول تلاقي آثار جانبية أو استخدامات غير مشروعة للأدوية بين فترة والثانية. في مجموعات من الأدوية، عدد محدود يعني من الممكن إساءة استخدامها، لكن المؤسسة العامة للغذاء والدواء بتراقب هذا الموضوع عن كثب، تتخذ الإجراءات اللازمة، لكن خلينا نحكي بشكل عام لا يوجد أي مواد جديدة تشكل ظاهرة في إساءة الاستخدام. يعني إحنا متابعين الموضوع، حاليا ما في أي مواد جديدة تشكل ظاهرة، لكن ممكن تلاقي بعض المواد لأنه في ناس معنية إنها تدور الآثار الجانبية أو الآثار السيئة لاستخدام هاي الأدوية.
0: نعم، لكن اليوم دكتورة لو بدي أنتقل على جو الأسرة اللي إحنا كلنا عندنا المعرفة ممكن نحكي سطحية ولتأثرنا فيها من التلفزيون ونشرات التوعية، وأيضا زي اليوم حملتنا بنحكي عن الوقاية والتوعية، فما عندنا هاي المعرفة الكبيرة والطبية في هذا الموضوع، فما هي العلامات اليوم لو شفت في عنا مشكلة بالمنزل يعني اشتباه بإساءة باستخدام الأدوية وقد يتم الوقوع في التعاطي، ما هي أبرز العلامات التي يجب أن ألاحظها في هذه الحالة كولي أمر أو فرد من أفراد الأسرة؟
1: نعم صراحة أنا بشكرك على هذا السؤال، لأني رح أتطرق لموضوع التوعية على استخدام هاي المواد الطبية. بصراحة بتوجيهات من عطوفة مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات، كان في توجيه مباشر لتكثيف الجولات الرقابية وتعزيز التوعية لاستخدام هاي المواد، سواء للكوادر الطبية كيف تتعامل مع هاي المواد استخدام صحيح في المستشفيات والصيدليات أو للمجتمع المحلي. صراحة ركزنا على المجتمع المحلي حول الاستخدام الصحيح للأدوية وأعراض الإدمان عليها وإساءة استخدامها، وكان في جهود للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، فوجهت فرق لإعطاء محاضرات توعوية في جميع المحافظات، كانت بالشراكة مع المؤسسات المعنية، وكان فيها في إلها نتائج مميزة وتفاعل صراحة من المجتمع المحلي. فتبنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء حملة سميناها حملة وعيك أمنك، وشخصية اسمها فايق لتوعية بإساءة استخدام هاي المواد والاستخدام الصحيح لها. هسا أنا بدي أجي لسؤالك اللي هو شو هي العلامات اللي ممكن تلاحظها الأسرة على ابنها في حال أنه أساء استخدام أدوية أو أدمن عليها. للأسف أنه المرات بيكون الدواء هو طريق الإدمان، لأنه زي ما بتعرفي كيف بيتم التغرير بالشباب أو بالمراهقين أنه خذ لك حبة هالدواء، باعتبار أنه الدواء هو إشي موثوق وإشي طبي، فمن هون ببلش الطريق. ممكن يكون فعليا دواء بيتم إساءة استخدامه، ممكن بتكون الحبة اللي أخذها هذا الشاب أو هذا المراهق هي أصلا مش دواء. فمن هون بيجي إحنا دورنا كأسرة نراقب ابننا بسلوكه. في صراحة علامات سلوكية للإدمان أو لإساءة استخدام الدواء، ما بتعني أنه بيسيء استخدام الدواء، بس هي بتعطيني مؤشر ممكن أنا ألاحظها، مثل يعني مثلا التأخر في خارج المنزل لأوقات طويلة، العزلة، تغيير المزاج، يعني بتقلب مزاج هذا الإبن، في تصرفات غريبة أنا ما كنت ألاحظها عليه من قبل، بطلب المال بكثرة، يعني مش زي الأوقات السابقة. أيضا في علامات جسدية، يعني ممكن تشوفي عليه علامات الشحوب، الهزل، ممكن الزيادة المفرطة في الوزن أو النقصان المفرط في الوزن. في رائحة غريبة للملابس، وصراحة الكثير من العلامات اللي يطول ذكرها، ولكن بيجي دور الأسرة هون في ملاحظة التغييرات المفاجئة في سلوك ابنها. بناء عليه هي لازم تشوف أو تبحث أكثر في الموضوع، هل هناك إساءة استخدام أو إدمان على أدوية، أو حتى ممكن مش على أدوية، يعني ممكن على مواد أخرى. فهاي العلامات لا تعني أنه هو مدمن، ولكن هي بتدل الأسرة أنه في إشي غلط عم يصير مع ابنها، وهي لازم تبحث أكثر في الموضوع وتشوف إذا ممكن يكون من الرائحة، ممكن تتبع سلوكه خارج المنزل، ممكن تشوف إيش في أشياء موجودة بجيابه أو في ممتلكاته.
0: نعم يعني اليوم دكتورة تحدثنا عن الدور الرقابي والتفتيشي للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، لكن يعني لضيق الوقت تسمحي لي دكتورة في دقيقة لو تكرمتي تحدثينا عن العقوبات والإجراءات المتخذة بحق المخالفين في هذا المجال.
1: للأسف دائما إحنا بنحكي إنه يعني لجميع الكوادر يعني اللي موجودة عندنا الطبية بصراحة يكونوا دايرين بالهم كثير من المخالفات الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، كونها مدرجة في الجداول الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية. فبصراحة كل هاي المخالفات بتتحول للمحاكم المختصة، ومن أبرزها كانت أمن الدولة، فلذلك لازم نكون إحنا حذرين جدا لما نتعامل مع هاي المواد، وفعلا ما نعطيها إلا للشخص اللي بيستحقها وهو المريض.
0: نعم 100%. شكرا جزيلا الدكتورة ملاك المهايرة رئيسة قسم الرقابة على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، جهودكم مشكورة ومباركة، شكرا جزيلا لك وتحياتنا لكم في المؤسسة. أما أنتم مستمعينا الكرام مكملين معكم، لكن بعد الفاصل خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية،
3: حديقة المملكة التفاعلية،
4: مدارس تزكية،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: دينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
3: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.

0: بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

الطفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: جمعية الفرقان الخيرية
2: دريم هوم
3: مدارس آيلا العالمية
4: حديقة المملكة التفاعلية
5: مدارس تزكية
6: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة

أهلا وسهلا فيكم جديد مستمعينا ومستمعي ذات حياة فم في برنامج بيت حواء. اليوم مكملين بحملة حياتك أغلى، فشاركونا بأراءكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج.

0: الجمال
1: يلي سمعوا حلقة البودكاست هذا الأسبوع في حلقة ما وراء الحكاية التي قدمها الدكتور محمد أبو حلقة مع شخص تعافى من التعاطي. التغيير يلي صار بحياته بعد ما خلص هاي المرحلة، بعد ما ترك المخدرات، بعد ما ترك كل شيء سيء كان متعلق فيها، كيف حياته كانت قبل وأثناء وبعد التعاطي والتعافي. اسمعوها وشوفوها، حلقة ما وراء الحكاية مع الدكتور محمد أبو حلقة، وأيضا شخص ما شاء الله تبارك الرحمن ربنا هداه وتعافى من التعاطي.

من شخص كان يسيء لأهله، يسيء لوالدته، من شخص عاش في فترة من فترات حياته بمكان هو ما تخيل إنه يوصله، لشخص واعي حاول يعوض أهله عن كل شيء صار، حتى الفترة اللي كان يشرحها لما كان يحاول ياخد مال من أهله. ما بدي أحرق عليكم حلقة البودكاست هاي مع دكتور محمد أبو حلقة، ما رح أحرقها عليكم، بشوفوها على اليوتيوب، موجودة برضو على حياة إف إم، صفحة حياة إف إم على الفيسبوك، ما وراء الحكاية مع دكتور محمد أبو حلقة عن التعافي بعد التعاطي، لتشوفوا الحياة المشرقة بعد هذا المكان يلي فكرتوا إنه رح نأخذ ونتسلى وننبسط وأنسى همومي وأنسى اللي كان، وهذا الوهم يلي بنعيش فيه، وتشوفوا قدي الحياة عن جد بعد ما تسترد وعيك وترجع لحياتك من أول وجديد، قدي فرقت، قدي الفرصة بتختلف.

0: نداء لكل الأمهات والآباء، لكل الأولياء الأمور، لكل أخت حنونة، لكل أخ واعي، لكل شخص يعني بتحمل مسؤولية الأفراد اللي موجودين بحياته. أرجوكم كونوا واعيين للناس اللي حواليكم، للناس اللي عم تنجر لمسارات يعني ونهايات لا يحمد عقباها. خلينا اليوم نكون واعيين، نكون الإيد اللي بتنشل الأشخاص يلي حوالينا لحتى يطلعوا من هذا القاع، من هذا الحضيض اللي هم فيه. ما بدنا نهاجم حدا، ما بدنا نكون بالقسوة. في عنا مؤسسات، في عنا مراكز للتعافي من المخدرات، في عنا العديد من الأساليب العلمية والطبية المتبعة لحتى يطلع بشكل تدريجي وما ينأذى هذا الشخص. فخلينا نأخذ بإيدهم وما نسكت بحجة عيب. شو الناس رح تحكي؟ ابني بتعاطى؟ عيب. شو رح يصير هيك؟ الناس رح تحكي انه ابني واحد اثنين ثلاثة وصورتي وسمعتي ومكانتي. كل هاي الشغلات، الصورة والسمعة والمكانة، رح ينهد بلحظة طيش وضيعان عقله وتفكيره لهذا المتعاطي اللي ببيتك يلي سكتت علشان عيب. أما لهون أعزائنا المستمعين، بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. كنت من التقديم معكم رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبدالله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم وعلى أحبابكم، فتحوا عيونكم 10 على 10. بيستاهل إنه ننقذ فرد، لأنه فقده ما رح يكون سهل ولا هين. في أمان الله.
1: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، مدارس آيلا العالمية، حديقة المملكة التفاعلية، مدارس تزكية، شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة وبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم، الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام، عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. منذ حلقات ونتكلم عن العقل والنقل، وقلنا العقل يفهم النقل والعقل يفهم الشريعة ولا يحكم عليها. تشريعات الإسلام يكرم كلها تنضح بالجانب العقلي المميز في كتاب الله تعالى، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن العقل يقول مع النقل محاربة المفسدات، محاربة المسكرات، محاربة المخدرات. وهذا داخل في شيء عند العلماء، علماء الأصول، اسمه الضروريات الخمس التي يحافظ عليها الإسلام. كل التشريعات الإسلامية تحافظ على هذه الخمس، تحافظ على العقل وعلى الدين وعلى النفس وعلى النسب وعلى المال. كما قال الإمام الشنقيطي: دين فنفس، ثم عقل نسب، مال إلى ضرورة تنتسب. هذه ضروريات الخمس كل علماء الأصول يفهمونها ويعرفونها ويعملون بمقتضاها، مما يؤكد أنهم أهل العقل والتعقل. ولذلك اليوم مكافحة المسكرات، مكافحة المخدرات، تكون بالشرع وبالقانون، بالشرع الذي يؤكد حرمة المسكر، كل مسكر حرام مهما تطور ومهما تعددت ومهما تنوعت أساليبه. والمخدرات الآن بالقياس على المسكرات تكون محرمة مثله ومجرمة بالقانون، وخاصة أن هذه الآفة بالتجارب يعني بينت أنها ضرر كلها، والنبي عليه يقول لا ضرر ولا ضرار، وقال الله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.

0: هي المخدرات تضيع كل هذه الضروريات الخمسة، فلا يبقى معها دين أبدا، لأن من فعل ذلك ولا تبقى أنفس وسيموت، وسيموت ناس بفعله، وكذلك العقل وكذلك النسب وكذلك المال. طيب سأبقى مع المحور الأهمية ولكن بعد هذا الاتصال. أم نور تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. السلام
1: عليكم دكتور إبراهيم.
0: تفضل يا سيدتي.
1: الله يسلم عمرك يا رب. دكتور سؤال، وفي مثلا واحدة فترة حيضها المعتاد عليها 6 أيام.
0: طيب.
1: الأيام الأخيرة يعني أو السنوات الأخيرة صار إنها صار عندها 3 أو 4 أيام اقتطاع لهذا الدم، ويكون في ناشفان ما في ولا أي شيء، وخلص تستحم وتتوضى وتصلي، بعدين بعد مضي نهار كامل أو نهار ونص ترجع مع الصلاة ووضوء وكذا، يرد يرجع عليها مشحات أو كم خليط
0: بس بدي أسأل سؤال من غير يعني استفاضة، وهو إنه هل ترين علامة الطهر ولا أنت تظني أنك طهرتي؟
1: ظن أنه طهر، ظن فقط، ما كنت أنا لا قصة بيضاء ولا شيء.
0: ماشي سأجيبك بعد الله
1: تعالى. يجبني على التليفون بعد إذنك.
0: طيب سيدتي الكريمة، الأصل في المرأة تعرف نفسها، بتعرف عادتها المستقرة. إذا كانت برؤية الماء الأبيض علامة الطهر خير وبركة، أو الجفاف التام. لو فرضنا إنها غلبت واجتهدت إنها طهرت بعد 3 أو 4 أيام ثم اغتسلت ورأت أشياء ممكن اعتقدت إنه من دورتها، لا تعتبر حالها لا تزال في الدورة لما يكتمل. أبعد مدى على خلاف بين العلماء، منهم من يرى 10، منهم من يرى 15 يوما. الأمر سهل إن شاء الله، فاعمل باجتهادك، وإذا وجدت الدم تترك الصلاة لحين الجفاف التام. بارك الله فيك، شكرا سيدتي. وهذه مسألة فيها إفاضة سأشرحها لاحقا. النعم يكرم بالمخدرات، كل الضروريات الخمسة التي تحافظ عليها الشريعة لا يبقى لها وجود أبدا. تخيلوا كم إتلاف المال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وقال الله تعالى أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أي نفقة في الحياة في شيء محرم فهو وبال، وهو سيء من السيئات. طيب إذن الآفات هذه المسكرات والمخدرات لا تبقي مالا، بل هناك اعتداء أحيانا على الأعراض، لأن هذا غيب العقل. تكشف من ضروريات الدين العقل، وهنا المحور اللي أنا فاتحه من كم حلقة، قضية الدين. العقل مناط التكليف، بالمسكرات وبالمخدرات لا عقل، إذن يبطل التكليف. طبعا لا يبطل التكليف، لكن هو ضيع عقله، وذلك سيعتدي، سيتلف، ممكن يعتدي على أقرب الناس إليه، ممكن يقتل أقرب الناس إليه. تخيلوا كم تضم هذه الآفة من آفات داخلية. إذن على الدين وعلى النفس وعلى العقل وعلى النساء والمال. طيب إذن هذا محور، إن شاء الله يجعلنا وإياكم ممن يبعدون عن مثل هذه الملهيات، ونبقى نتمتع بعقلنا الوافر حتى نعبد الله على بصيرة. طيب سؤال أول، سؤال مهم يعرض، وهذا أمر يعني من عالم النساء ولا حرج في ذلك، ولكن في تفاصيل جزئية ممكن أن تعلم. إنما قضى الله تعالى على بنات آدم هذا في دورة خلص تعود وتعود، ولذلك لها علامات، كل واحدة بتعرف نفسها ما هي العلامة. لو فرضنا المرأة شكت تجتهد، ولذلك في اجتهاد لأهل العلم في قضاياهم، وفي اجتهاد للناس. يجتهد الإنسان في طلب القبلة، تجتهد المرأة في طهرها، تجتهد، ومع هذا الاجتهاد ممكن تغتسل وتصوم وترى شيئا فتفطر ولا شيء، بل إنها مأجورة لهذا إن شاء الله. هل يوجد يوم معين للعقيقة بعد الولادة؟ نعم، يوم 7 هو السنة. أم مدة مفتوحة؟ لا، من سأل عن السنة تذبح في الحديث عنه يوم 7، يوم 7 من ميلاد الطفل تذبح العقيقة. ولكن هل هذا بإلزام؟ لهذا سنة، فإذا ابتعدنا عن هذا اليوم الوقت بعدين يفتح على مصراعي إلى أبعد مدى، ولا شيء في ذلك. طيب في قضية الإلزام بصيام عاشوراء، لا، الآن صيام عاشوراء حقيقة هو سنة، من فعله أجر، من تركه لا شيء عليه، فما بصح الآن نلزم الناس بشيء ما ألزمتهم به الشريعة. الآن عادات الناس حرين، هم يعني يكثرون هذا بس ما بلزم الناس أحد، إلزامهم قام في مخالفة. صلى في ثوب يعني فيه نجاسة وتنبه بعد الصلاة إلى هذا، أي مسألة خلافية. الراجح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وخلع حذاءه في صلاته، فخلع الصحابة حذيتهم، قال إن جبريل أخبرني أن بها نجسا، فكمل صلاته. هذا من أدلة من رأى أنه يمكن أن يكمل صلاة أو صلاته ما عليها شيء، لأنه كان يظن من نفسه الطهارة. هذا رأي من آراء الفقه. ومنهم من قال احتياطا لو أعاد بعد إزالة النجاسة لكان أفضل. المذهب صحيح الأول والثاني. طيب أبا عوني تفضلي سيدي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: الله يبارك فيكم. ما صليت العشاء امبارح في مصلى في النادي.
0: نعم.
2: فكنت يعني متأخر بركعة واحدة.
0: طيب.
2: عند التشهد الثاني راح قام الزلمة. شاب صغير هو قام فيهم. نسي التشهد بعدين رجع.
0: لا هل الإمام حكيت لي التشهد الثاني نسي؟
2: التشهد الثاني راح قايم هو بعدين رجع.
0: قصدك بده يجيب خامسة.
2: لا صح شيخنا، في الركعة الثانية في التشهد
0: حكيت للتشهد الثاني يا أبو عوني. صح
2: فهو قام بعدين لما قالوا له
0: أنا بس بدي أفهم منك شغلة، التشهد الأول ولا الثاني؟
2: لا الأول.
0: أنت حكيت الثاني
2: الأول.
0: خلص
2: أنا قصدي
0: يعني قصدك خرج طلع من الثانية إلى الثالثة وترك التشهد،
2: وبعدين لما قالوا له سبحان الله نزل وعمل التشهد.
0: كان واقف بتمام الوقوف؟
2: والله واقف بعدين نزل.
0: طيب نزل وكمل فيكم الثالثة والرابعة، سجد للسهو؟
2: والرابعة الأخ نسي السهو، سجود السهو.
0: يعني ما سجد سجود السهو؟
2: لا.
0: في النهاية صليتوا العشاء أربع ركعات؟
2: أربع ركعات.
0: خلاص الصلاة صحيحة.
2: أنا قمت للركعة الرابعة وطبعا ما عملت أنا سجود السهو.
0: خلاص يعني من صلى أربع ركعات صلاته صحت، كان لازم يأتي بسجود السهو، لكن الصلاة صحيحة. يتعلم لما بعدها. بارك الله فيك.
2: نعم. جزاك الله خير.
0: أشكرك يا عوني. يعني السؤال واضح. في الأول أنت نطقت أنه التشهد الثاني فظننت أنه سيأتي بخامسة، ولكن صح الكلام أنه التشهد الأول. وذلك في حديث نبوي هذا يفيدنا أن الإنسان إذا طلع من الجلوس إلى القيام إذا لم يستتم واقفا فليعد ولا شيء عليه. أثناء الصعود أنا تذكرت أني لم أتب تشهد أجلس ولا شيء وبكمل صلاتي، فإذا استتم واقفا فليمضي وليسجد سجدتين قبل السلام. إذا هذا هدي النبي عليه السلام. ولكن ما حكم سجود السهو عند العلماء؟ حكم أنه سنة، يعني لا يبطل صلاة، لكن الأصل أن يؤتى به. فالآن ما الفائدة؟ الفائدة هذه الصلاة صحت مدام جبنا أربع ركعات، لكن نتفقه لما سيأتي من سهو في الصلاة من نقص أو من زيادة فنجد للسهو. هذا هي الفائدة العملية في هذا. طيب اختلاف مذهب الإمام والمأموم، هاي مسألة تكلمنا فيها. المسلمون يصلي بعضهم وراء بعض في كل البلاد، يأتينا ناس مالكية فيصلون معنا، وأحناف وشافعية، وهؤلاء ينتقلون يصلون خلف الحنابلة في ديار الإسلام في الحرمين الشريفين، ولا حرج. أنت الآن شافعي وتروح للمغرب تصلي بصلاة، هذا هو الصحيح. الآن خلاف المذاهب الآن ما بنستطيع الآن أن أفرض على الناس في صلاتهم كيف. يعني هذا الإمام الذي هو احتمال يكون مثلا مالكي أو حنفي، احتمال عنده مذهب عند لمس المرأة مثل الشافعية. أنت على مذهبك لا يعد ناقضا، على مذهب يعد ناقضا، ما له علاقة. الشافعي إذا صلى خلف إمام مس زوجته ما عليه شيء، فمن هذا الباب تصح الصلاة وكل له مذهبه، والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382. الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
5: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
6: الصورة
5: ماجيك واستمتع بصورتها. شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
6: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر ماجيك لبيش ما يكون. اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
5: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
7: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
8: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
7: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-625-9. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلأ بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
2: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.

0: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم إلى برنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. سؤال قد يعرض لكثير من الناس وهو سؤال حقيقي، معتاد هذا الإنسان أن يشرب فنجان قهوة صباحا، أصبح صائما وشرب فنجان قهوة ثم تذكر الصيام لا شيء. حديث يقول من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا في الفرض وفي النفل، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. اللي سأل حول العقيقة قول كيف يتم تقسيم العقيقة؟ والله ما في شيء فيها إلزام، لكم أن تأكلوها، لكم أن تعملوا عليها وليمة، لكم أن توزعوها نية، ولكم أن توزعوها مطبوخة، وافعل بها ما تشاء. ما في، كلما كان للفقير نصيب كان أفضل وأحسن إن شاء الله تعالى. أخي أبو محمد تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يعطيك العافية.
0: حياك الله سيدي.
1: كان عندنا الصف الأمامي بيكون فيه كراسي، فواحد من يعني جهال الفار مرجع الكرسي لورا عليه، بقول له مقامة الصلاة قدمه عشان يكون على مستوى، فبقول لا لا أنا هيك عشان لما الجدل لما أوقف يكون معاكم على نفس.
0: طيب هو بده يوقف الصف في بدايته، طب والناس اللي وراه ماذا يفعلون؟
1: ما حكيت له اللي وراك ما راح يعرف يسجد، قال لا أنت ما عليك، أنت ما عليك هيك مصدوم. فهو شو الوضعية الصحيحة لوضع الكراسي؟
0: طيب. تكرم، أشكرك يا أبو محمد، أشكرك. أخي عامر تفضل سيدي. عامر
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله تفضل.
2: دكتور استفساري عن عاشوراء، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال في إن عشوا لأقابل صوم التاسع والعاشر.
0: التاسع والعاشر نعم صح.
2: السؤال دكتور يعني هو سؤال يعني بس من أجل العلم، الرسول صلى الله عليه وسلم عاش في المدينة 10 سنوات، يعني ما عرف إنه اليهود بصوموا إلا آخر سنة من عمره يعني مثلاً، لأنه ما عاش السنة اللي تلتها لما قال لا أصوم إنك تاسع.
0: طيب ماشي يا عمر، تكرم يا حبيب، تكرم، بارك الله فيك، شكرا لك. الكراسي في المساجد حقيقة فيها إزعاج، كثرتها تنبئ على أن عادة تغيرت ما كانت موجودة، كان الناس المرضى وكبار السن كانوا موجودين في المساجد، فأين كانت الكراسي؟ كانوا يصلون، منهم من يتحامل واقفا ومنهم من يجلس على الأرض، لكن صاروا الناس يستسهلون الكراسي. أحسن شيء في الكراسي الإمام واللجنة لازم يكون لها دور إيجابي، توضع في أماكن معدومة، في أماكن ميتة، وأنا هذا الذي ألاحظه في بعض المساجد، ممتاز الوضع، يضعوها في زاوية معينة، خلاص هاي كراسي، حتى لا يضايق لا اللي أمامه ولا اللي خلفه. أن يأتي الإنسان يعني في الصف الناس الواقفين ويفرض حاله في نص الصف، والله هذا خطأ، أنجز خطأ، لأن لن يستقيم الصف يا كرام مع الكرسي، إن تقدم وإن تأخر. طيب سابقا ولكن بعد هذا الاتصال معنا محمد، كأنه محمد بالعامر، محمد تفضل.
3: عامر محمد،
0: حياك الله تفضل سيدي. أهلا وسهلا.
3: نسأل الشيخ اللي على الهواء.
0: تفضل. أنت على الهواء يا عامر، تفضل حبيبي.
3: يعطيك العافية.
0: حياك الله، أهلا وسهلا.
3: سيدنا سؤال، أنا بروح وإحنا مجموعة الشباب بنروح ونيجي مع زميننا.
0: طيب.
3: زميننا طالع بينا وبلانا رايح على الدوام.
0: يعني بسيارته الشخصية؟
3: بسيارته الشخصية، بينا وبلانا رايح.
0: كويس.
3: بصير ياخذ منه جواب؟
0: والله هذا باتفاق. يصح يكرمكم بدون أجرة، ويصح يأخذ منكم أجرة معقولة تنفعك وتنفعه.
3: هو طالع
0: أستاذ، حتى لو كان حقه يطلع لحاله صح؟
3: يعني بينا وبلانا رايح.
0: لا بدي أسألك سؤال، هلا حقه يطلع لحاله ولا لا؟
3: حقه.
0: ممتاز، الآن إجا أكرمك وطلعك، الآن أسألك، السيارة لما تمشي براكب زي السيارة لما تمشي بأربع ركاب الوزن شو رأيك؟
3: تفرق، أكيد
0: تفرق، ولذلك حقه أن يأخذ وحقه أن يكرمك، فالموضوع راجع لاتفاقكم، إنما يجوز أن يأخذ
3: رمزي بس.
0: أي شيء رمزي باتفاق بينك وبينه، هو ما بيعمل بهذا ولكن تيسير عليك وعلي، بارك الله فيك، أشكرك يا أخي عامل، الأمر سهل إن شاء الله والأمر بسيط. الكرسي الكرام إذا الإنسان وضعه حتى يستوي جري مع الصف رح يأثر عليه بعده، وإذا تقدم، ولذلك في إشكال يحطوا كراسي مع بعض هيك الأصل، أما بهذه الطريقة أنا شايف أنه غير مناسب. طيب كان هنا في السؤال حول مساعدة الغارم إذا كان قد كان غرمه في معصية. هل يساعد من الصدقات ومن الزكوات؟ والله هذه مسألة مهمة، والعلماء نبهوا عليها أن الغارم الذي هو من مصارف الزكاة لازم يكون غرمه في غير معصية الله، وقطعا الربا في معصية الله، لكن ما بنستطيع نمنع الناس بس بشرط أن يكون تائبا نادما عازما على عدم العود إلى مثل هذا. فإذا تاب وأناب إلى الله يمكن أن يساعد للمساعد على التوبة. بصراحة هذا قول يعني وجيه وقوي. طيب، هل يأثم من يذهب إلى البحر الميت؟ لا طبعا، ممكن يأثم من باب آخر، من باب والله إذا في شواطئ مثلا مختلطة، بس إنما الآن مجرد هذه المنطقة للزيارة لا شيء في ذلك. هذا رأي من آراء أهل العلم، لكنه رأي قليل. الرأي الأصح إنه ما في مكان على وجه الأرض تمنع زيارته، ولكن أماكن تعذيب الكافرين يمر بها المؤمن متعظا معتبرا فقط. وذلك القرآن في سورة إبراهيم تكلم عن إهلاك الظالمين، قال ولنسكننكم الأرض من بعدهم، وفعلا حصل أن الأمم التي هلكت خلفهم عليها أناس سكنوا كانوا مسلمين، فلا حرج في ذلك. يعني من حيث الزيارة يجوز، لكن الغفلة هي الإشكال في هذا، والله أعلم. طيب، كان هنا في سؤال حول التمويل السيارات عن طريق المصارف الإسلامية، ما في حرج، ولكن سؤاله يقول هل يمكن أن أحضر عرض سعر بقيمة أعلى وأخذ الفرق؟ هنا وقعنا في الخطأ، وهذا قطع لا يجوز. لا، أنت الآن سيارتك ب10,000، جيب يعني فاتورة عرض ب10,000، ما تجيب 11 لتضع في جيبك، لأنه هذه الزيادة راح تأتي عليها فائدة بدون سيارة داخل هاي في الربا، هذا قطع لا يجوز، ما بصح. بقول أحد الأخوة الكراسي في المساجد سهلت على كبار السن وأصحاب الاحتياجات، ماشي ماشي. المشكلة في من يجلس عليه من الشباب، كذلك إشكال أنه الذي يجلس على الكراسي اليوم للأسف من لا يحتاج إليها، وهنا الصلاة لا تصح، يعني الصلاة فيها نقص إكرام. يعني القيام مع القدرة من أركان الصلاة، ذلك فقط للعجز وللمرضى في أماكن محددة ينظمها أهل المسجد، تنظمها إدارة المسجد. إنما واحد متعاجز وحاب يرتاح لا، ما بصح، لأن هذا موضوع كثير خطير الكرام. طيب، يعني في مجموعة أسئلة الحقيقة حول قضية الطب النفسي وما مدى جدواه، ولا نذهب إلى المشايخ. يعني في حال من الحالات يعني كأن فتاة تعاني من تهيؤات لغير ذلك، لا، أنا أنصح بلا تردد الذهاب إلى الطبيب النفسي، بلا تردد الذهاب إلى الطبيب النفسي. لاحقا لما يساعد الطبيب النفسي ممكن أن نلجأ إلى تقويم السلوك، وممكن أن نلجأ بعدين إلى أهل العلم الشرعي حتى يبينوا لهذا المريض يعني ما الواجب عليه أن يؤديهم، مش والله من باب إنه والله عمل له رقية وطلع الجن وطلع سر، هذا كلام راح يزيد في المعاناة. يا جماعة، اللي يجب أن نعترف كما أن الأعضاء تصاب بأمراض، النفس تصاب بأمراض. هذا المرض بدك تذهب للأطباء ثم يأتي المساعد من باب الآخر. أما الآن أنا عندي مريض عنده مشكلة عميقة، آتي بإنسان يقول له أنت فيك جن ومتلبس فيك جن وطلع لك الجن، أنا بعطيه يعني توصيف غير صحيح. فهذه متى إلى الطبيب قولا واحدا، ولاحقا تتم المساعدة. يعني مثلا الذين يتوضؤون ويبالغون في الوضوء عندهم الوسواس القهري، هؤلاء بدهم علاج طبي وعلاج شرعي. العلاج الطبي بيساعد الطبيب، بعدين العلاج الشرعي بنقول له أنت الآن لماذا تزيد في جرعة الماء في الغسل والوضوء؟ خوف أنه عملك لا يقبل، خوف من الإثم. أتدري أنك آثم بتبذير المال، وأن الشريعة بتقول لك 3 مرات فمن زاد على أعضاء الوضوء فقد أساء وتعدى. فهنا نعالجه شرعيا بالتفقيه، بالتفقيه ضروري. طيب، كان هنا في سؤال حول بطاقة من بعض المصارف الإسلامية، هي بطاقة مرابحة، لا حرج. على فكرة المرابحة هي فكرة، الآليات والوسائل هذه يكتشفها الناس ويبدعونها. فكرة المرابحة بيع من بيوع الأمانة، حددنا السعر، السلعة ثمنها محدد معلوم، ثمنها 500 دينار، فتأتي بفاتورة عرض إلى البنك، والله بدي أشتري هاي، هم بيشتروا لك إياها وسعرها معلوم لديهم 500، بقول لك أنا بدي أربح عليك 100 دينار، صار 600 دينار. صار في طرق الآن ابتكرها بعض العلماء ولجان الشرعية أقرتها، بطاقة المرابحة. أنت بدك تشتري السلعة بعتولك رسالة ما بمكنوك من الشراء مباشر، هل تريد أن ترابح بمبلغ كذا على سنة كذا؟ وافقت فتم العقد. كيفية تتم العقد وجاهيا بالرسائل هي قضية أخرى ما بضر. أرجو أن لا يكون فيها شيء ما دامت معتمدة من اللجان الشرعية إن شاء الله تعالى. طيب، يعني مجموعة من النساء حبات يذهبوا إلى العمرة مع بعض، هو طبعا عصبة النساء تجوز في الحج وفي العمرة، لكن قطعا مع وجود المحرم أفضل وأحسن. أحيانا لا يكون موجودا أو يصعب وجوده، فلا حرج إن شاء الله للضرورة بإذن الله تعالى. يقول شربت الماء بعد انتهاء الأذان الثاني ظنا مني أنه الأذان الأول. هذا يقع كثيرا في رمضان في غير رمضان، عكس أنا بقول في غير رمضان قد يقع أكثر، لأن الناس لا تضبط موعد السحور كما يضبطونه في رمضان. هنا ممكن نأخذ بقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، الخطأ معفو عنه، بس بشرط ما يكونش الزمن بعيد ولا يكون في تهاون في ضبط الوقت. إذا لم يكن ذلك الأمر يسير إن شاء الله تعالى. طيب، كان هنا في سؤال حول قضايا التفسير، هل نأخذ أعطاني مجموعة كتب للتفسير ماذا؟ ما في حرج، بس بشرط أن لا يكون تفسير مليء بالأخطاء العلمية، كما تقول والله تفسير باطني. يعني أنا أذكر قديما جاءني تفسير من طائفة القادياني، واحد أعطي مجموعة كتب، يعني كثير في مغالطات مخالفات، إنما الآن كتب أهل الإسلام كلها محترمة. يعني مشربه مثلا سلفي أثري، مشربه صوفي، مشربه معتزلي، مشربه معقول، مشربه كذلك أشعري ما تريدي ما بضر. عندنا تأويلات أهل السنة للإمام ما تريدي، عندنا مثلا البيضاوي للأشعري، عندنا مثلا كتاب جامع البيان للطب، وهكذا، فما في حرج. أما الآن بدك تلزم الناس بتفسير معين له مشرب معين، لا، المهم أن لا يكون من مشارب أهل السوء الباطنيين الغلاء الذين خرجوا عن العلم الشرعي. أما الأراء هذه قريبة، قريب بعضهم من بعض. أرجو أيها الكرام أن الأم كسور عند سماحة في القراءة، سماحة. أنا ما بقول لك كف عن البحث، ضلك ابحث، ضلك اقرأ وتخير، والتفسير اللي أنت بتحبه حبه، ما عندي مشكلة، لكن ما ترفض غيره بدعوة أنه لازم يكون على مشربي، هذا لن تجده. وذلك اليوم في حملة على بعض علماء الإسلام الكبار مثل ابن حجر والنووي والعزيز عبد السلام، لأن لهم مشرب مثلا أشاعرة، هل هذا صحيح؟ طبعا خاطئ. إذا بدك تستبعد هؤلاء الكبار اللي شرحوا البخاري وشرحوا مسلم وشرحوا قواعد الأحكام، بالله تبقي من؟ هذا مستحيل ولا يمكن أن يقبل هذا. لكن التحذير بده يكون من أمثال فلان وفلان الذين يطعنون في ثوابت الدين. تخيل بعض الناس، واحد في مصر عامل حاله مثقف، بيطعن في الحج، بيطعن في قصة والله أصحاب الفيل. هؤلاء الذين لا يقرأ لهم، هؤلاء الذين يشككون في أبجديات الدين. أعطيت مثال في حلقة ماضية حول قضية من يدعي أن الناس يقرؤون قل والله خطأ ولم يكن له كفوا خطأ أحد. من قال لك خطأ؟ أنت لا تدري ولا تدري بأنك لا تدري. وذلك أنت في بلد خاصة أخ مصر كذلك، أنت في بلد أهل العلم والقراءات، كفؤا كل صحيحة، لا يتقبل من المخلصين ويبعد عنا العابثين. سنكون مع المزيد الكرام بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: فتاوى برعاية سقاية بن تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. سأل حول عاشوراء والتاسعاء وكيف قال عليه السلام لأن عشت من قبل لأصومن التاسع والعاشر. هذا الحديث يعني العلماء اجتهدوا فيه، ولكن أفضل ما قيل فيه معناه التالي، أن النبي عليه السلام لما جاء المدينة وجد اليهود يصومون بمجرد وجوده، فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، قال نحن حق موسى من صوم وأمر بالصيام. إذا النبي كان يصوم، وكان عليه السلام يحب موافقة أهل الكتاب من باب تشجيعهم على الإسلام، وهذا ملحظ ذكي من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما عاندوا وكفروا وضلوا إلى غير ذلك وحاربوا، كانوا يحبوا مخالفتهم في آخر عمره، خالفوا في أشياء كثيرة، وهذا الكلام الأخير من باب المخالفة. إذا وافقهم ابتداء، فلما رأى منهم ما رأى أراد أن يخالفهم دسوم التاسع والعاشر، وحتى في صيام يوم السبت نفس الكلام. يعني العهد الأخير من فعله المخالفة، إذن بالمخالفة يكون بعدم الصيام أو بالصيام لا بعدم، بالصيام لا بعدم الصيام. طيب إذا المسألة سهل إن شاء الله. طيب كان هنا في سؤال حول فتاة مطلقة وتقدم إلى خاطب ولكن أهلها يرفضون. هاي مسألة متكررة، رفض الأهل تزويج ابنتهم أحيانا بدعوة. إذا كانت الدعوة حقيقة والأسباب منطقية، والله ما هم حق، إنه مثلا قد يكون في إضاعة للأولاد بيكون خطأ. أما إذا كان ما في يعني أدلة مقنعة على هذا، الأصل أن تمكن هذه الفتاة حقها. يا جماعة لماذا لا نعطي الفتاة اليوم والشباب حقهم في الاختيار مع التنبيه والإرشاد والبيان؟ بين ووضح وجيب أهل الاختصاص بينه خطوط المسألة، احتمال أن يسيء الاختيار. أما إذا الخيارات مقبولة فأعطوهم القرار، خليهم يتحملوا النتائج ما يقبلون عليه، ولا حرج في ذلك. يشكو بعض الناس من سماعات المساجد العالية أثناء الصلاة خارج المسجد، ماذا أصلا ممنوع، والأصل تطبيق اللوائح وزارة الأوقاف، لأنه هذا بصراحة رح يسجي الناس. حتى خطبة الجمعة كذلك لا يطلب أن تكون بالصوت العالي، فقط الأذان، وهذا اتجاه سليم، لأنه ليش تفرض على الناس الاستماع وهم غير مكلفين بالحضور بصراحة. فمن هذا الباب الصلوات والجمعة ما بصح إزعاج الناس. بعض الناس بيقول لك يا أخي أنت منزعج، والله في قرب شديد أحيانا بعض حتى بالبيوت المجاورة، في بيت أحيانا قد لا يتأذى كثيرا، في بيت بيكون يعني الصوت السماعة موجه إليه، تقول الأذان محتمل وقريب، أما أكثر من ذلك ما بصح. يعني في عبادي أنا أؤذي عباد الله، ما بصح ضروري. طيب أم بتقول عند تنظيف الولد والنجاسة التي تكون منه ما حكم الوضوء؟ طبعا المرأة تتوضأ بدها تصلي، فإذا يفاجئها ابنها بشيء بدها تنظفه، هل هذا التنظيف مبطل الوضوء؟ لا، ليس مبطلا، لكن هذه نجاسة حلت على اليد، انتقلت اليد تزال وتنظف، ليس أكثر من ذلك، وهذا مما عمت به البلوى عند الأمهات، فلا تنقض طهارتها ولكن يوجب غسل اليدين فقط وإزالة النجاسة، والله أعلم. طيب كان هنا في سؤال من دولة أخرى من ألمانيا بصراحة، وفحوى السؤال إنه المغرب عندهم بجوز حوالي 10:30 والعشاء 11:30 وقليل، فلا يستطيعون أبدا، اللي عنده عمل مبكر لا يستطيع أن يستيقظ لصلاة العشاء وينام، فما الحكم؟ هل يجمع ولا في طريق أخرى؟ ألا الجمع قد يكون لأصحاب الأعذار للمرضى، أما الإنسان القادر عليه أن يستيقظ يصلي كل صلاة في وقتها، ممكن أن يكون في حل إن قدروا عليه أن يصلوا المغرب ويناموا ويستيقظون قبيل الفجر بقليل لصلاة العشاء، وبعد بقليل يصلون الفجر. معقول هذا الرأي؟ إذن هذا على رأي من يقول بأنه العشاء ممتد إلى قبيل الفجر، وهو قول صحيح وقوي، فمن هذا الباب ممكن أن نؤخر صلاة العشاء إلى قبيل الفجر، نصلي العشاء ننتظر قليل ثم نصلي الفجر، هذا أفضل قطعا من جمع الصلوات. وإذا كان هذا اللي بيسموه الفقهاء أحيانا الجمع الصوري، كما هو مذهب الأحناف بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء، أنك تأخر الظهر إلى قبيل العصر، وبعدين يعني بتأدي الظهر، خلصت الظهر أذن العصر قم صليت العشاء أو العصر، هكذا بيكون أنت جمعت جمعا صوريا، وهذا مقبول ومعقول وممكن. طيب والله في مسألة بصراحة كثير يعني فيها شبهات، اللي هي قضية العمل في تنظيف الغرف في الفنادق مشكلة، لأنه السائل بقول أنه قد نجد أشياء محظورة مثل الخمور، بقايا الخمور، فماذا نفعل؟ صحيح، هلا في فارق كبير كبير بين تقديم الخمرة وهي محرمة قطعا، حاملها مبتاعها وعاصر، يعني لعن إنسان في الخمر عشرا، هذا قطعا يعني لا نتكلم فيه إجماع. الآن أما تنظيف الغرف فإذا كان إزالة المنكر هذا، ويفضل أنك حتى ما تحمله ولا تعمل معه، لكن قطعا إزالته لن تكون مثل تقديمه قطعا. لذلك إذا الإنسان ابتعد عن هذا بيكون أفضل. طب ما هو مين بده يشتغل بالفنادق؟ ما هو أولادنا. فعند الضرورة هو الأصل عدم تقديم الخمور قطعا، هو حرام، حتى ما حد يفهم انه والله احنا نجيز، لا نجيز، لا احنا ولا غيرنا، هي مساله اجماعيه، واللي بده يقدم بيتحمل مسؤوليته امام الله وكسبها الخبيث. انما الان نقول للشباب اعمل واجتهد وحاول انك ما تمد ايدك عليها، الا اذا كنت من باب التخليص من هذا المنكر، وانو بنيتك خلاص من هذا. يعني الضروره تقدر بقدرها، وما بنستطيع نحكي للشباب من الان اجلسوا في بيوتكم، بده يشتغلوا، يتقي الله، المهم لا تقدمها، ازالتها وتلقيها تكبها وتكسرها، هذا إن شاء الله ما علي شيء بعون الله تعالى. إذن الشبهات الكرام في عصور المدنية وعصور الحضارة، والله الشبهات كثرت. كم من الناس اليوم يتساءلون حول قضايا الشراء عن بعد، مخالفة المقاييس، بتكلموا اليوم عن قضية التداول، وللأسف كم الناس اجتهدوا وقاطعوا الشركات الداعمة لقوى الشر، لكن احنا الان بدنا ننمي اقتصادهم في التداول العالمي. على كل حال الله يوفقنا ويكون في الدين وجعلنا من اهل الحق دائما. شكرا لكم، الى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور ابراهيم الجرمي.

0: مع الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي جبل الحديد 0790-38-36-8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
4: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم. لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

وزير الخارجية أيمن الصفدي يقول إن الأردن على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة لفنزويلا. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,043 شهيدا منذ بدء العدوان على القطاع. وزير الخارجية الأمريكي يحذر من أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز قد يمتد كالعدوى إلى الممرات المائية الأخرى حول العالم. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية ناس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أعرب وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية فنزويلا بضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد. وقال الصفدي عبر منصة إكس بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني: الأردن على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة الممكنة لفنزويلا. وأضاف: قلوبنا مع ضحايا الزلازل في فنزويلا، ونتقدم بأحر التعازي إليها شعبا وحكومة. وقتل 32 شخصا على الأقل، وجرح أكثر من 700 في حصيلة أولية للزلزالين اللذين ضربا فنزويلا. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات. وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حجب تطبيقات التراسل خلال جلسات امتحانات شهادة الثانوية العامة، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى 18 من تموز المقبل في محيط قاعات الامتحانات وأثناء انعقادها. وقالت الهيئة إن القرار يأتي حرصا على ضمان نزاهة امتحانات شهادة الثانوية العامة، مبينة أن حجب تطبيقات التراسل سيبدأ قبل بدء كل جلسة امتحان بدقائق وينتهي مباشرة بعد انتهاء الجلسة. هذا وعم الارتياح أوساط طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيه عقب انتهاء امتحان مبحث التربية الإسلامية الذي عقد اليوم ضمن الجلسة الأولى لامتحانات الدورة العامة لعام 2026 لطلبة الصف الثاني عشر جيل 2008. ووصف الطلبة الامتحان بالسهل والمباشر، مؤكدين أن أسئلته جاءت من محتوى الكتاب المدرسي المقرر وراعى الفروق الفردية بين الطلبة دون تسجيل ملاحظات تذكر حول نمط الأسئلة أو توزيع العلامات، فيما أشاروا إلى أنه جاء ضمن المستويات المتوقعة وخاليا من التعقيد. أعلنت هيئة تنظيم النقل البري اليوم التوسع في خدمات النقل العام المنتظم بين محافظة الكرك ومدينة الحسين الطبية، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 28 من حزيران الحالي. ودعت الهيئة الركاب إلى الاستفادة من المسارات المخصصة لهذا الخط والتي ستعمل بشكل دوري من السبت إلى الخميس من كل أسبوع. وتشمل التوسعة الجديدة توفير حافلات متوسطة بسعة

0: مثلث القصر، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتوفير رحلات مباشرة وآمنة نحو المدينة الطبية. غادر المنتخب الوطني لكرة القدم بورتلاند متوجها إلى دالاس تأهبا لمواجهة الأرجنتين يوم الأحد المقبل في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. ويسعى المنتخب الوطني لاختتام مشاركته التاريخية في المونديال بتقديم أداء مشرف ونتيجة إيجابية أمام المنتخب الأرجنتيني المصنف أولا في العالم، والذي يضم أيضا أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي. وفي قطاع غزة استشهد مواطن فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأعلنت مصادر طبية في القطاع ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,043 شهيداً منذ بدء العدوان. وللحديث عن أحدث التفاصيل من القطاع المحاصر ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل حياة أف أم هناك عبد الله الشربجي. أهلا بك عبد الله، ما الجديد لديك من تفاصيل من القطاع المحاصر؟
1: الجديد صفية مزيدا من الشهداء بفعل غارات الاحتلال المستمر على قطاع غزة وكذلك خروقاته المتواصلة باتفاق وقف إطلاق النار. هؤلاء الشهداء بينهم شهيدين ارتقوا متأثرين بجراحهم جراء استهدافهم قبل أيام، وثلاثة شهداء ارتقوا بقصف جديد، بينهم شهيد ارتقى أثر استهداف طائرات الاحتلال المسير لدراجة كهربائية في مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أيضا شهيدين ارتقوا أمس بعد قيام طائرات المسيرة باستهداف خيمة جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وبالتالي ارتقى هؤلاء الشهداء ووصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة بجانب عدد من الإصابات. هذا يتزامن صفية مع استمرار عمليات النسف بشكل كبير التي تسمع في أرجاء متفرقة وبشكل قوي ناجم عن قيامها أو قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات نسف داخل الخط الأصفر في المناطق الشرقية لقطاع غزة. أيضا إطلاق النار الذي يصدر من يعني رافعات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة داخل الخط الأصفر، تصل هذه الطلقات إلى المناطق الغربية من قطاع غزة، ينجم عن ذلك إصابات بشكل متواصل. فيما يتعلق بالوضع الإنساني صفية، الأمور صعبة للغاية بعد أن قلص الاحتلال الإسرائيلي ويستمر في عملية تضييق فيما يتعلق بإدخال المساعدات والمستلزمات الطبية، وبالتالي هناك شكوى مستمرة من النازحين أيضا، بالإضافة إلى تقليص المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة كالمطبخ العالمي وكذلك الصليب الأحمر وكذلك برنامج الأغذية العالمية تقليصه للخدمات التي كان يقدمها. نحن نتحدث عن توقف كامل في جانب إمداد المخيمات بالمياه الصالح للشرب وكذلك المياه اللازمة للاستخدام اليومي، كذلك أرغفة الخبز، كذلك التكيات يتم تقليصها بشكل كبير. هناك تسريح لعدد كبير من الموظفين العاملين في هذه المؤسسات، هذا كله يصب في زيادة معاناة وأزمة الأهالي في قطاع غزة صفية.
0: نعم شكرا، عفوا، شكرا لك من قطاع غزة، كنت معنا عبد الله الشربجي. وبالانتقال إلى الضفة الغربية المحتلة، اعتدى مستعمرون اليوم على شبان في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس برشهم بغاز الفلفل. وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن بلاغا وصلهم عن وجود إصابة باعتداء من قبل المستعمرين في منطقة الرأس الأحمر، فيما منعت سيارة مستعمرين الطواقم من الوصول إلى الإصابة. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز قد يمتد كالعدوى إلى الممرات المائية الأخرى حول العالم، ذلك خلال اجتماع لمجلس التعاون الخليجي في البحرين في ختام جولته في المنطقة. وقال: لو قبلنا فرض رسوم على استخدام ممر مائي دولي لمجرد أنه قريب من أراضي دولة سيمتد الأمر إلى باقي العالم كالعدوى، وشدد على أن الممرات المائية الدولية

لا تتبع لأي بلد، وهذا مبدأ أساسي في العالم اليوم، ومن دونه ستعم الفوضى. قالت مصادر رسمية بأن طهران رفضت المسارات البحرية البديلة في مضيق هرمز، والتي أعلنت عنها أطراف إقليمية بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية واصفة إياها بالخطرة والمحظورة. وشدد الحرس الثوري الإيراني على أن الملاحة الآمنة في المضيق يجب أن تمر حصريا عبر التنسيق مع الجانب الإيراني وقنواته المحددة. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: كرم على سفرتكم بكم لمتكم. حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تطلق إذاعة حياة اف ام حملتها التوعوية الشاملة تحت شعار حياتك أغلى للوقاية من أخطار المخدرات، انطلاقا من مسؤوليتها الإعلامية والمجتمعية في رفع مستوى الوعي بمخاطر هذه الآفة التي تهدد الأفراد والأسر والمجتمعات. وفي الوقت الذي تتصدر فيه الأجهزة الأمنية والمؤسسات المختصة جهود المكافحة، يبرز دور الإعلام والصحافة كشريك أساسي في التوعية والتثقيف ونشر الرسائل الوقائية، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي قادر على مواجهة خطر المخدرات والحد من انتشارها. وللحديث عن دور المؤسسات الصحفية والإعلامية في مكافحة المخدرات ومدى تأثير الرسائل الإعلامية في تعزيز الوعي المجتمعي وحماية الشباب، يسعدنا أن نستضيف اليوم عضو مجلس نقابة الصحفيين الأستاذ محمد الزيود. أهلا بك أستاذ، يعني نورتنا في استوديو حياة اف ام. يعني إذاعة حياة تطلق اليوم حملة بعنوان حياتك أغلى للوقاية من أخطار المخدرات، انطلاقا طبعا من إيمانها بدور الإعلام في الوقاية والتوعية. لو نتحدث بداية عن أهمية مثل هكذا مبادرات إعلامية، وكيف يمكن أن تحدث أثر حقيقي في مواجهة انتشار المخدرات وهذه الآفة الخطيرة بين جيل الشباب.
1: مساء الخير أستاذة صفية، مساء الخير لك ولجميع العاملين في إذاعة حياة. سيدتي، هذا الموضوع بالعكس تشكر على هذه المبادرة النبيلة والطيبة، نحن بحاجة جدا يعني بشكل كبير لهذا النوع من المبادرات. نعم. اليوم كما تعلمي يعني نتحدث عن الأيام العالمية لكثير من المناسبات، واليوم العالمي لمكافحة المخدرات هو يوم تستذكر فيه الدول مسألة التعامل مع هذه الآفة الخطيرة التي تستشري في المجتمعات على مستوى العالم وليس فقط على مستوى المجتمع الأردني. نحن اليوم في أمس الحاجة، يعني اليوم الدور الإعلامي في المؤسسات الوازنة مثل مؤسستكم طبعا، المؤسسات الوازنة الإعلامية في مختلف القطاعات سواء الإعلامي أو المسموع أو المقروء أو المرئي أو المكتوب أو الإلكتروني أو حتى عبر المنصات الرقمية لهذه المؤسسات، نحن اليوم أحوج ما نكون إلى تسليط الضوء على هذا الجانب، هذا الموضوع الهام، بعيدا عن التهويل وبعيدا كما استخدم أحد الخبراء اليوم في نقابة الصحفيين، بعيدا عن تقزيم الموضوع. يعني هناك مشكلة لابد الاعتراف من وجودها بوجودها، وهذه المشكلة لم تعد كالسابق في ظل الانفتاح الكبير في العالم، وفي ظل أيضا المملكة الأردنية الهاشمية اليوم في إقليم ملتهب سواء سياسيا أو كثير من التداعيات التي أثرت فيها أيضا الأجواء السياسية في الإقليم على زيادة هذا النشاط لمروجي المخدرات وأيضا تجار المخدرات وأيضا تصدير المخدرات إلى الداخل الأردني. فاليوم الدور الذي تقوم فيه المؤسسات الأمنية والقوات المسلحة دور كبير، دور عبء كبير على القوات المسلحة الجيش العربي وعلى حرس الحدود وعلى الأجهزة الأمنية. هذا الدور بالتأكيد كبير، لكن لا يكتمل ولا يستطيع أيضا أن يساهم في اكتمال الصورة إلا بدور إعلامي أيضا كبير. صحيح. هذا الجيش الناعم من الإعلاميين لابد أن يكون لهم دور كبير من خلال التوعية. التوعية هي أساس سواء كان للأفراد أو للأسر.
0: نعم، يعني تحدثت أيضا عن الدور الصحفي والإعلامي طبعاً المهم في هذه المسألة، لكن برأيك أستاذ محمد اليوم هل تقوم فعلا المؤسسات الإعلامية بدورها كشريك حقيقي في مكافحة المخدرات، أم هناك حاجة للمزيد من العمل؟
1: حتى نكون واقعيين وصادقين مع أنفسنا، اليوم الدور دور الفزعة يعني ما عاد مقبول. نعم. يعني نحن عندما تحدث جريمة يكون سببها تعاطي المخدرات يتم التسليط الموضوع على الموضوع مدة أسبوع 10 أيام تنتهي. نعم. إذا كان هناك أيضا مسألة تهريب مخدرات إلى داخل الأردن يتم التسليط على الضوء يوم يومين وتنتهي. الموضوع هذا كبير ولا ينتهي ولا يمكن معالجته بالفزع. الدور الإعلامي نحتاج إلى تحسين وتطوير هذا الدور. أن نتبنى هذه القضية كقضية وطنية، أن يكون هناك نهج علمي وعملي في التعاطي مع هذه المسألة سواء من المؤسسات الإعلامية أو من المؤسسات الدولة. اليوم مؤسسات الدولة تقوم بالدور الأمني، الدور العسكري، الدور الوقاية من الحدود، حماية الحدود، لكن داخل المملكة لابد من أن يكون هناك دور جديد
0: للوسائل الإعلامية ومستمر وليس موسمي.
1: هناك بالضبط هذا اللي أنا حاب أوصل لي. النقطة اللي حاب أوصل لها إنه اليوم ما عاد موضوع المخدرات يتم التعاطي معه بطريقة موسمية أو طريقة الفزع. الإعلام شريك أساسي في مع مؤسسات الدولة. عندما تضمن مؤسسات الدولة تدفق المعلومة، تدفق البيانات، تدفق المعرفة حتى توصل هذه المعرفة إلى الجمهور، اليوم الجمهور المستهدف كل المجتمع الأردني.
0: صحيح.
1: كل من لديه أبناء عرضة في يوم من الأيام أن يكون أحد ضحايا هذا السم القاتل، هذا السم الذي يستشري في المجتمعات وخصوصا في فئة الشباب. بين صفوف الشباب هناك اليوم لدينا مؤسسات كثيرة تعنى بأمور الشباب، هناك وزارة الشباب، هناك هيئة شباب كل الأردن، هناك مراكز شبابية، هناك أيضا مؤسسات مجتمع مدني تقوم بدور على الأرض، لكن حتى دور مؤسسات المجتمع المدني ما زال قد يكون مظلومين بسبب أنه الإعلام لا يتعاطى مع كل ما يتم تقديمه من توعية للمجتمع حول هذا الموضوع. الموضوع يحتاج إلى مزيد من الزخم، مزيد من التعاون. نحن كنقابة صحفيين مستعدون، وكنقابة وكمجلس مستعدون أن نتعاون مع أي مؤسسة مجتمع مدني أو مع زملائنا في وسائل الإعلام المختلفة حتى نتبنى أيضا نهج مستدام مستمر للتوعية والتثقيف والإرشاد في هذا الجانب، خاصة فيما يتعلق بالأسرة.
0: أستاذ محمد، جانب التوعية، ما مدى أهمية تقديم قصص وتجارب لأشخاص متعافين من هذه الآفة ضمن المحتوى الإعلامي؟ كيف سيكون أثرها أو إلهامها لآخرين قد يتعاطوا المخدرات؟
1: سيدتي، اليوم إحنا في ظل انتشار السوشيال ميديا، قد نستفيد من انتشار السوشيال ميديا في نشر هذه القصص الناجحة في التعافي من هذه الآفة. هاي واحد، إما من خلال نشر هذه القصص عبر وسائل الإعلام المختلفة. هناك مسار آخر، الدراما تلعب دور كبير. جميل. يعني صراحة الدراما الأردنية في كثير من المحطات قدمت
0: الدراما اليوم على طرح هذه هذه القصص بواقعية وشكل حقيقي كما هي في أرض الواقع.
1: يعني اليوم المعالجة الدرامية تلعب دور. يعني أنا لا أريد أن يفهم من ما يقدم أنني أقوم على تشجيع الشباب على تعاطي المخدرات، ولا أريد أن أظهر في المعالجات الدرامية أن هؤلاء ضحايا. يعني على سبيل المثال، اليوم أنا لا أستطيع أو لا يمكن أن يقبل أن يقدم في الدراما أو في الإعلام تاج تجار المخدرات ومروجي هذه الآفة أنهم ضحايا لأي سبب من الأسباب، أنهم تنهار أسرهم أو يحدث معهم مسائل مالية أو قصص تتعلق بأوضاعهم الاقتصادية نتيجة ظروف ضبط هذه الأسر أو ضبط هؤلاء المروجين. أنا لا أقدمهم كضحايا. هذا يلعب في دور المؤلفين، كتاب السيناريو، أيضا يلعب المعالجة الدرامية كيف تقدم. جميل. أنا أيضا حتى في الإعلام اليوم أكون حريص كيف أتعاطى مع كل قصة، لكل قصة لها معطياتها. يعني اليوم سمعت إحدى القصص اليوم عندما نتحدث أنه تم ضبط مثلا مزرعة كذا بجانب موقع سياحي. يعني اليوم أنا أكون حريص ألا أيضا أقوم بخلط الأوراق أمام المتلقي المعلومة.
0: لحساسية
1: هذا الموضوع، حتى لأنه أنا الجانب السياحي بهمني. أنا اليوم أنا ما أشوه الجانب السياحي
0: طبعا،
1: ولا بهمني كإعلام وكدراما ألا أقوم بتشويه الجانب الاجتماعي والاقتصادي، لكن بنفس الوقت أستطيع أن أقدم وجبة إعلامية توعوية تثقيفية تبدأ من المدرسة، تبدأ من وزارة التربية والتعليم، تبدأ من التعليم العالي. اليوم الشباب، فئة الشباب هم الفئة الأكبر في المجتمع الأردني. التعليم يلعب دور، التعليم العالي يلعب دور، الجامعات تلعب دور، الإعلام يلعب دور، هو دور مشترك، هي مسؤولية مشتركة بالمناسبة.
0: وهناك نقطة مهمة جدا جدا جدا في هذه أو في هذا الوقت، المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. أستاذ محمد، إلى أي مدى يمكننا اعتبارهم شركاء في جهود هذه التوعية من مخاطر آفات المخدرات؟
1: يعني اليوم أشكرك على هذا السؤال. اليوم أنا أعتبر هؤلاء ما يسمى مؤثرين،
0: نعم،
1: أو ما يسمى ناشطين على السوشيال ميديا، أعتبرهم شركاء في حالة واحدة، أن يتقيدوا بالمعلومات التي تعطى، أن يكون لديهم معلومات صحيحة.
0: نعم.
1: يعني أحيانا يكون شخص بحسن نية يريد أن يقوم بالتثقيف أو التوعية أو الحديث عن موضوع يتعلق بالمخدرات، للأسف هو من حيث لا يدري هو يقوم بترويج التعاطي للمخدرات، أو يقوم بإعطاء معلومات مغلوطة، أو يعطي قصص مغلوطة تؤدي إلى تشويه الجهود التي تقدمها الدولة على أرض الواقع بخصوص التوعية من مخاطر هذه الآفة. اليوم من يريد أن يتحدث في مسألة خطيرة مثل مسألة مكافحة المخدرات أو ما يتعلق بالجانب الأمني أو الشق الأمني منها أو الشق حتى الشق الاجتماعي منها، أنا لا أريد أن أشوه صورة المجتمع، أنا أريد أن أقوم بتوعية المجتمع. يعني لا أريد أن أقوم بتشوية صورة المجتمع الأردني، لكن أريد أن أقوم بتوعية المجتمع الأردني، أريد أن أقوم بدور مكمل لدور الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، أريد أن أكون حريص في التعاطي مع المعلومات، أن لا أقوم بتقديم معلومات مغلوطة، معلومات قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة. أحيانا بعض الأشخاص يقوموا بإعطاء معلومات مغلوطة تشوش على أيضا الجهد الأمني على أرض الواقع في الميدان. المسألة الثانية استقاء المعلومة من مصادرها، يعني اليوم الصحفي يعلم أن عندما يريد معلومة عليه أن يلجأ إلى المصادر الرسمية، لكن بعض مؤثري السوشيال ميديا يجتهد ويقوم بتجميع المعلومات دون الرجوع إلى مصادرها الرسمية، وهذا قد يؤدي إلى تقديم معلومات مغلوطة. فهي فيها محاذير أن يكون هناك دقة في تقديم المحتوى.
0: هل ترى اليوم أن الرسائل الإعلامية التقليدية ما زالت قادرة على التأثير في هذه المسألة؟
1: أنا مع نهج التنويع. يعني لا يضير أن نقوم باستخدام وسائل الإعلام الحديث، لا يضير أن نستخدم السوشيال ميديا، لا يضير أن نقوم باستخدام وسائل الإعلام التقليدية، لأنه اليوم وسائل الإعلام التقليدية ما زال لها رواد من كبار السن، لها رواد من جيل معين، هؤلاء هم الأسر. فالتنويع في المحتوى الإعلامي، التنويع في وسائل الإعلام المختلفة التقليدية والحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي يصب في نهج واحد، وهو إيصال الرسالة. في النهاية أنا أريد أن أصل إلى كافة فئات المجتمع. آفة المخدرات لا تعني في بعينها، أنا اليوم معني بتوعية الأسرة، معني بتوعية كبار السن، معني بتوعية الشباب، معني بتوعية المدرسين في الجامعات
0: فعلا.
1: حتى التعاطي، يعني اليوم التعامل مع المتعاطي، كيف أتعامل مع المتعاطي، توعية الأهل كيف يتعاملون إذا اكتشفوا أن ابنه متعاطي، كيف يكتشف أن ابنه متعاطي. صحيح. هذه الجوانب التوعوية حتى المدرسين في الجامعات والمدارس، لا يضير ومن الفائدة أن يكون هناك توعية لكيفية التعامل. جميل. واكتشاف من هذه الفئة التي الشاب أو الشابة، متى يتغير سلوكه، وما هي الدلائل أو المؤشرات على أن هذا الشخص متعاطي. خرجنا نحن الست اليوم من مسألة اليوم الأردن ممر وليس مستقر، نحن نقول هناك مشكلة لابد بالتعامل معها إعلاميا، لكن لا نريد أن نضخم المشكلة بأن نهولها حتى نقوم بإخافة المجتمع. هدفنا نقوم بجهد مشترك، الجهد الجماعي في مسائل مثل قضية تعاطي المخدرات ومكافحة المخدرات هو المنتج على أرض الواقع، الإعلام هو المحور الأساسي في هذه القصة.
0: يعني أستاذ محمد، اليوم بالحديث عن تعامل نقابة الصحفيين مع المؤثرين على المنصات الاجتماعية، مع هذه الفئة التي تعمل على بث رسائل غير مضبوطة ربما أو غير مهنية دون وجود رقابة عليها، كيف تتعامل مع النقابة؟
1: اليوم نحن كنا واضحين منذ البداية كمجلس النقابة أن اليوم أي شخص يقوم بانتحال صفة الصحفي ويقوم بهذا الدور ويعلن أنه ويعلن على أنه صحفي ويقدم نفسه على أنه صحفي أو صحفية، ويتم وضع هذا المصطلح أو هذا المسمى على الصفحات الخاصة بهذا الشخص أو هذه المستخدمة أو المستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي، هناك إجراء من النقابة يتحولهم إلى المدعي العام.
0: جميل.
1: أحلنا مجموعة كبيرة من يدعون انتحال صفة الصحفي، نحن نريد أن نحمي المهنة حتى لا يقال في حال اليوم قدم نفسه على أنه صحفي أو إعلامي، قدم نفسه على عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنه إعلامي وقدم معلومات مغلوطة، إذا قدم نفسه بهذه الطريقة هو يسيء للوسط الصحفي أولا.
0: صحيح.
1: اثنين، إذا قدم نفسه أنا أريد أن أحاسبه، إذا كان صحفيا عضوا في هيئة نقابة الصحفيين نستطيع محاسبة هذا الزميل إذا إن أخطأ، لكن عندما يقوم شخص بانتحال هذه الصفة وبتقديم معلومات مغلوطة قد تساهم بتشويه الجهود الوطنية لمكافحة هذه الآفة، أنا اليوم لا دور لي، لكن أنا اليوم كنقابة كمجلس نقابة كل من ثبت أنه يدعي أنه يقدم أو تقدم نفسها على أنها صحفية وإعلامية على السوشيال ميديا بكامل منصاتها يتم تحويلهم إلى الادعاء.
0: جميل جدا. يعني في سؤال أخير أستاذ محمد، نستغل وجودك معنا في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، ما هي الرسالة التي تود توجيهها للإعلاميين والمؤسسات الصحفية وللشباب الأردني أيضا بخطورة هذه الآفة وسبل الوقاية منها أيضا؟
1: يعني أتمنى أن يكون هناك في كل مؤسسة إعلامية أن يكون حصة لهذا الموضوع. جميل. على مدار العام، سواء من خلال التحقيق الصحفي أو التقرير الصحفي أو الخبري، أو حتى لو أن خصص لهم تقرير تلفزيونية أو تقرير إذاعية أو رسالة إعلامية، أو يتعاونوا مع مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في هذا الحقل. واليوم بالتأكيد المتأكد إدارة المخدرات ومديرية الأمن العام سيتعاونوا في هذا الجانب. نعم. في تقديم المعلومات، لأنه هم أيضا يحتاجوا إلى سند في هذا الموضوع. فنتمنى من وسائل الإعلام أن لا يأخذ الموضوع فقط بطريقة موسمية، هذا شأن وطني، مهمة وطنية تمس كل مواطن. وأتمنى أيضا على كل صحفي أو صحفية يستطيع أن يقدم شيء في هذا المضمار في هذا المجال أن يقدم دون تردد، لأنه سيساهم في خدمة بلده وخدمة أبناء بلده، خاصة أن الشباب، وهذه نصيحة للشباب، لا تصدق كل ما يقال على السوشيال ميديا، لا تصدق كل من يتحدث على السوشيال ميديا. إذا لم يكن شخصا معروفا لديك ومعروف بمصداقيته، لا تأخذ ولا تتبنى روايته ولا تتعامل بمسألة النسخ واللصق وتداول المعلومات المغلوطة.
0: هذا يتطلب وعي شخصي أيضا ومسؤولية مجتمعية طبعا لدى الجميع. شكرا لك، كنت معنا عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين الأستاذ محمد الزيود. شكرا جزيلا لك. شكرا. وشكرا لكم أيضا مستمعينا ومشاهدين على طيب وكرم المتابعة، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى، وعبر جميع برامجنا نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى، وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: أعمارنا
2: هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
3: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5161630.
4: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية، متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: من عمان نبض القدس.
1: شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وأحدثك اليوم عن فضل العرب وشيمهم. كان شبيب بن شيبة التميمي خطيب البصرة في زمانه، وامتاز بنبالة نفس وسخاء كف. يقول: كنا وقوفا بالمربد، وكان المربد مألف الأشراف، إذ أقبل عبد الله بن المقفع فبششنا به وبدأناه السلام، فقال: لو ملتم إلى دار نيروز وظلها الظليل وسورها المديد ونسيمها العجيب، فإن الذي تطلبونه لم تفلتوه، ومهما قضى الله لكم من شيء تنالوه. فقبلنا وملنا، ولما استقر بنا المكان قال لنا: أي الأمم أعقل؟ فنظر بعضنا إلى بعض فقلنا: لعله أراد أصله من فارس. فقلنا: فارس أعقل الأمم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم ملكوا كثيرا من الأرض ووجدوا عظيما من الملك، فما استنبطوا شيئا بعقولهم ولا ابتدعوا باقي حكم في نفوسهم. فقلنا: فالروم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم أصحاب صنعة وبناء وهندسة وصور. قلنا: فالصين؟ قال: أصحاب براعة يدوية، ليس لهم فكر ولا روية. وجئنا على ذكر بعض الأمم، وحين أعيان الأمر قلنا: فمن أعقل الأمم يا أبا محمد؟ قال: العرب. فضحكنا جميعا. فقال ابن المقفع: أما إني ما أردت موافقتكم، فإن فاتني حظي من النسبة فلا يفوتني حظي من المعرفة. إن العرب حكمت على غير مثال لها، ولا آثار أثرت، وأصحاب إبل وغنم وسكان شعر وأدم، يجود أحدهم بقوته ويتفضل بمجهوده، ويشارك في ميسوره ومعسوره، ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة، ويفعله فيصير حجة، ويحسن ما شاء فيحسن، ويقبح ما شاء فيقبح. أدبتهم أنفسهم، ورفعتهم هممهم، وأعلتهم قلوبهم وألسنتهم، فلم يزل حباء الله فيهم وحباؤهم في أنفسهم، حتى رفع لهم الفقر وبلغ بهم أشرف الذكر. فمن وضع حقهم خسر، ومن أنكر فضلهم خصم، ودفع الحق باللسان أكبت للجنان. وحسبنا مستمع الكريم بهذه الشيم لنفخر بالعروبة والعربية، وإلى لقاء جديد نبلغ فيه بعض حاجتنا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير الخارجية أيمن الصفدي يقول إن الأردن على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة الممكنة لفنزويلا. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث مع نظيرته الهنغارية أنيتا أوربان سبل تطوير العلاقات الثنائية إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة. طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس 11 تصل إلى مدينة نابلس في الضفة لتقديم الرعاية الطبية والإنسانية للأشقاء في الضفة والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الراهنة. محافظ جرش مالك خريسات يقول إنه تم تخصيص موقعين داخل المدينة الأثرية هما المدرج الجنوبي والساحة البيضاوية لعرض مباراة الأردن والأرجنتين الأحد المقبل. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,043 شهيداً. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن دول الخليج لا تؤيد على الإطلاق فرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز. وسلطنة عمان تؤكد أن الترتيبات المتعلقة بهرمز لا تشمل فرض أي رسوم للعبور. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمته تعالى والبركات. سلام الله عليكم ما دمتم في سبيل الله قيدكم وفي مرضاته ذهابكم ومراحكم، بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكراه تطيب. في هذه الذكرى، ذكرى يوم عاشوراء التي نعيشها ونتفيأ ظلالها، أستأذنكم ألا أكون برفقة أخي وحبيبي الدكتور محمد كما كنا في يوم الهجرة، ونعود إن شاء الله عودا مع القرآن إن شاء الله مع حضراتكم في تلكم السلسلة التي شرعنا بها في شهر رمضان. أسأل الله أن يعيننا وإياكم. يوم عاشوراء، أعظم وأكرم بهذا اليوم، يوم من أيام الله، والله تبارك وتعالى يأمرنا أن نذكر بأيام الله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرنا بأيام الله، قال وذكرهم بأيام الله، كما أمر موسى أيضا عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة لن أقف على كثير من تفاصيل يوم عاشوراء المطروقة، فقد أفاض أهل العلم فيها وأصبحت محفوظة ومعروفة لدى القاصي والداني والقريب والبعيد، ولكني سأقف على ما نحتاج إليه فيما أعتقد على ما نحتاج إليه في هذه الأيام، على المعاني الكامنة وراء هذا اليوم العظيم. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه؟ لماذا أمر بصيام التاسع والعاشر حين قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر؟ لماذا قال نحن أو أنا أحق بموسى منهم، نحن أحق بموسى منهم؟ ما الذي يكمن وراء هذه المعاني العميقة؟ هذا ما أحاول إن أذنتم أن أدندن حوله في هذه الدقائق. أبدأ وبالله المستعان، ومن استعان بغير الله لا يعان. أولا، فكرة يوم عاشوراء هي فكرة الانتماء لدوائر الحق ورفض دوائر الباطل حتى عبر الأزمنة الماضية. أنت تنتمي إلى الحق، أنت جزء أصيل من الحق الممتد من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، أنت تبرأ إلى الله من ظلم عاشته البشرية منذ فجرها قيام الساعة. نحن أحق بموسى منهم، هذا النبي الذي

صارع الباطل وجابها الباطل، وكان في خضم حياته في صراع مع الباطل، هذا النبي أنتمي أنا إليه، أنا أحق بموسى منهم، نحن أحق بموسى منهم. ذلك قول حبيبي عليه الصلاة والسلام، رسولنا، قدوتنا. فكرة الانتماء هي فكرة خالدة في يوم عاشوراء. هل تنتمي إلى الحق؟ هل تنتمي إلى دوائر الباطل؟ هل تعتز بانتمائك للحق؟ فكرة أن أعتز، أن أجهر بانتمائي للحق، لا أن أكون وأنا أنتمي إلى الحق أن أكون منكسر الجناح، خائرا، واهنا، ضعيفا، لا، بل اعتز يا أيها الإنسان بانتمائك لهذه القافلة المباركة في فكرة الحق. هل تستشعر أنك تعتز بالحق؟ يوم عاشوراء يوم نحن أحق بموسى منهم، هذا النبي الذي جابها الباطل نحن ننتمي إليه. الله أكبر. فكرة الانتماء رقم 2. فكرة صراع الحق والباطل هي فكرة أصيلة في ديننا. الحق والباطل لا بد أن يتصارعا. إذا رأيت الحق والباطل في مرحلة انخراط وانصهار، فاعلم أن الذي تراه ليس حقا، لأن الله عز وجل سطر في كتابه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، هذا زعم، وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فكرة الصراع هي فكرة أصيلة. فكرة النبوة ينبغي أن يكون بجوارها فكرة صراع. فكرة أتباع النبوة أصحاب الحق ينبغي أن يكون في الصف المقابل لهم من يحارب ذلك الحق. الله تبارك وتعالى يسطر ذلك. يقول مولانا العظيم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كل نبي له عدو من المجرمين. والآية الأخرى: جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. تجد أن الإنس يوحي إلى الجن والجن يوحي إلى الإنس، تجتمع منظومات الإنس ومنظومات الجن في صراع ذلك الحق. فكرة صراع الحق والباطل هي فكرة أصيلة في يوم عاشوراء. فكرة الانتماء للحق، الانتماء لدوائر الحق، حتى لو لم أعش في تلكم الدائرة أو في تلكم الحقبة، كيف وإن كنا نعيش اليوم صراعا بين الحق والباطل. إذن فكرة الصراع فكرة أصيلة عاشها الأنبياء. أصحاب الباطل يعرفون أن أصحاب الحق على الحق. أهل الباطل من يحاربون الحق، من يحاربون الفضيلة، يعلمون أن أصحاب الحق على الحق. رأيتم إلى أبي جهل حينما قال لنبينا عليه الصلاة والسلام، والقرآن يسطر ذلك، يقول: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. الهدى، هل تؤمن يا أبا جهل بأن الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الهدى؟ نعم، هو يؤمن تماما أن الذي جاء به هو الهدى. إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أرأيتم إلى حيي بن أخطب حينما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان يجلس بجانب أخيه وهو يعرف صفات النبي، يعرفونه كما يقول المولى في كتابه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال لأخيه حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قال له: نعم. ما أنت صانع؟
قال له لا أحاربنه أبد الدهر. أصحاب الباطل يعرفون يا صاحب الحق أنك على الحق، ولكنها سنة الله في دفاع الحق للباطل والباطل للحق. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذن فكرة الانتماء للحق، فكرة أن تعرف أن الحق والباطل في صراع ليس في الزمن الذي تعيش. كثير من الناس من يريد أن يعيش الحياة وردية بدون صراع، لا. النبي عليه الصلاة والسلام حينما استقبلته المدينة كانت يثرب، فأنارت برسول الله وأنيرت، عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه. كانت النتيجة 85% من الأنصار شهداء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فكرة الالتحام بين الحق والباطل فكرة متجسدة في عاشوراء. ولكن الله عز وجل سينصر أهل الحق، وسنرى من خلال السنن والسنن والنظم الإلهي القانون الإلهي كيف ينتصر الحق. والحق لا يحابي أحدا حتى وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحابي أحدا الحق. النتيجة مضمونة في صراع الحق والباطل. إن الله بالغ أمره، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، متى؟ في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ستنتصر يا أيها الحق، يا صاحب الحق، ستنتصر في الحياة الدنيا. قد لا ترى هذا النصر، بانتصار الحق تنتصر حتى لو لم ترى النصر. قال الله لرسوله: فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك. ممكن ما ترى انتصار الحق، ولكن بطولة أن تموت وأنت على طريق الحق. لذلك العبرة للمؤمن أن يكون على الطريق. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فكرة الانتماء، فكرة الصراع. الفكرة الثالثة، فكرة بديعة في عاشوراء، فكرة المخالفة. كيف ذلك؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى القوم، عن اليهود، يصومون عاشوراء، فأراد أن يخالفهم، فقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. لماذا يريد أن يخالف اليهود؟ فكرة المخالفة فكرة أصيلة في دين الله، فكرة بديعة. أنا بدي أخالف اليهود. النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بتنظيف أفنيتنا: خالفوا اليهود، نظفوا أفنيتكم ولا تتشبهوا باليهود، أعفوا اللحى وحفوا الشوارب، خالفوا اليهود. فكرة المخالفة هي فكرة أصيلة في دين الله، لأن فكرة عدم المخالفة تعني فكرة انبهارك بالآخر. والله هم عندهم حضارة، أنت لابد أن تخالفهم، عندهم حضارة، تبدأ تنبهر بما عندهم. يا أخي عندهم قطارات وانضباط ونظام ومواصلات ونظافة وتعليم وصحة عد من هون لبكرة. فيبدأ الانبهار، يا أخي والله احنا شعوب متخلفة. تبدأ بالانحدار في مجتمعك نفسيا وأخلاقيا، تشعر بعدم قبولك لهذا المجتمع. قد يكون ما تقوله في مجتمعك حقا، ولكن فكرة أن تنبهر بالآخر هي فكرة يرفضها الإسلام. خالفوا اليهود، لا تطمئن إليه،
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. لا مجرد الركون ميل قلبي، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. الله تبارك وتعالى يقول في حق أولئك القوم، قال يوادون من حاد الله ورسوله، قال لا تجد قوما يؤمنون بالله، مش موجود، لا تجد مش موجود قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، الود الميل القلبي، من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فكرة أن تخالف اليهود فكرة نجدها في عشراء واضحة، لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، بضد المخالفة أنت تنبهر بالآخر. أمة مادية، اليهود عبر التاريخ أمة مادية تنبهر بهم ثم تنصهر في حضارتهم ثم تندثر يا أيها الإنسان، كما يقول دكتور عبد الوهاب المسيري. لكن إذن لنا أيها الأحبة الكرام أن نخرج بحضراتكم فاصلا يسيرا، نواصل بعده المسير، فابقوا بالقرب من حياتكم.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصغير.

0: جوردي نوجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-33-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي على الأردن شهادة.

0: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي. أفلا

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، كنا قبل الفاصل قد حدثناكم عن أفكار ثلاث: فكرة الانتماء للحق، فكرة صراع الحق والباطل، رقم ثلاثة فكرة المخالفة، لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. الفكرة الرابعة في يوم عاشوراء هي فكرة الصيام. اسمحوا لي أن أقف قليلا مع الصيام. الصيام في القرآن الكريم، دققوا، الصيام في القرآن الكريم مذكور مع قضايا كبرى. الصيام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مذكور مع قضايا كبرى، سأفصل. تجد مشاهد الصيام في القرآن عجيبة. ما الصيام؟ هو الامتناع مع القدرة، في امتناع بدون قدرة، هذا اسمه فقد، أنا لا أجد فأنا ما عنديش. الصيام هو الامتناع في الأصل، في الأصل هو الامتناع مع القدرة. تجد أن الله عز وجل أول ما أمر بالصيام في البشرية، في فجر البشرية، أمر آدم. كيف ذلك؟ بحسب ما حررنا من تعريف الصيام، الله تبارك وتعالى يقول لآدم وزوجه وهم في الجنة: كلا منها رغدا حيث شئتما. طيب، لكن هذه الشجرة صوما عنها ولا تقرب هذه الشجرة. لماذا؟ لأن، دققوا في العبارة، لأن آدم عليه السلام يعد ليكون خليفة لله في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من بنود إعداد هذا الخليفة أن يكون قادرا على ضبط نفسه، لذلك يؤمر بالصيام. رقم واحد آدم عليه السلام. رقم اثنين بنو إسرائيل حينما تحركوا حركة ثورية للخروج على الظلم، للخروج على الاستعباد الذي تعرضت له بنو إسرائيل بعد موسى عليه السلام. والقرآن قلما يحدثنا عن الزمن، ولكنه هنا يحدثنا عن الزمن. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل؟ متى؟ من بعد موسى، إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هم أتوا إلى نبي، قالوا له: يا أيها النبي أنت ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ أنا بعرفكم يا جماعة، معقول يعني الآن سيكتب عليكم القتال ولن تقاتلوا؟ هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: لا يا ابن الحلال. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. إذن حركة شعبية دينية، الدليل إنهم راحوا عند نبي، ما راحوا عند واحد ليبرالي علماني شيوعي بوذي هندوسي، ما راحوا. إذ قالوا لنبي لهم، فتحركت الشعوب حركة إسلامية، بلاش، تحركت الشعوب تحركا إسلاميا، تمام؟ طيب، فقالوا لنبي له مبعث لنا ملكا. قال لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل، ابن الحلال، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد بنيت حياتنا على أركان النهوض والخروج على الظلم الذي نعيش، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. كيف ما بدنا نقاتل؟ إحنا مهجرين من أرضنا، من وطننا، أبنائنا يقتلوا أسرى في السجون، يعذبون صباح مساء،
وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا. ما هو عارفهم نبيهم. بعدين الله عز وجل إيش قال لهم؟ قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. مش أنا، أنتوا جيتوا عندي قلتوا لي، إذ قالوا لنبي لهم ابعث أنت يا أيها النبي، مش أنا اللي بدي أبعث. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا له لا ما بزبط. ليش؟ قالوا هذا طفران. طفران ما معه قروش. قالوا أنا يعني كيف أنا يكون له الملك علينا؟ طب شو اللي مش عاجبكم؟ ونحن سلالات ونحن أحق بالملك منه. شوف اعتراضاتهم، اعتراضات دنيوية. صح هم تحركوا حركة دينية عند النبي، بس اعتباراتهم في قرارة نفوسهم لسه دنيوية. ونحن أحق بالملك منه، سلالاتهم بدها هي اللي تحكم الأرض. طب رقم اثنين، ولم يؤت سعة من المال. ما عنده فلوس، ما عنده دراهم، ما عنده قروش. قال لهم لا يا ابن الحلال، إن الله اصطفاه عليكم. وأركان القيادة مش زي ما أنتم بتتوهموا، مش إنها تكون سلالات من سلالاتكم، ولا أن يكون معها مصاري ورصيد زي رصيدكم اللي أنتم بتفكروا فيه. ولم يؤت سعة من المال. قال لهم لا، إن الله اصطفاه عليكم وزاده. أنا بدي قائد عسكري بسطة في العلم والجسم، بدي يكون يفهم، عنده خطط، عنده استراتيجيات، عنده خطط اقتصادية، عنده خطط عسكرية، عنده خطط في حماية المجتمع، عنده خطط فكرية، عنده خطط. وزاده بسطة القيادة في العلم والجسم. المهم قصة طويلة، الله تبارك وتعالى أراد أن يمتحنهم بالصيام. قال لهم نبيهم أنتوا حتمروا على نهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا. فكرة الصيام هي مقدمة لبناء الاستخلاف في النفس والأمة. عيد آدم عليه السلام بده يكون خليفة، لا تقرب هذه الشجرة أنت وزوجك. بنو إسرائيل بدهم يتحركوا حركة تؤدي إلى أن يكونوا أحرارا، تؤدي إلى أن يكونوا أعزة. هذا النهر اللي حتشربوا حتمروا عليه لا تشربوا منه إلا من اغترف غرفة بيده، بيكون مع هذا الجندي. فشربوا منه إلا قليلا منهم، اللي ما شربوا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول تعدادهم كتعدادكم يوم بدر. يا سلام. طيب احنا متى امرنا بالصيام؟ امة محمد صلى الله عليه وسلم متى امرنا بالصيام؟ امرنا بالصيام تفضل في اول معركة ومواجهة كبرى بين الحق والباطل. ايش يعني كبرى؟ هي تسمى غزوة بدر الكبرى. ليش؟ لأنه في قبلها غزوات، في قبلها أربع غزوات وأربع سرايا قبل ما نوصل لبدر الكبرى اللي كانت في 17 رمضان. في ذلك العام الذي سنواجه فيه قريش تؤمر أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالصيام، فينزل عليها الأمر كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لم يكتب في السنة الأولى من الهجرة، ولم يكتب في البعثة 13 سنة، لم يكتب علينا صيام
إلا ما كان متفرقا منه ليس وقتا لذكره، ولكنه الآن أصبح إلزاما على الأمة. ليش؟ لأنه أنتوا حتروحوا تواجهوا الباطل. ففكرة الصيام بحد ذاتها هي فكرة بنائية للإنسان والأمة تمهيدا لفكرة الاستخلاف. أنت لن تستخلف ولن تواجه الباطل إلا إذا كنت قادرا على كبح جماح نفسك. هو تعليمات الإسلام بالمجمل تيجي بتقول لك اكبح جماح نفسك. نفسك هذه بدها تنام، بيقول لك لا تنام. ليش؟ بيقول لك قم الليل إلا قليلا، بيقول لك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إذا كان ثلث الليل الأخير أجمل وقت للنوم. قل لك تنزل ربكم إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، نزل ربكم إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، فينادي في خلقه هل من مستغفر، هل من تائب، هل من صاحب حاجة. لا تنام، اصحى. طب انت بتيجي نفسك تقول لك نام بمنعك، نفسك تقول لك كل يعني طعام لذيذ، قال لك ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. يا سلام. قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. لا اضبط حالك، هي كل التعليمات تقول لك اضبط حالك. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. طيب إن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الصيام هو فكرة ضبط للنفس، لكن الصيام مقدمة، الصيام مقدمة لفكرة الاستخلاف. فكرة يوم عاشوراء هي فكرة انتصار وانكسار، انكسار للنظرية الفرعونية وانتصار للنظرية الإلهية. هذا اليوم لابد أن تصوم يا أيها الإنسان فيه. طبعا صيامه سنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام احتسب على الله أن يكفر سنة ماضية. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل الفاصل قال كما عند الطبراني في الأوسط، قال عليه الصلاة والسلام من وسع على عياله في يوم عاشوراء، عيد، هذا عيد إلنا، من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر عامه. يا الله، عجيب. إذن لنا يا أيها الأحبة الكرام، قبل أن أحدثكم عن سنن النصر وسنن المعية في النصر، أن نخرج بحضراتكم فاصلا يسيرا، نواصل بعده المسير، فابقوا بالقرب من حياتكم.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية. صوت

له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799 36 41.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام. الله تبارك وتعالى أرسل موسى إلى فرعون وأيد موسى عليه السلام بأخيه هارون رسول نبي. موسى عليه السلام أكثر أنبياء الله ذكرا في القرآن، أكثر من 135 مرة، ممكن 136 مرة في 131 آية. ماذا أريد أن أقول؟ موسى عليه السلام يجابه فرعون في مراحل. المرحلة الأولى، الله تبارك وتعالى يكون مع موسى معية خاصة، ولكن الله عز وجل لا يحقق لموسى النصر بمعية النصر. كيف؟ صبركم علي. يقول الله عز وجل لموسى وأخيه: اذهبا إلى فرعون. موسى وهارون يذهبان إلى فرعون في أول مواجهة واضحة بين موسى عليه السلام مع فرعون. موسى وأخوه قالوا قولة لا يستحق الإنسان معها، مع هذه المقولة، معية الله في النصر. كيف؟ إيش قالوا؟ اذهبا إلى فرعون قال ربنا إنا نخاف. تكلموا بالخوف، الكلام بالخوف ممنوع. أنت في صف الله، أنت جندي من جنود الله، أنت في صف الحق سبحانه وتعالى، لا تتكلم بالخوف. المرحلة الأولى مرحلة الكلام بالخوف. طبعا إحنا بيجي القرآن بنهانا عن الكلام. أول خطاب للمؤمنين في كل القرآن: يا أيها الذين آمنوا اضبط أقوالك، لا تقولوا، اضبط كلامك. ممنوع إنسان مؤمن وغير مؤمن ما يضبط كلامه. طب هل السنن تنطبق على الأنبياء؟ نعم. ألم يقل الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لن ننصرك ثم لا تجد لك علينا نصيرا إن أنت ركنت إليهم شيئا قليلا. معية الله في النصر لا تتحقق حتى مع أنبياء الله إلا ضمن ثوابت وقوانين وسنن ونواميس رسمها لنا الله تبارك وتعالى. من يتكلم بالخوف، أعني هنا القيادة بالذات، من يتكلم بالخوف هنا لا ينصر. قال ربنا إنا نخاف. لا، لم تستكملوا أركان النصر. طيب الآن في المرحلة الثانية، في المرحلة الأولى في البناء التربوي في صراع الحق والباطل، اضبط أقوالك. أنت ليش تتكلم بالخوف؟ قال ربنا إنا نخاف. تتذكروا في سورة البقرة الله عز وجل يأمرنا أن نضبط أقوالنا في حق شهدائنا، قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. لا تتكلم، اضبط أقوالك، انتبه لألفاظك. أو نحن محاسبون؟ ثكلتك أمك يا معاذ الحديث. إذن ضبط الأقوال. طيب ضبطنا أقوالنا، المرحلة الثانية بناء القرآن يبني، والنواميس السنن القوانين التي انطبقت على موسى عليه السلام تنطبق على أمتنا، ويأتي القرآن يوصينا بها. إذن ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا، اضبطوا أقوالكم. طيب بيجي المرحلة الثانية، موسى عليه السلام في يوم الزينة، مشهد بديع
يحشر الناس ضحى، يعني مش انت في مسرح الكل عم بيطلع. موسى عليه السلام أخذ درسا ممنوع أنا أتكلم بالخوف. طيب الآن بدي أواجه. ألقوا السحرة حبالهم وعصيهم، ألقوا حبالهم وعصيهم. موسى عليه السلام يتخيل فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. مشهد مرعب، والجمهور وأنا بتخيل تصفير وتصفيق والحق ظهر اللي هو الباطل طبعا فرعون، لكن هذول أتباع الباطل، وتخيل في كم واحد يعني يتزلف إلى الباطل. لك أن تتخيل المشهد، يوم الزينة يوم عيد. طيب موسى عليه السلام أخذ درسا ممنوع أنا أتكلم بالخوف، ممنوع. طيب ما بدي أتكلم. طب الأمر مخيف، ما أنا أخذ درس ما بصير تتكلم. هل تكلم موسى؟ لا. طب ماذا فعل؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى. هو لم يتكلم بالخوف ولكنه أحس بالخوف. اضبط أقوالك المرحلة الأولى، اضبط أحاسيسك المرحلة الثانية. فأوجس في نفسه خيفة موسى. هل أتاه النصر؟ لا، لم يأتي النصر حينما تكلم بالخوف، ولم يأتي النصر حينما أحس بالخوف، شعور الخوف. سورة كاملة عندنا، سورة آل عمران، تدقق على الحالة الشعورية. سورة البقرة دققت على القول، اضبط جوارحك الجوارح. سورة آل عمران اضبط الجوانح، اضبط أحاسيسك. هناك في سورة البقرة قال لي ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله أموات. بنينا بناء هرمي تربوي، بعد سنة قال لي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. تفكرش هناك لا تحكي، بس أنا بعد سنة تربيت. ولا تحسبن الذين قتلوا هناك، ولا تقولوا هون، ولا تحسبن. تفكرش أخذ درسين موسى عليه السلام، ممنوع أتكلم، ممنوع أتكلم، ممنوع أحس. هذا في حق القائد، علماؤنا لهم تفصيل. طيب أخذنا درس ممنوع نتكلم، أخذنا درس ممنوع نحس بالخوف. إحنا اليوم في صراعنا مع الباطل، إحنا في المرحلة الأولى ولا في المرحلة الثانية؟ هل نشعر بالخوف أم نتكلم بالخوف؟ أنا أتكلم على صعيد القيادة، قيادة الأمة الفكرية، قيادة الأمة الفاعلة. هل نتكلم بالخوف؟ ممنوع. هذا الدرس اللي بدنا نأخذه في عاشوراء. هل نشعر بالخوف في صراعنا مع أعدائنا؟ ممنوع. طيب المرحلة الثالثة، متى تحققت معية الله بالنصر لموسى؟ أنا أتحدث عن معية النصر ولا أتحدث عن المعية الخاصة والمعية المطلقة العامة. بعد ذلك يفر موسى ومن معه من بطش فرعون هذا الجبار، حتى وصلوا إلى البحر، البحر من أمامهم والعدو من خلفهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لسه الشعب في المرحلة الأولى. طب انظروا إلى القيادة، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، القيادة قال كلا لن أتكلم بالخوف ولن أشعر بالخوف، قال كلا إن معي ربي سيهدين. معي ربي في القرآن الكريم لم ترد إلا هنا. معية الله للقيادة لا تتحقق بقيادة مرتجفة تتكلم بالخوف والرعب. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم
وللأمر هنا العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله يا أيها القائد يا أيها النبي، لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. القيادة ينبغي أن تكون ثابتة راسخة، لا ترتجف، لا تتكلم بالخوف ولا تحس بالخوف. قال أصحاب موسى، أصحاب موسى الناس تبع في العادة مش قضية، إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. سورة الشعراء، هنا سورة الشعراء، سورة صراع بين الحق والباطل، تجد أن فيها لفظ بديع، لا أسألكم عليه أجرا، كل الأنبياء لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله، على رب العالمين، مكرورة في هذه السورة. أنت يا صاحب الحق كان لزاما عليك أن، وأنت قائد، أن لا تتكلم بالخوف وأن لا تشعر بالخوف، وأن تثبت الناس، أن تكون ثابتا، لأنك تتصل بالله، تتصل بالقوة العظمى، معية الله لا تتحقق مع قيادة مرتجفة، مرتجفة في أقوالها، مرتجفة في مشاعرها. تذكرون إلى ذلك الرجل حينما كان يقود بلدا عظيما، حينما قال اللي ما بيخفش من ربنا، يعني أن لقائد أن يخرج لشعبه هكذا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهيئ لهذه الأمة قيادة كقيادة موسى عليه السلام، كقيادة أولئك الأحرار، كقيادة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. سأله تبارك وتعالى أن يبدل الحال من حال إلى حال. إلى الملتقى بكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا محدثكم نضال البزور، يتمنى لكم وقتا ممتعا في طاعة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: الداعية نضال بزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا. وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تعزي فنزويلا بضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد. ارتفاع الحمل الكهربائي الأقصى في المملكة بنسبة 17% مقارنة مع العام السابق ليصل إلى نحو 4800 ميجاوات. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة شمالية الضفة الغربية المحتلة. استشهاد فلسطينيين فيما تواصل قوة الاحتلال إطلاق النار والقصف المدفعي في المناطق الشرقية من قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي في نشاط عملياتي بجنوب لبنان. وأخيرا وزير الخارجية الأمريكي يحذر من أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون بأي ثمن. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة. أسعد الله مساءكم.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير حياة FM. صلوا على الحبيب صلى الله عليك يا حبيب.

وبتعيد فريق البرنامج بمس عليكم من خلف المكسر. محمود فتحي يعطيك ألف عافية ما شاء الله من مزرقين أبو حلقة طلع موف حاطين لي شو اسمه شو بسموه هذا شو اسمه ايش اسمه لبستيك لبستيك مو يزيد بستخدم هالأشياء ولا زينا رمسة خمطين نحط لها لبستيك ولا آي شادو هاته نار يحط آي لاينر ومسكارة وآي يلا الله يهدي بالك يا زيد. ومن الإعداد والتنسيق يزيد الله يعطيك ألف عافية والله لوني فاقع على فكرة يا أستاذ عبد الرحمن أبرياش الله يسعد مساك طالع حالك روح طالعة من تلفزيون حياة بالألوان الأنيقة والجميلة لا هون الصوت الصورة أحلى خلاص منيح منيح عفوت عنك عبد الرحمن أبرياش من خلف المايك داعين لكم بالخير دائما وأبدا محمد أبو حلقة.

يعني أكيد مباركة خاصة من فريق برنامج ترويحة من الشباب والزملاء جميعا للعزيز الغالي يزيد بمناسبة زفاف شقيقته يوم غد إن شاء الله. ألف ألف مبارك لك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم الأفراح عليكم، بارك الله للعروسين وجمع بينهما في خير وعلى خير. العقبة لك يا يزيد، دور عليك مش هيك، كنتوا بالترتيب ماشيين، الدور إليك، الله يهدي بالك مهنيك يا رب.

يعني بالتأكيد كان هناك الحمد لله رب العالمين، ما شفناش كمية كبيرة من الناس المسكين كاميراتهم ومايكاتهم ودايرين في الشوارع، يعني حتى اللي عندهم مواقع إلكترونية كانوا ينتظروا التصاريح الرسمية من هيئة الإعلام المرئي والمسموع حتى يقوموا بعمل مقابلات. وأنا مبسوط جدا أني الحمد لله ما شفت بهذا اليوم كم هائل من المقابلات مع طلاب التوجيهي أمام المدارس، الشاطر اللي يمسك لي كاميرته يمسك لي مايكو وداير يعمل لي مقابلات. طبعا أنا بحكي هذا الكلام لكل الناس واللي يسمعوني اللي يسمعوني طبعا، لأنه بعض الناس فعلا جاهزة عشان تصنع محتوى من خلال طلاب الثانوية العامة التوجيهي، لكن الحمد لله شفنا صور ونقول يا رب إن شاء الله النجاح العالي لكل أحبائنا طلبة الثانوية العامة التوجيهي، وفالكم النجاح العالي بإذن الله.

طيب مباشرة حروح أنا وياكم للحديث عن أبرز ما تم التداول حوله على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما أمسي على كل الأصدقاء وكل الأحباء. اليوم أول جلسات الامتحانات، امتحانات الثانوية العامة التوجيهي.

لكل الناس اللي عايشة جنب مدارس بيقدموا فيها طلاب التوجيه، طلاب يعني الثانوية العامة، بحب أقولكم إنه أكيد شعرتوا إنه في مشكلة بالمراسلات على واتساب، على مسنجر، على كل التطبيقات اللي فيها مراسلات. هذا الكلام مبرر، وطبعا ما أكدته وزارة التربية والتعليم من خلال هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، حيث أعلنت حجب تطبيقات التراسل خلال جلسات امتحان التوجيهي، وذلك اعتبارا من اليوم 25 حزيران وحتى 18/7 في محيط قاعات الامتحانات وأثناء انعقاد هذه الامتحانات. لحظة.

احنا بنحكي عن التوجيه ببلدنا. لو رحنا انا وياكم للبكالوريا في لبنان تحديدا اللي هو التوجيهي في لبنان، تم الغائه هذا العام بسبب الظروف التي تعيشها البلاد هناك. طبعا الظروف الأمنية اللي بتعيشها لبنان، من خلال وزيرة التربية اللبنانية ريما كرامي قالت انه مجلس الوزراء قرر الغاء الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة البكالوريا في لبنان، والسبب زي ما حكينا هي الظروف الأمنية التي تعيشها او تمر بها البلاد. اعتبروا كل الطلاب بحسب تقييماتهم المدرسية التراكمية، طبعا التقييم المستمر، ناجحين على أن يكون الطالب قد حقق معدلا لا يقل عن 9.5 من 20 في معدل التراكم المدرسي. هم نحكي هم طبعا عندهم الامتحان مختلف أو التقييم مختلف، وهذا طبعا القرار كان بناء على تنسيقات مع الجهات الأمنية والعسكرية حتى تضمن سلامة المواطنين والتلاميذ هناك.

0: جسدك انسحاب.
1: مع اقتراب المرتفع الجوي الذي سيؤثر على الجزيرة العربية من المملكة، يقترب أكيد هذا المرتفع أكثر وأكثر من مملكتنا الحبيبة، ونسأل الله أن يجيرنا من حر جهنم. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار.

طيب يعني هيك بس مرور سريع على موضوع انتشر فيديو لإحدى الطالبات وهي تبكي أمام قاعة الامتحان بسبب منع دخولها لقاعة الامتحان بعد دقيقتين من بدء الامتحان. كلكم بتعرفوا إنه امتحان التوجيه هو امتحان وطني وفيه له قوانين زي أي امتحان فيه له قوانين على مستوى الدولة. لذلك كان قرار المنع لهذه الطالبة من دخول الامتحان بحسب وزارة التربية والتعليم، وصرحت الوزارة لن يسمح للطلبة بدخول قاعات التوجيه بعد بدء الامتحان. هو الأصل الطالب قبل بنص ساعة يكون وصل للقاعة، وإحنا كنا هذا الكلام في التعليمات، ويجي ويرتب أموره ويشوف المكان اللي يجلس فيه والترتيبات كلياتها. لذلك أنا بعرف أن الناس عندها ظروف، لكن هذا الكلام يعني ينطبق على كل الناس. بحسب التربية لن يسمح للطلبة بدخول قاعات التوجيه بعد بدء الامتحان، والله يا رب ينجح الجميع ويسر أمورهم، اللهم أمين يا رب العالمين. نتوقف وإياكم لحين رفع أذان العصر عبر أثير حياة، فتكرما ابقوا بالقرب من حياة.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صلى على الحبيب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على الحبيب. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. يعني هروح أنا وياكم مباشرة إلى فنزويلا، وكان هناك زلزال 7.1 على ريختر، وكان هناك عدد القتلى بفنزويلا 164 قتيل على الأقل جراء الزلزالين اللي حصل هناك. وأسأل الله ربنا يرحمنا برحمته جميعا، اللهم آمين يا رب العالمين، ويحفظ كل الأهل والأحبة الموجودين هناك في فنزويلا، الله يفرج همهم جميعا، اللهم آمين يا رب العالمين.

0: اليوم حياة اف ام اطلقت من الصباح الباكر وفي خلال او من خلال برامجها المختلفة حملة حياتك اغلى، هذه الحملة لمكافحة آفة المخدرات. كيف لا، وهو واجب علينا جميعا ان نكافح هذه الآفة في مجتمعنا حتى نحفظ علينا بيوتنا، نحفظ علينا اسرنا، نحفظ علينا مجتمعنا بخير وسلام. يعني مكافحة المخدرات واجب وطني على كل المستويات، على الأفراد، على الحكومات، على كل أو مختلف المؤسسات الحكومية وغيرها والخاصة أيضا. لذلك كان هذا الشعار، وكان شعار حياتك أغلى، حياتك تستحق الأفضل، أرفض المخدرات. وفي اليوم العالمي لمكافحة المخدرات سيكون معنا خلال لحظات إن شاء الله ضيفنا من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الطوالبة، نتحدث أكثر عن الجانب الديني تجاه هذا الموضوع ومكافحة المخدرات، لكن بعد هذا الفاصل. فتكرما ابقوا بالقرب من حياة.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله.
1: فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة
0: وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: المفروشات
1: مفروشات شهوان الحائزة على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
3: جبنة التشيدر المدخن من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI. المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. واليوم حكينا يوم مميز من أيام حياة، كيف لا، واليوم عم بنوظف فكرة مهمة جدا للوعي تجاه مكافحة المخدرات. حياتك أغلى، فعلا حياتك أغلى، حياة أبنائك أغلى، حياة زوجتك وكل من يحيط فيك أغلى من هذه الآفة، آفة المخدرات. وللأسف اليوم بديش أقول كثير، بدي أقول للأسف يوجد في عنا فئة في المجتمع تعاني من هذه الآفة، بل تطلب من الله دائما وأبدا أن ربنا يعافينا ويعافي أسرنا من هذه الآفة. اللهم أمين يا رب العالمين. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي في الاستوديو، هو صاحب مكان يعني ما أقدرش أحكي أمامه غير أنه أهلا وسهلا فيك الدكتور العزيز الغالي الدكتور محمد الطوالب. أسعد الله أوقاتك، كل خير، ربي يحفظك ويرعاك، ويعني دائما أنت اليوم ممثل عن وزارة الأوقاف في هذا المكان، ويعني نسعد بك، وأنت دائما يعني إن شاء الله تقدم الكلمة الطيبة عبر هذا الأفير. الله يحفظك ويرعاك دكتور محمد. يعني بداية أهلا وسهلا فيك. اليوم لما بنحكي عن مكافحة المخدرات رح ناخذ الشق الديني، هل فعلا هناك ما يعزز فكرة مكافحة المخدرات من جانب ديني؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية بتشكركم على هذه الاستضافة، وأنا يعني صاحب مكان وإن شاء الله أني مش ضيف، أنا معزب.
0: الله يبارك لك، أشهد والله.
1: وبالنسبة لموضوع حقيقة موضوع المخدرات،
0: نعم،
1: المخدرات اليوم هي آفة وهي مرض، وهي كذلك تكون من الأمور المستعصية في مجتمعاتنا بشكل عام وفي العالم بشكل أجمع. وإذا ما عدنا إلى موضوع المخدرات، اليوم احنا بنتخيل المخدرات بنتائجها مش بالمادة اللي هي المكونة لها.
0: نعم.
1: اليوم احنا ما بنعرف وصف المخدرات، هل هي عقاقير، هل هي حشيش، هل هي هيروين، هل هي أفيون.
0: صحيح.
1: لا نبحث عن كيفية تصنيعها بقدر ما يلفت انتباهنا اليوم هي نتائجها.
0: نعم.
1: لذلك هذه النتائج تقع في خانتين دكتور محمد، إما في خانة الحلال أو خانة الحرام.
0: جميل.
1: والله سبحانه وتعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وهذا جميل. الشكل من أشكال تكريم الإنسان، ولقد كرمنا
0: بني آدم.
1: بني آدم.
0: نعم.
1: والله سبحانه وتعالى كذلك ذكر في كتابه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
0: نعم.
1: إذن أحسن تقويم على أحسن هيئة، على أحسن طريقة تفكير، على أحسن طريقة حكم على الأشياء.
0: جميل.
1: فلذلك الإنسان بمقدوره اليوم بعد الاطلاع على النصوص الشرعية في القرآن الكريم من الأدلة من الآيات القرآنية الكريم وأسباب التنزيل التي وردت فيها. نعم. سياق الزمان والمكان والحل التي نزلت فيها، وبالاطلاع على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبالمرور على الفتاوى وأراء المجامع الفقهية في مسألة المخدرات والحد منها ومن تعاطيها، لذلك الدين يشكل هو نقطة الارتكاز.
0: جميل.
1: وعمود الارتكاز ونقطة البداية الصحيحة من حيث التدابير الوقائية.
0: جميل.
1: من حيث التدابير الوقائية حماية المجتمع من هذه الآفة، من انتشارها، من تمددها، من دخولها إلى بيوتنا، إلى مدارسنا، إلى جامعاتنا، إلى أماكن عملنا، التحذير من نتائجها.
0: نعم.
1: لذلك الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بالاستقامة فاستقم.
0: يا سلام.
1: والاستقامة إذا كان الإنسان مستقيم هو إنسان نظيف، هو إنسان معتدل، هو إنسان يعلم الحلال والحرام. لذلك الذي ينخرط وينجر إلى ما يسمى بتعاطي المخدرات بأنواعها وأشكالها، اليوم لديه إشكالية في طريقة التفكير. اليوم إذا أتينا إلى مستويات التفكير دكتور، هي تتكون من عدة مستويات متناسقة بين بعضها البعض. أولا اللي هي عملية تكوين الآراء. اليوم الذي ينجر أو الذي يتم استقطابه أو الذي يتم خداعه ويقع في فخ تعاطي المخدرات أو الإتجار بها، هي بدأت بوجهة نظر
0: أو تجربة أحيانا
1: ورأي.
0: صحيح.
1: هذا الرأي مبني على العاطفة، مبني على التقليد، الإنسان يقلد. بعد هذه الآراء التي تكون وإن كانت عاطفيا، وهذا ميل للنفس وقد يكون وسواس شيطاني وقد يكون تزيين له الشيطان كأن يقول شيء، حتى تريد الحكم على الشيء لكل شيء مرة أولى.
0: صحيح.
1: وهي الخطورة في المرة الأولى. اليوم إذا ما أردت أن تمارس يعني مهارة أو هواية الصيد، بيتعلم بالسنارة بيرمي الطعم
0: أو جيبك شبكة ترمي. صحيح.
1: فهو بيبلش بعملية الصيد فهو يقع.
0: نعم.
1: في هذا الكمين وهذا الفخ، فهي عبارة عن آراء عاطفية تبدأ تتحول من الآراء في مستويات التفكير إلى موضوع القناعة. يقتنع أنه في حالة من الإحباط، في حالة من الاكتئاب،
0: يهرب من الواقع،
1: الهروب من الواقع، يريد أن يعاقب ويجلد ذاته ويعاقب نفسه انه بتروح على المخدرات. بيجي واحد يعني بيحكي له مثلا، وهي عندما تخوض فيها يعني وتبحث فيها من المختصين فيها من الذين يقومون بالحد من هذه الآفة، تبدا بشرب الحشيش، بشرب الدخان.
0: صحيح، هي لها مراحل بيشتغلوا عليها.
1: تبدا بشرب المسكرات، تبدا بالصحبه هنا تتكون القناعات، ونحن نقول الصاحب ساحب.
0: جميل جدا.
1: المستوى الثالث عندما يتبنى هذا الأمر بشكل قناعة كاملة ويتحول إلى ممارسة. هنا جاءت الشريعة الإسلامية لتبين أن الإنسان مهما كان في حالة من الألم أو في حالة من المتعة، كيف يصل إلى هذه المتعة وكيف يبتعد عن هذا الألم. اليوم الذي نشاهده من نتائج المخدرات على الأسرة وعلى الصعيد الأمني وعلى الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد المجتمع وحتى على التحصيل الأكاديمي، نجد أن هنالك ألم من الأهل، ألم من المؤسسات التي تعمل على الحد من هذه من هذا الأمر. لذلك جاء الدين كعامل وقائي من حيث زرع العقيدة، الحلال بين والحرام بين. والإنسان إذا ما استطاع أو لم يطلع لجهله بالأحكام الشرعية، لجهله في أمور الدين، لم يطلع على كيفية الوصول إلى الحلال أو الحرام، لديه يعني قدرة عقلية أنه يميز هذا خير، هذا شر، هذا حسن، هذا قبيح. ودين الحنيف حتى نصل إلى هذا التدبير الوقائي، فاسألوا السؤال.
0: جميل. جميل جدا. وهذا محور حديثنا معك دكتور محمد. أول شيء يعني الله يبارك لك على هالمقدمة الطيبة. أنا بقول لكل شخص بيحب يشاركنا عبر الاتصال، أهلا وسهلا فيكم، هذا اليوم مفتوح لكم حتى نسمع آراءكم وكيف يمكن فعلا أن نكافح هذه الآفة، وأنا سميتها آفة ومرض زي ما ذكر الدكتور محمد، ونذكر من خلال أثير حياة FM حتى نقول حياتك أغلى. كيف يمكن اليوم على كل المستويات على كل الصعد أن نكافح آفة المخدرات، أن نقف سدا واحدا وجدارا واحدا أمام المخدرات. الأجهزة الأمنية مشكورة، لن تستطيع وحدها أن تكافح المخدرات. الجهات الدينية، وزارة الأوقاف، دائرة الإفتاء، كل الناس ما هيقدروا يوقفوا المخدرات إلا إذا كان الجهد مشترك مجتمعي، كل المجتمع يعني يكون يدا واحدة حتى يوقف هذه الآفة ويمنع انتشارها بين أبنائنا. وللأمانة المتضرر الوحيد في هذا الأمر هو كل المجتمع، ما في واحد لحاله حيتضرر، كل أطراف المجتمع حتتضرر. دكتور محمد، يعني بدي أنتقل معك للحديث عن اليوم قديش أنا عشان أكافح هذه الآفة بدي شيء بديل. أنت قلت الصاحب، أول شيء أنا بدي أطلع على الحاضنة اللي فيها ابني. هل ابني مع مجموعة من الشباب أو بنتي مع مجموعة من البنات اللي فعلا ممكن لا سمح الله بيدخنوا؟ قد يكون الدخان هو أول خطوة ترى لموضوع المخدرات. تفضل سيدي.
1: بداية دكتور، اليوم إذا نتحدث عن الحواضن الاجتماعية وأماكن التنشئة الاجتماعية، اليوم المدارس، اليوم الجامعات، وهي يعني هذه الآفة تدخل إلى هذه الفئات العمرية.
0: صحيح،
1: لأنه التاجر أو الذي يعني يمتهن هذه الحرفة وهذا الشيء الإجرامي وهذا ومرتكب هذه الجريمة في بيعها، يهدف له هدف واحد فقط، وهو أن يأخذ ما في جيبك من نقود. فلذلك لو نبحث عن الملذات الآمنة، الملذات الآمنة أين تبدأ أخي الدكتور محمد؟ تبدأ في المراكز التنشئة الدينية.
0: جميل.
1: تبدأ في المؤسسة المسجدية.
0: يا سلام.
1: اليوم مساجدنا الحمد لله في عدد كبير منها منتشر في المملكة الأردنية الهاشمية،
0: فضل الله سبحانه وتعالى،
1: وتقام فيها الصلوات الخمس، وتقام فيها دروس الوعظ والإرشاد، وتقام بها دروس الفقه الشافعي.
0: جميل.
1: في جميع أنحاء المملكة. لدينا أيضا حتى نشجع أبنائنا على الانخراط في هذه الملذات الآمنة
0: الحمد لله
1: دور القرآن. ولدينا شيء شهري نحن نقوم به في وزارة الأوقاف، المبادرة الملكية لختم القرآن الكريم.
0: جميل.
1: إما أن تكون بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة المغرب. الآن الابن أو الابنة إذا يعني تعودوا وانخرطوا وشاركوا أنه يكون المسجد هو هويته وهو قبلته وهو مساره اليومي، له خط يومي إلى المسجد على الفروض الخمس أو المواظبة على الدروس الفقهية أو دروس الوعظ والإرشاد أو دور القرآن الكريم والنوادي الصيفية، يصبح يستشعر هذا المكان.
0: جميل.
1: قدسية هذا المكان وهيبة هذا المكان، ويستشعر رقابة رب العالمين. يعني هي مسألة مرتبطة إيمانيا وعقديا بالإنسان، أن الله مطلع عليه، يسمع كلامه ويرى مكانه وسوف يحاسب. يعني الإنسان يوم الأيام بده يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذه ملذات الأمنة عندما يتم ربط الطفل وربط الابن أو الابنة في هذه في
0: الحواضن
1: المجتمعية والملذات الآمنة.
0: نعم. جميل جميل جميل.
1: تبقى لديه رادع وهذا ترتيب وقائي.
0: طيب تأذن الاتصالات حتى يعني
1: نعم
0: يكون معنا. أنا أخونا مؤيد كتب لي على التعليقات فتح مجال الاتصالات، فبدأ أبدأ مؤيد إذا سمحتوا لي شباب، أبدأ مع مؤيد لأنه هو اللي قال لي فتحين اتصالات. قلنا لك نعم، تفضل أخوي مؤيد.
2: حبيبي يسعد قلبك يسعد مساكم.
0: الله يمسك بأنوارنا بي، تفضل يا حبيبي.
2: ما شاء الله يعني على موضوع حلقتكم يعني رائع جدا، الله يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافي عمرك ويحفظك يا رب.
2: أنا بصراحة بس بدي أحكي شغلة، أنتوا عم تحكوا عشان المخدرات صح؟
0: نعم صحيح.
2: هلا أنا برأيي يعني إنه الإنسان دائما يبعد عن هاي الشغلات ويعمل دائما الخير، وطول ما هو الإنسان عنده أفكار إيجابية بيطلع منه كل إشي إيجابي، نشكر الله. وسيدي اسمح لي عبر إذاعة حياة أنا حاب أحكي لك مبارح شو صار معي. أول إشي أنا بعزي أهل زيد الدماسي اللي توفى مبارح، وأنا أطلقت مبادرة مبارح إنه إحنا نجمع شباب ونطلع نعزي أهله، وقمنا بهاي المبادرة ومشكورين الشباب ورحنا عزينا. فأنا بدي أوصله من خلال هذا الكلام إنه دائما الإنسان يحاول يعمل الخير عشان الله يكافئنا بالخير.
0: جميل.
2: وربنا
0: الله يكتب أجر أخوي مؤيد، ربي يبارك لك. يعني احنا نتذكر صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الله يجزيك الخير ويبارك لك ويقيد لك كل سبل الخير. بارك الله فيك اخونا مؤيد، مشكور يعني على هذه المبادره ومن خلالك، وايضا يعني اكيد دكتور محمد كلنا نعزي اهل هذا اليافع اللي ان شاء الله يا رب يتغمدوا ربنا بواسع الرحمات، اللهم امين يا رب العالمين. ابو اسامه تفضل. ابو اسامه
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: اخوي ابو عبد الله الله يعطيك العافيه.
0: الله يعافي عمرك ويحفظك يا حبيبنا.
3: نرحب بضيفنا الكريم
0: دكتورنا
3: الله يسعد مساك.
0: الله يبارك لك.
3: اكبر خطر على المجتمع هي البطاله يا دكتورنا.
0: البطاله او البطاله.
3: هاي هاي هاي النقطه الرئيسيه بالانحراف. طول ما الشخص قاعد بيلجأ للربح السريع اللي هي المخدرات. الله يعافينا ويعفي عنا.
0: اللهم
3: لاحظ اي انسان بيشتغل وبتعب حتى تفكيره ما بروح على الانحراف،
0: بضل مشغول.
3: بضل مشغول في العمل، عندي الصبح دوام بقدر اسهر، عندي مرتبط في مواعيد ما بقدر، بنام بدري بروح على الشغل، هيك الطريق الصواب. اما انا افتح قهاوي للساعه 2 و3 وبدي احارب المخدرات، لا، الدولة لازم تحارب. انا بعد الساعه 12 لازم عمان كلها هدوء تنام مع بعض كلياتها، لانه هاي مشكله
0: من جماعي.
3: عشان
0: وفي ناس ارزاقها بعد الساعه 12 مصانع، في ناس عندها شركات تشتغل بالليل في كذا.
3: ما هو القهاوي فاتحه
0: قصدك بعض يعني هلا شوف للامانه هي المقاهي ما بقدر انا اعمم اقول مقاهي عباره عن اماكن، لانه بالاخير فيها جهات رقابيه. يعني
3: محمد ما انت بدك تعالج الموضوع، انا بس ابني يروح لي على 3 الصبح وين باقي؟ لا في صلاه ولا في جامع،
0: جزء قيام الليل بيصلوا الله يتقبل منهم. بارك الله فيك، الله يحفظك ويرعاك. اشكرك ابو اسامه. اذا ابو اسامه بياكد على جزئيه انه الليل مدعاة للمفسده اكثر. سبحان الله، ترى في السنه الحنيفه بعد العشاء الاصل خلاص الناس
1: لا سمر بعد العشاء
0: الا في طاعه. طب يعني خلاص يعني اصل بعد العشاء الواحد يحط راسه وينام، احنا الناس بتبلش حياتها بعد العشاء. الله المستعان. اخوي عبد السلام يسعد مساك، تفضل.
4: الله يمسيك بالخير. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: نشكركم على طرح الموضوع المهم جدا.
0: الله يحفظك ويرعاك.
4: انتوا في عندكم على الحياة شخص كثير رائع اللي هو أنس طنطاوي.
0: نعم نعم نعم.
4: هذا الرجل يعني ما شاء الله عليه. انا مره سمعت له قصة، عشان هيك بدي اسدها للبيئة، الاب والام والاخوان ينتبهوا على اولادهم على التغيرات اللي بتصير عليهم. هذولا مدعاة لانهم ينحرفوا بكل سهولة، عشان هيك اذا احنا كاولياء امور اباء وامهات واخوان انتبهنا على الجيل اللي موجود على التغيرات اللي كان يذكرها اخونا انس هيك الطنطاوي.
0: جميل.
4: وفعلا في حاله حكت معه اخت فاضله قالت له انا اشكرك انك نبهتنا
0: ابني. جميل.
4: كذا وكذا وكذا واجوا وعملوا الاجراء اللازم. فالبيئه لها دور كبير والله.
0: تمام. اشكرك اخوي عبد السلام. هذا دورنا جميعا بانه احنا فعلا نكون بيئه امنه، زي ما تفضل دكتور محمد وقال بيئه امنه لافراد المجتمع. قديش انا اليوم بروع البيت، بقعد مع ابنائي، بتفقد احوالهم، بشوف شو هذا صار معاه اليوم، شو هاي صار معاها اليوم. هذا جزء من واجبنا جميعا يا جماعه. خلينا بالله عليكم ما نفكر الدولة عليها أن تمنع المخدرات، وأنت برضو البيت قد تكون أنت سبب كأب لا سمح الله عنيف مع أولادك، كأب لا سمح الله مقصر في التواصل مع أبنائك، هذه كلها أسباب. فإحنا كلياتنا اليوم مسؤولين أمام الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أشكر عبد السلام. أبو معن آخر اتصال خلال هذه الجولة. أبو معن تفضل. أبو معن
5: حبيبي يا دكتور، شخبارك؟
0: الله يحميك ويرعاك ربنا. ابو معين كيف ممكن نكافح المخدرات؟ تفضل يا حبيبي.
5: انت تبيع مخدرات؟
0: نبيع مخدرات، شو رايك تشتغل معانا؟
5: لا يا زلمه، لا
0: الله يصلح حالك ابو معين.
5: يا دكتور
0: بقول لك كافح المخدرات.
5: شوف افشل المخدرات، بدك تكون صريح مع ابنك اولا. كون في علاقه وديه بينك وبين ابنك يا دكتور. اي واحد فينا حتى لو انت بتقول لي انت انا الحياه نسحتنا عندهم، الحياه مشاغل الحياه ودت، كنا يعني الموضوع المادي كنا زي بعضنا، مظبوط ولا كشعب اردني؟
0: نعم.
5: مش بدك تكبر مني بشوي، انا اقل منك بشوي، بس لا تنسى دورك كاب، مش تكون سيف ناب اخر شيء توقع ابنك وتجي تقول لي انا شنو وقع ابني هون. انت صارح ابنك، اقعد مع ابنك، مثلا بقول لك ان كبر ابنك خاويه الحكومه ما راح تحط لك شرطي على كل واحد من الاولاد.
0: اشكرك
5: للاسف.
0: اشكرك
5: لا انا بلاقي انه الصغار يعني سببها ايه؟ السب. وتعال ندخن، ليش ندخن اصحابي ويدخنوا؟ انت وينك انت كاب؟ لا تقول لي انا مسؤوليتي اني انا امن لهم لقمه العيش. كنا مأمنين لكم العيش لأولادنا.
0: ربنا الرزاق، بارك الله فيك أبو معين، شكرا لأبي معين على هذه المداخلة. يعني رجع أكد لنا على دور الأب والعائلة والأسرة اللي كنا نحكي فيها، يعني سبحان الله، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قطعا ما فينا حدا بيقول أن المخدرات طيبات، لأنه مستحيل هي من الطيبات، لأنها فعلا خبيثة وتذهب العقل، وإذا ما كانت تذهب العقل تؤثر على التركيز وعلى العقل. بيجيك واحد بيقول لك لا والله الحشيشة هي ما بتذهب العقل، هي بتخلي الواحد يعيش في مود مختلف. دكتور يعني
1: دكتور عندك الجانب الضروريات الخمس،
0: نعم، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ الدين، نعم.
1: هذه من مقاصد الشريعة الإسلامية. مقاصد الشريعة الإسلامية في المقاصد العليا والعامة والجزئية والخاصة.
0: جميل.
1: وكل ترتيب في هذه المقاصد له غاية من المشرع حتى يضبط حركة المجتمع.
0: جميل.
1: ويضبط سلوك المجتمع تجاه أي ظاهرة يتعامل معه. اليوم خلينا نكون متفقين، آفة المخدرات لم تعد سلوك.
0: صحيح.
1: وإنما ظاهرة منتشرة، وفيما نشاهده من نتائج.
0: والله أنا بخاف لما أحكي ظاهرة، والله بخاف. وللأسف أنا بقدر أقول عنها ظاهرة، مش كلامي يعني إدارة مكافحة المخدرات اليوم.
1: المخدرات وما اليوم إذا بتنزل على المحكمة وبتشوف قضايا
0: قضايا. صحيح.
1: فلذلك المخدرات هي مفسدة للعقل ومخربة للبدن ومضيعة للجهد والمال والإنتاج. هذه القواعد نضعها. ماذا
0: واحدة
1: يعني
0: واحدة.
1: مفسدة للعقل. اليوم الإنسان يعني القاعدة تقول الخمر ما خامر العقل. يعني اليوم عندما يذهب العقل ماذا يقاس؟ يعني الفقهاء الأوائل لم يكن هناك شيء اسمه المخدرات.
0: صحيح.
1: كان ممكن يكون فيه الأفيون الحشيش. لكن قيس عليها موضوع الخمر. والخمر لعن فيها عشر.
0: يا الله.
1: من اللي بيجيب المادة، من اللي بيصنعها، من اللي بيعصرها، من اللي بيبيعها وبيحملها، لعن فيها عشر. دلالة على خطورة وأد العقل. الإنسان إذا وأد عقله وقتل عقله في هذه الآفة التي تذهب عقله، يعني مفسدة للعقل بحيث لا يعود هنالك مجال للتفكير، لا في مستقبله ولا مستقبل عائلته. اليوم احنا كثير من القصص التي بنسمعها ولا بنشاهدها بيقول لك اخذ جرة الغاز وباع.
0: صحيح.
1: بعدين اخذ الغاز وباع
0: غرفة النوم،
1: بعدين سرق ابوه. صحيح. شوف هذا عقوق والديه. صحيح. لانه عقله
0: واعتدى وضرب وقتل وسفك دم.
1: لانه اليوم المؤمن كيس فطن منتبه حذر.
0: هذول الأربعة بنوقف عندهم، تسمح لي؟ لأنه كل واحد فيهم لازم نوقف عندها عشان نشوف هل فعلا هاي المخدرات تذهب هذه الأربعة. كيس فطن منتبه حذر. نحكي عنهم بعد إذنك، لكن إذا أذنت لي بدقة الساعة الخامسة وموجز الأخبار، بعدها نواصل بحول الله. يعني تكرما ابقوا بالقرب من حياة.
6: حياة FM للوطن حياة.

إذاعتكم حياة اف ام. الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة اف ام.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلام. وزير الداخلية يقول إن الأردن سيقوم بكافة الإجراءات التي تساعد وتسهل عبور الفلسطينيين عبر جسر الملك حسين بتوجيهات من جلالة الملك وعلى مختلف الصعد. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الفنزويلي، أكد خلاله تضامن المملكة مع فنزويلا في مواجهة تداعيات الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا. ارتفاع الحمل الكهربائي الأقصى في المملكة بنسبة 17% مقارنة مع العام السابق ليصل إلى نحو 4800 ميجاوات. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة شمالية ضفة الغربية المحتلة. استشهاد فلسطينيين فيما تواصل قوة الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار والقصف المدفعي في المناطق الشرقية من قطاع غزة. وأخيرا وزير الخارجية الأمريكي يقول خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس التعاون الخليجي في البحرين، حتى الآن لم ننقل أي أموال إلى إيران ولم نوافق على ذلك. ختم الموجز في أمان الله.

0: مركز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: اف ام الكلمة الطيبة.
1: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. ومن الكلمة الطيبة حياتك أغلى، لأنه حياتك أغلى. تعالوا اليوم في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات نقف معا صفا واحدا بكلمة واحدة، كيف يمكن أن نجابه هذه الآفة. والله لو ضلينا نحكي من الآن لا 10 أيام لقدام لن نستطيع مكافحة المخدرات إلا بجهود جماعية حقيقية تجاه هذا الموضوع. ومن جديد برحب بالدكتور محمد الطوال بالناطق باسم وزارة الأوقاف. حياك الله دكتور محمد، الله يعطيك ألف عافية. يعني كنا نتحدث أن المؤمن يجب أن يكون كيس، فطن،
2: منتبه،
1: حذر.
2: نعم.
1: عند هذه الأربع دعنا هيك يعني نسلط الضوء عليه، كيف يمكن ذلك؟
2: المؤمن لما يكون كيس، أولا كما قلنا يعلم بالحلال والحرام،
1: نعم،
2: ويعلم أن السلوك الفاسد يتبعه سلوكيات ومسلكيات.
1: يعني دفع من هيك أنه ما حدا ملتزم بتعاطى مخدرات؟
2: ملتزم؟
1: يعني الأصل هيك؟
2: لا، الإنسان اللي يكون يعلم بالحلال والحرام ومفهوم العقاب يوم القيامة.
1: نعم.
2: يعني لما هو عندنا أركان الإيمان، منها الإيمان باليوم الآخر.
1: نعم.
2: صح ولا لا؟
1: صحيح.
2: يوم الإيمان باليوم الآخر.
1: نعم.
2: اللي إحنا نسميه بعلم العقيدة الغيبيات.
1: نعم صحيح.
2: شو في بيوم في الغيبية؟
1: في حساب.
2: في يوم آخر، في جنة، في نار.
1: نعم،
2: في حساب. عندما يتشرب هذه المفاهيم وأن هنالك أهوال وأحوال يوم القيامة وأنه وله حساب وراح يذنب، إذا أذنب بده يكون متبع لخطوات الشيطان، وإذا كان متبع لخطوات الشيطان فبالتالي مصيره إلى النار.
1: نعم.
2: وإذا كان يعني متبع لنهج النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به وما نهى عنه فإنه في الفردوس الأعلى بإذن الله تعالى.
1: نعم.
2: فلذلك هذا الوازع عندما يتعمق هذا المفهوم الديني تصبح الكياسة لمن؟ للإنسان المؤمن.
1: جميل.
2: أنه كيس، أنه سوف يحاسب، وإذا أخطأ في حق الله بطبيعة الحال سيخطئ في حق القانون ويتجاوز على القانون.
1: نعم.
2: ويتصبح حركة تمردية على القانون.
1: نعم.
2: في تعاطي المخدرات لأنه فيها أضرار اجتماعية وقانونية.
1: هو لو بتعاطي المخدرات إثمه على حاله بجوز يكون موضوع عادي، بس هو للأسف تتسع دائرة الضرر من الشخص للي حوالينا.
2: يعني أنا بدي أعطيك حالة من يعني أحد الأصدقاء يحدثني فيها. يوم من الأيام حكى معي شخص قال لي والله في جماعة ابنهم مشتكي عليهم أنه سارقين بيته في إحدى عند الحكام الإداريين.
1: نعم.
2: فقال رحنا سألنا أنه هو كان بده مصاري منهم مش معطيهم، راح متهمهم بالسرقة لأنه هو بيتعاطى، اتهم أهله بالسرقة.
1: يا الله، في قضية أهله.
2: نعم. وأنه يعني بالمركز الأمن اتهم أهله أنهم سرقوا مشان يبتزهم مشان يعطوه مصاري يشتري
1: مخدرات.
2: الآن هنا يعني هنا تأتي الكياسة في معالجة الموقف. يعني لو إذا شفت أي مؤشرات تختلف على طبيعة الإنسان، عزلة اجتماعية، يصبح عنده خلينا نحكي النرجسية العالية، النرجسية العالية جدا، السهر، الغياب، زلمة كتوم جدا بيكون، أو هذا الشاب أو الفتاة تكون كتومة جدا.

0: احنا عندنا مشكله في حرج مجتمعي. خليني بدي ارجع للدين في هذا الجزء اذا سمحت لي. اليوم في عندنا مشكله, باجي انا مثلا لا قدر الله بكتشف انه والله ابني ولا ابن اخوي ولا كذا متعاطي مخدرات, او حد يحكي او تعرف تفضحونا وتعزروا علينا بسكتوا عليه, بيصيروا هم يساعدوه على اساس ويقدروا هم انه يساعدوه انه يبطل. فهو امامهم انه والله خلص بطلت وبعاهدكم ابطل. تتفاقم الامور, بيزداد التعاطي, بيدخل في حاله اوسع الجانب الديني في هذا الامر. هل اليوم الدين بيطلب منا انه احنا بديش اقول نفشي عن ابناء, لكن نعالج ابنائنا تجاه هذا المرض وهذه الافه؟
1: اولا اخي, حتى الانسان ما يظلم نفسه يصل لدائره الظلم, واذا ظلم نفسه بهذا التفكير العاطفي انه بده يستر على ابنه وهو مش مختص, هو مش صاحب اختصاص. اليوم انت بحاجه الى فتوى, بتذهب الى مفتي لانه هو صاحب الاختصاص, مؤشرات مرض او مثلا العلل,
0: تروح دكتور او طبيب صحيح
1: المختص. وهذا شيء موجود في القران, فاسالوا اهل الذكر, يعني فاسالوا اهل الاختصاص, اهل المرجعيه, الى اصحاب الاستشاره في هذا الموضوع. اليوم هذا الشيء لا يعيب الانسان انه ياخذ ابنه ويساعده على العلاج عند المختصين, لأنه هو هيك يشارك بصراحة في تمدد الجريمة وفي التعود
0: في حال ما وداه.
1: ما وداه طبعا هو يظلمه, لأنه اليوم وقد يعني تكون نسبة الظلم متفاوتة, لكن لا يتحرك بعاطفته. إحنا الدين اليوم عندما نتشرب الدين ونتعامل بالدين ونتعبد الله سبحانه وتعالى, نتعبده على الخوف والرجاء.
0: صحيح.
1: نخاف من رب العالمين أنه يدخلنا النار إذا ما أطعنا, والرجاء أنه يدخلنا الجنة. ولذلك نحن اليوم حتى مع أبنائنا ومع بناتنا وحتى مع مجتمعاتنا, اليوم الإنسان يخاف عليهم من النار, يخاف عليهم من العقوبة.
0: أنفسكم وأهليكم نار
1: الوقود, وقودها الناس والحجارة. والناس والحجارة هنالك يعني جهات مستفيدة.
0: يا الله.
1: مستفيد إنه ظل يتعاطى. لذلك هاي العاطفة اليوم هي اللي جلبت الإنسان يشتكي على أبوه وأمه. واليوم هاي العاطفة بالاستمرار والتستر عليها كانت سبب انه ناس فقدت حياتها.
0: يرتكب جريمة بأمه, يقتل أمه ولا يقطع راسها ولا.
1: احنا قبل يومين كنا في محافظة عجلون. كان هنالك حفل تحت رعاية عطوفة الأمين العام. لختمة قرآنية لطالب اسمه محمد زياد. ختم القرآن الكريم
0: ما شاء الله.
1: انا كنت موجود. لفت انتباهي عانق أبوه وقبل قدم أبوه ويدو راح عانق أمه وباس رأس أمه. طب هذا لأنه ابن القرآن وابن الملاذ الآمن,
0: عرف مين الأب والأم.
1: راح حضن أبوه مش قتل أبوه. راح حضن أمه وقبل أمه مش طعن أمه. وإحنا اليوم نسمع مشاهدات
0: جرائم. صحيح.
1: جرائم
0: ما والله ما عهدنا بمجتمعات.
1: لذلك سيدي المخدرات تستأصل الإنسانية.
0: يا الله.
1: استئصال الإنسان المخدر, الإنسان الذي يتعاطى مجرم نفسي, يعني إنسانيته تم استئصالها.
0: أنا عارف أنه هو مجرم, لكن أنا بدي شوي دينيا أحزن عليه بإني أشوف كيف بقدر أرجعه.
1: أولا
0: إحنا سبحان الله أنا بستشعر يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, وقصة ذاك الذي تاب من الخمر ورموه رجم بالجلد ورموه, مش عارف إيش الحديث إذا بتذكرني دكتورنا. بعدين إنه يعني قالوا لعنه الله أو دعوا عليه الصحابة وكذا, فقال إنه تاب توبة. فالآن بالضبط, فالآن قديش أنا اليوم المجتمع حريص إنه يرجع هذول الشباب يعينهم عشان يرجعوا من جديد.
1: هون دور المجتمع. إن الله لا يفرح بتوبة العبد. إذا رب العالمين قبل توبة الإنسان,
0: الله لا يفرح. يا سلام.
1: وفرح بتوبة العبد. إحنا اليوم نعين هذا العبد, يعني زي ما بنعينه على الصلاة وبنعينه على الصيام وعلى مثلا الإنفاق في سبيل الله وأن يكون مواظب على العبادات والنوافل, نعينه على توبته. مش تصبح المسألة مسألة معيار, مش يصبح انه شخص منبوذ.
0: صحيح.
1: وتؤدي به انت
0: لا بتزوج اخواته ولا برضو
1: العزلة الاجتماعية.
0: صحيح.
1: التي يوضع فيها تجعل انه في عنده ردة فعل انتقامية, يذهب يعني يرجع الى الصحبة والزمرة الفاسدة. لذلك هذه المسألة يجب إعانته على التوبة, وإعانته أن يكون يعود منخرط في المجتمع. لذلك المجتمع حين يكون قاسي, لكن هذه التوبة, باب التوبة مفتوح, وتحرر الإنسان من عبودية وهيمنة الآخر عليه أو هيمنة هذه المخدرات عليه, هو خاضع لها ومتذلل لها ومهيمن على تفكيره وطريقة تفكيره. لذلك الإنسان يعين أخي الإنسان, يعني زي أنت ما بتساعد إنسان في أنك تعطيه مصاري يدين مثلا يسد قرض جامعي بسد عليه يدين, كذلك تعين الإنسان أقل هناك تدعي له.
0: أو والله صح.
1: بس تشوفوا
0: في الساعة المباركة نربنا يعافيهم ويعفو عنهم.
1: يعني لما تقول الله الله يثبتك,
0: اللهم
1: الله يهديك,
0: اللهم
1: الله يجعلها أنه هذا الشيء كفارة.
0: صحيح.
1: إلك.
0: صحيح.
1: وأنت من الناس اللي ربنا فرح في توبتك. يعني هاي الكلمات بترفع المعنوية. اليوم رفع معنويته. وليس القيام بممارسة عزلة اجتماعية له. لذلك هذا الإنسان الحذر يجب أن يكون حذر في تعامله مع المتعاطي,

0: لا يقزم من شخصيته ولا يستهين في شخصيته ولا يقوم بتشويهها، وإنما يقوم بالكلمة الحسنة.
1: جميل.
0: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. اليوم هي لها ردة فعل أنه يظل مواظب وظل هو مستمر أن يكون في البيئة الآمنة. لذلك حتى الدين يدعونا إلى شيء مهم. أول آية نزلت في القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. الإنسان الذي يقرأ القرآن الكريم يقرأ في باقي العلوم.
1: جميل.
0: يقرأ في مخاطر المخدرات. يقرأ في بعدها النفسي، تأثيرها النفسي والاجتماعي على الإنسان وعلى أسرته. يعني أنا بدي أعطيك إحدى الأشياء اللي فعلا كانت بالنسبة لي مؤلمة. يوم من الأيام أنا يعني كنت أشتغل في موضوع الإصلاح الأسري. فأجتنا حالة شقاق ونزاع، فلرفع القضية الزوجة، وزوجها كان محكوم بقضية مخدرات، وكان يضيل تقريبا من 4 إلى 8 أشهر أنه يطلع. فهي على طول رفعت تقول لك أنا ما بقدر أعيش مع واحد كان متعاطي مخدرات. فلما جابوه بتعرف لا بيجي على المحكمة، بيجي مع يعني هاي السلاسل مكبل وباللباس تبع السجن. فقعد والله قدامي، فقلت له بالله ندمان والله هيك. قلت له بالله عليك ندمان؟ حاس حالك؟ قال لي والله يا دكتور محمد إني ندمان لأنه ضيعت سنين عمري وهيني أسرتي بدأت تنهدم وأنا اليوم مش حدا قابلني. قلت لا يا سيدي، أنت مش حدا قابلك، أنت معنى تصلح، وإذا صلحت وإذا أثبت أنه أنت فعلا تبت وأنك أقلعت عن هذا الأمر تعود إلى أسرتك وأسرتك بتعود إليك. لذلك اليوم ما نكسر مجاذيف الإنسان
1: صحيح.
0: الذي وقع في هذا
1: الابتلاء،
0: هو ابتلي بالأخير
1: صحيح.
0: لكن بنفس الوقت لا نتعامل بعاطفة جياشة
1: وعاطفة
0: مبالغ فيها. لذلك اليوم احنا كما قلنا الدين مبني على العاطفة وعلى المنطق وعلى الضبط السلوكي. الدين هو الضابط الوحيد لسلوك الإنسان بالحلال وبالحرام وتوفير البيئة الآمنة والملاذات
1: طيب.
0: الآمنة لها.
1: إذا أذنت لي أني أفتح اتصالات مجددا على 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 06-516-2020. كيف يمكن أن نقف سدا منيعا أمام المخدرات؟ كيف يمكن أن نكافح المخدرات؟ اليوم نحكي عن الجانب الديني، هل فعلا تعزيز الجانب الديني يمنع أبنائنا من أنه لا سمح الله يقعوا في مصيدة المخدرات؟ طيب دكتور، يعني إحنا بنعرف المسجد زي ما تفضل دور كثير كبير، للحاضنة المجتمعية دور كبير، للمراكز القرآنية المراكز الشبابية. أحيانا الإنسان الفراغ بحد ذاته هو مفسدة
0: صحيح.
1: كيف يمكن، وهل الدين فعلا وجه انه احنا ما نخلي في فراغ بحياة الانسان؟
0: سيدي يعني نعمتان مغبون عليهم الانسان، الصحة والفراغ. اليوم الفراغ احنا يتم تعبئته من خلال السوشيال ميديا، من خلال متابعة منصات الافلام والمسلسلات
1: صحيح.
0: واليوم المسلسلات،
1: حتى المسلسلات بتروج للمخدرات
0: طبعا،
1: بتطلعوا هيرو بتطلعوا بطل للمتعاطي،
0: وامر
1: صحيح.
0: اعتيادي يستمر الانسان ويتعود الانسان وهذا
1: صحيح.
0: الشيء عادي. طيب ما هو اذا انت كيف بدات الحشيش، كيف بدا دكتور؟ عادي في مسلسل بيمسك السيجارة بيدخن، بعدها تحولت إنه يمسك نفس الحشيشة بتمسك بيدخنها، بعدها بحطها بغليون، بعدها
1: يعني احنا
0: وحتى يعني الدراما ما عالجت هذا الأمر بشكل
1: تماما، هي عززته
0: لأنه
1: صحيح.
0: هي بتظهر بمنطق الفتوة بمنظر القوي وأنه المخطط يعني هو مخطط للجريمة في نهاية الأمر. لذلك حتى اليوم المنصات والإنترنت والعالم هذا الواسع جدا دكتور، اليوم حتى في هنالك المقرأة دور القرآن الكريم التي أصبحت إلكترونية، هنالك مكتب مقراءة الجامعة الأردنية، هنالك العديد منها منصات قرآنية لتعلم القرآن الكريم والعلوم الشرعية. اليوم التعليم عن بعد أصبح يعني سمة هذا العالم
1: صحيح.
0: اليوم جامعات تبنت واعتمدت طريقة التعليم
1: صحيح. بعد كورونا صار إلزامي الموضوع
0: وتقوم بتعبئة هذا الفراغ
1: صحيح.
0: اثنين، قضية العلاج وقضية توجيه وتوجيه المجتمع. المجتمع إذا لم يقرأ دكتور في كيفية إشغال الطالب أو الإبن أو الإبنة، طبيعي أنه يكون يلجأ. اليوم المنصات هي خطيرة، هي كمائن كما أنه هنالك تجنيد للإرهاب، هنالك تجنيد
1: صحيح.
0: لها
1: صحيح.
0: اليوم من خلال حتى بعض الألعاب
1: صحيح.
0: الإلكترونية
1: صحيح. صحيح.
0: يعني أنا بتذكر بطروحة الدكتوراه كنت أكتب عن الإرهاب لدى داعش، فتفاجأت أنه أحد أساليب التمويل مثلا
1: غسيل الأموال والمخدرات،
0: غسيل الأموال والمخدرات طبعًا. مثلا
1: صحيح.
0: وهذا شيء، طب المخدرات لمين كانوا يبيعوها؟
1: صحيح.
0: الابتزاز صحيح. يعني اليوم أحيانا التطرف دكتور بالأخير يريد تجنيد التدين قد لا يكون بالإقناع بقدر ما يكون بالابتزاز.
1: صحيح.
0: يبتز
1: صحيح.
0: اليوم بتعويده على هذه المادة الخطيرة جدا. فإذا تعود وأصبح ملك لغيره. وهاي التجنيد, لا التجنيد الإلكتروني والتطرف والإرهاب لا يحدث من فراغ. لذلك يجب متابعة هذه المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي, والإنسان يستطيع ماش إنه ما يستطيع, هناك تطبيقات يقوم بتفعيلها. طيب. لذلك الدين جعل الإنسان أمانة, الابن أمانة عند
1: يعني هذه الجزئية إذا سمحت نحكي عنها, اللي هي موضوع قديش إحنا اليوم فعلا في مجتمعاتنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بعدنا نأخذ اتصال أبو وسيم. يسعد مساك أبو وسيم.
2: وعليكم أستاذ محمد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا حبيبي.
2: أبو عبد الله أنت بتدخل أول شيء؟
1: لا والله الحمد لله, بس مشروب الحمد لله.
2: ولا بتصرف زيت فعلات عصير.
1: أنت عصير تهي بس مشروب. لازم أقول لك قصة أنت المستمعين. مرة قاعد بمكان واحد بيقول لي أرجيلي, قلت له لا والله أنا بس مشروب, قسم بالله راح جاب لي منيو المشاريب.
2: الله
1: والله يسامحك أنا بشرب عصير أورنج أورنج جوس.
2: الله يعطيك العافيه.
1: الله يصلح الحال.
2: يعني الصحبه بدري
1: زمزم.
2: الاستاذ انس الطلطاوي فعلا اسعدنا يعني.
1: الله يبارك لك, ربنا يحفظك.
2: يعني جابوا اول شيء شاب مدمن 16 سنه.
1: نعم.
2: خسر جامعته وخسر اهله وخسر بيته.
1: صحيح.
2: يعني تخيل من مهندس, وبعدين جابوه قال لك يا عمي انا تبت هسه. يعني والله اول شيء تقويه الوعظ الديني, يعني ابناء المساجد. يعني حتى جابوا لقاء اليوم مع معلش, شو بقول له اليوم الصبح بدري.
1: نعم.
2: دكتور انس بقول له يعني طب انت يا تاجر المخدرات ليش ما بتروح تبعيني شباب المساجد؟ قالوا ما بقدر لانه ظل ببلغوا عنا. بعدين تعال تطلع انت على المدارس يا اخي, كل مدرسه مقابلها كافيتيريا وبيعوا دخان.
1: صحيح صحيح.
2: بتقول للطفل الصغير طب يا اخي يا بني الله يرضى عنك انت قديش عمرك 10 سنين 12 سنه ليش بتدخن؟ تعرف شو بصير؟ يقول لك بجابك استاذ محمد.
1: نعم.
2: بقول لك بدي احشش
1: هيك بقول لك.
2: والله ما زل عليك يعني والله الواحد ما عارف شو بدي احكي يا اخويا.
1: لا حول ولا قوه.
2: دكتور محمد يعني قسما بالله لازم
1: والله هذا دورنا جميعا, والله العظيم انه كل واحد فينا راح ينسال امام الله عن هذول الشباب الصغار اللي, يعني اللي سواء كان اب ولا عم ولا خال ولا جار.
2: طلاب الجامعات تعال تفرج. انت عارف استاذ ابو عبد الله, يعني انت تعرف انت استاذ جامعي, شوف كيف الأراجيل والبنات والصبايا كلهم كانوا.
1: الله يصلح. أسأل الله ربنا يصلحهم جميعا.
2: الله يصلح حالنا.
1: بارك الله فيك يا أبو وسيم. شكرا. بارك الله فيك. ربي يحفظك ويرعاك. شكرا جزيلا لك. أختنا شريفة تفضلي. ألو.
3: أعطيكم العافية.
1: الله يعافي عمرك.
3: الله يخليكم. شكرا على البرنامج المفيد القيم.
1: الله يحفظك ويرعاك.
3: الله يخليك. شوف أخي كلام الدكتور منطقي وأساس الصح زي ما تفضل مخافة الله. إذا العائلات فيها مخافة الله الجيل بنشئ صح. فالناس بدأ الأهل اللوم الأول والأخير على الأهل أنا بحط اللي هو الأب والأم والأكثر على الأم. فأنت يا أم بدك تنتبهي على أولادك وتضلي توعيهم وتفهميهم, بتتعبي معاهم هلأ بس بالمستقبل بترتاحي. يعني ملاحظ كتير من الأميات بصراحة, مش الكل طبعا ما بعمل, بس ما بسألوا عن أولادهم, بتأخروا لنص الليل ما بتعرف ابنها وين راح. طب مش ضروري أيام زمان الفضل لأبهاتنا
1: والله الثماني كان يرن. والله حد هسه متزوج أنا وأبوي لحد هسه برن علي, صارت الساعة 9 وينك يابا, هو برن علي. يعني تخيل لمتى لحد هلأ. نعم
3: صحيح. يا أخي لازم الأم تتنبه على أولادها ما يتأخروا للمساء, تعرف وين بروحوا مين أصحابهم, لأنه التركيز الأول والأخير على الأم والأب. بس الأساس الأم. للأجهزة الأمنية الله يعينها يعني والله. نعم. إنها نعم. كتير بتتعب وإلها فضل كبير, بس كمان الأهل طبعا. والله الأهل هم الأساس.
1: لكن أنا بحكي الشغلة أخت شريفة بعد إبنك, يعني المشكلة إنه اليوم ما عادت الأسرة هي المكان الوحيد للابن. اليوم بيطلع على الجامعة بلاقي حد يشده بطرف آخر, بيروح على الحي أو على الحارة في بعض المناطق, والله مناطق موبوءة في المخدرات. العفو منك بيروح بيطلع يشتري غرض من الدكانة, هذا قاعد على جنب الدكانة على الدرج مش عارف شو بيساوي. هذا أبسط يعني. برضو إحنا كمان الأسرة قد ما تكون يعني بدنا نحاول كل المجتمع يكون شريك في نجاح هذه الحملات.
3: أكيد أخي أكيد. بس الأم هي بدها تنبه, بدها تضل توجه لابنها توجه بنتها. أما إذا ما توجهت وظلت باستمرار وتنصح ابنها وبنتها فبضيع. أنا بركز التركيز على الأم كتير والله يا
1: أشكرك.
3: أخي
1: بارك الله فيك. بالتأكيد دور الأم مهم جدا. ربي يحفظك ويرعاك وشكرا لك يا أختنا شريفة. أبو كامل تفضل. أبا كامل
4: سلام الله عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أول شيء برحب فيك وبضيفك الكريم.
1: الله
4: يا الله وما شاء الله عنكم يعني برنامج
1: الله
4: ما شاء الله عنه.
1: الله يحفظك.
4: أنا حابب بس أسأل الدكتور سؤال.
1: تفضل.
4: يعني هل المتعاطي واللي يبلش يتعاطي هو ببلش من الدخان والأرجيلة ولا ما مش شرط يعني لأنه صراحة يعني الدخان والأرجيلة كتران وين ما تروح يعني، حتى البنات والشباب والله الشباب تلاقيهم مثلا بتجمعين بهالحارة حاطين لك الأرجيلة، والله العظيم إنك بتروح على صلاة الفجر وإنهم حاطين هالأرجيلة وبأرجل وهالدخان. وبعدين اللي بدي أحكي أنا يعني الدولة قاعدة بتحارب المخدرات ومش مقصرين جزاهم الله خير بارك الله فيهم، لكن أنا برضو هذا الدخان اللي يعني بالمحلات اللي المحلات بتبيعه بالفرق للأطفال ليش ما يحاربوها؟ ما هو يعني جد والله العظيم أشكر. إني أنا حاولت أشتكي كتير وأروح هذا يعني لوزارة الصناعة والتجارة وللأمانة وللصحة
1: جهات المختصة جميعا
4: كتير على الفاضي. أشكر. يعني الأطفال بتلاقي لك هي يعني والله العظيم لا يتجاوز عمره 6-7 سنين
1: صحيح والله صحيح والله في مناظر والله
4: تكشعر لها الأبدان حتى ما يطلع مدمن.
1: أشكرك شكرا لك أبو كامل، يعني الله يحفظك ويراك. محورين مهمين ما بين بداية التعاطي هل هي التدخين، هذا سؤال مهم طبعا احنا هنشوف يعني كيف ممكن يتم الإجابة عنه. والأمر الثاني موضوع اليوم الجهات اللي في الدولة الرسمية، هل ممكن أنها تيجي توقف تقول والله أنا ما بدي أبيع كذا بدي أمنع بدي، يعني هذه الأمور مهمة أيضا. لكن تسمحون لنا بفاصل دكتور؟
0: نعم.
1: بعده نواصل بحول الله، ابقى بالقرب من حياتك الرمان.
5: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 07-99-364-41.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس. ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم.
3: اشتري ماجيك لابن عجيك على ماجيك الكل
2: منتفع. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعة
4: ماجيك واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبيعة.
2: شاشات ماجيك 70 إنش الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك عمزاجي وعن مضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
5: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ.
2: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في حديثنا معكم في حملة حياة اف ام، حياتك أغلى لمكافحة المخدرات. وفي هذا اليوم، اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، يعني هذه الحملة اليوم عم نطلقها حتى نكون جميعا يعني نتشارك الدور المجتمعي في مكافحة المخدرات. ومن جديد برحب بضيفي في الاستوديو الدكتور محمد الطوالب الناطق باسم وزارة الأوقاف. حياك الله دكتور محمد، الله يعطيك ألف عافية. يعني مجموعة من الاتصالات، أختنا شريفة ركزت على جانب الأهل وقالت الأم تحديدا. أنا قلت لها احيانا زي ما انت بتربي، الشارع بيربي، الجامعه بتربي، المدرسه بتربي،
3: المربي الالكتروني
2: والمربي الالكتروني اليوم هذا اخطر واخطر. قد ايه اليوم انا فعلا دينيا بدي اضع على كاهل الاب والام فكره كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قوا انفسكم واهليكم. نعم تفضل دكتور.
3: شوف سيدي الدكتور محمد ويستمع الاخوه المشاهدين والمستمعين لحديثنا حول موضوع دور الاهل. دور الاهل دائما يتمثل بالتربيه، بالتنشئه، بالتوعيه وبالتوجيه، والى سن معين ممكن يستجيب، وبعد هذا السن تصبح المناقشات، تصبح المرادادات، تصبح وجهه نظر، يصبح له وجهه نظر متبنيها، قد تكون صحيحه قد تكون خطا. اليوم هل نحن نمتلك مهارات الاقناع عند الاباء والامهات، مهارات المناقشه؟
2: نحن نقعد معهم اصلا؟
3: هذا جزء يعني. اليوم احنا اغلب شيء بصراحه، وهي الطبيعه الشرقيه يعني، ولا اعمم، اسكت وخلاص، افعل لا تفعل،
2: لا تناقشني،
3: لا، هذا الموضوع بده نقاش. لأنه اليوم الجيل الحالي هنكون واقعين من متابعته للسوشيال ميديا ومتابعة كيفية تعاطي المعلومة والنقاش معها، أصبحت عنده اليوم مهارة النقاش والحوار.
2: صحيح.
3: وقد يكون في أسلوب مستفز أحيانا، يعني إذا استفزك إنسان اليوم مش تقول له أسكت بطلع
2: برا، أو تضربه لابنك أو لا سمح الله،
3: لا، اليوم تغير منطقة التربية، تغير تماما.
2: نعم.
3: لذلك اليوم عملية التوجيه والتوعية بحاجة إلى طول نفس، والأمر الثاني إلى ثقافة دينية وثقافة قانونية وثقافة اجتماعية ونفسية. اليوم
2: كل هذا،
3: نعم،
2: الله يجبر علينا.
3: يعني اليوم إذا بحثت في
2: أمر التربية
3: طبعا هذه أنا ممكن تكون مثالية،
2: صحيح،
3: لكن اليوم أنا بدي أعطيك شيء. إحنا اتفقنا أنه الدين والتدين ملاذ آمن،
2: نعم،
3: في الدنيا وفي الآخرة. تحدثنا عن النوادي الصيفية في المساجد أو المؤسسات الأهلية التي تقوم بها. اليوم تحدثنا عن الختمة الملكية للقرآن الكريم. تحدثنا اليوم أيضا كذلك عن النشاطات اللي بيكون فيها الوعاظ والواعظات والأئمة في توجيه المجتمع. اليوم نتحدث أيضا هنالك الكثير من المراكز التي تتبع أو تشرف عليه وزارة الأوقاف في تدريس العلوم الشرعية. يعني اليوم احنا مثلا الوزاره بتشرف على 28 جمعيه ومركز اسلامي مستقل
2: ما شاء الله
3: تقوم بمتابعتها. هاي اغلبها لديها مراكز للتعليم الشرعي. هذا التعليم الشرعي اليوم اذا مش قادر تدرس انت في الجامعه، لا، دبلوم مكلف تدرس شريعه، مش قادر مثلا معدلك ما اهلك، انت ما عندكش رغبه تروح، لكن هذا الدبلوم اليوم بامكانك تاخذ وتدرس فيها العقيده والاخلاق والسيره، وهذا الشيء يعمق. لأن اليوم أنت ما مش ريموت تتحكم في ابنك أو بنتك.
2: صحيح.
3: اليوم حطه في هذا المكان، العلوم الشرعية بيتعلمها، يتعلم القرآن الكريم في حلقات قرآن كريم. وإزرع وقالوا معذرة إلى ربهم.
2: صحيح، والله صحيح.
3: ويتابع الإنسان هذا، يعني مسألة التوفيق والمتابعة هي مسألة الإنسان بده يأخذها في عين الاعتبار. إذا اليوم خرجت الأمور عن السيطرة، اليوم خلينا نكون واقعيين، هنالك أخصائيين اجتماعيين، يعني اليوم المدارس فيها مرشدين.
2: صحيح.
3: وجزء كبير بصراحة بيكون جهد كويس ممتاز.
2: نعم.
3: اليوم المراكز المستقلة هنالك برضو عيادات.
2: نعم.
3: اليوم المنتحر يقول لك والله انتحر بجرعة زائدة من الهروين والمخدرات. نعم. واللي بيرمي نفسه من فوق جسر عبدون، هذا يكون أصلا عايش حالة من التعاطي،
2: تسأل الله السلام،
3: والمنفصل عن واقع. نعم. لذلك اليوم أهم شيء أنا، وهذا الشيء وارد في كتب العقيدة وكتب الدين، مسألة التقليد يا دكتور محمد.
2: التقليد،
3: التقليد، إذا أنت اليوم جيت على تعريف التقليد، هو اتباع الآخر بغير دليل. إيش بغير دليل؟ بغير وجهة نظر ولا قناعة، وبس إنك مقلد له. يعني مثلا هذا راح تعاطى، شاف واحد إنه بيتعاطى راح تعاطى زيه، قلده.
2: نعم.
3: ووقع في الفخ.
2: صحيح.
3: فاليوم نحذر أبنائنا إنه أنت اليوم التقليد بيلغي شخصيتك وبينمط شخصيتك. شخصيتك وين؟
2: صحيح.
3: لذلك دائما قارئ القرآن الكريم والحافظ القرآن الكريم، والحافظ القرآن الكريم تجد عنده شخصية، عنده ارتجال.
2: صحيح.
3: عنده قوة شخصية.
2: يعني هذا الكلام شفناه حتى في أوائل التوجيهي.
3: نعم.
2: يعني السنة الماضية لما شفنا طلاب الأوائل التوجيهي اللي كانوا جالسين كلهم ما شاء الله معظمهم من حفظة القرآن أو حافظين 10 أجزاء، وهذا الشيء فعلا بيعزز عند هدول الشباب كيف يقدر يحكي، كيف منطقه سليم، كيف عقله سليم، سبحان الله. طيب التعاطي يبدأ بسيجارة، أنا بحب أسمع منك تعليق في هذا الجانب، واليوم وزارة الأوقاف لها دور حتى في مكافحة التدخين والأرجيلة حتى يعني.
3: بفضل الله تعالى عقدت يمكن قبل سنة أو سنتين ندوة في المركز الثقافي الإسلامي في مسجد الشهيد المؤسس طيب الله ثراه. حضر هذه الندوة معالي وزير الأوقاف بصفتي وزير للأوقاف، وكان مفتيا عاما للمملكة الأردنية الهاشمية، وحضرها أيضا سماحة المفتي، وحضرها وزير الصحة السابق سعد الهواري. فكان النقاش عن آلية التدخين ضرره والرأي الديني فيها، فكانت يعني خلصت أن التدخين حرام
2: بإجماع المجلس، سواء كان إجماع طبي أو شرعي أو
3: وشرعيا. واليوم إذا رحت على منصة أو موقع دائرة الإفتاء تجد هذه الفتوى موجودة ويتم يعني نشرها بين كل فترة وفترة، لأن هذه الآفة ليست
2: يعني هي البوابة الأولى يعني أنا ما بتخيل حدا بتعاطى مخدرات بس ما بيدخن، تزبط الشيخ ما بالكوش بالعقل يعني.
3: لا هي مستويات دكتور، يعني بدناش نعمم، لكن هنالك
2: أنا المرحلة الأولى مستحيل
3: مرحل
2: ما قلت بدخن بس ما بتعاطى مخدرات، لا أنا قلت مستحيل حدا متعاطي مخدرات ما بيدخن،
3: لا أكيد قولا واحد
2: البديهية البوابة الأولى إله
3: البوابة الأولى
2: الدخان طبيعي،
3: لأنه هو يبدأ تقليدا بيروح للحشيش، بعد الحشيش بيروح مثلا للآليات التعاطي
2: صحيح،
3: ومع الأصحاب اليوم في تفاخر في الموضوع
2: للأسف.
3: واليوم أنت إذا بلاحظ صراحة ولا أعمم أيضا رافقها الوشم
2: صحيح،
3: صار موديل
2: صحيح صحيح
3: اليوم
2: لا وحتى أنا آسف ما يزعلوش من الناس اللي بسمعوني، موضوع الفيب والسجارة الإلكترونية هاي ولد صغير يا جماعة والله صف ثاني وثالث مسك لي وبشفط إيش فيه يعني، يعني لوين وصلنا. طب اليوم حتى يعني سبحان الله الوقت بسرعة بمر معكم دكتور الفاضل، أنا بتخيل بدنا نرجع من جديد لموضوع الدين لموضوع تأصيل أن الدين جاء لحماية ووقاية المجتمع من مثل هذه الآفات، وقديش سبحان الله عزز فينا جانب الوقاية قبل ما ندخل في المصائب، الوقاية أساس. تفضل.
3: يعني درهم وقاية خير من قنطار العلاج. يعني لو مش لما تقع في المصيبة أو في المشكلة بتقول يا ريت يا ليتني يا ليتني كما قال يا ليتني قدمت لحياتي ليتني قدمت لنفسي ما وقعت في هذا الشيء أو ابني. اليوم أنا برجع بقول البيئة الآمنة والبيئة المطمئنة والملاذ الآمن أولا وأخيرا الالتفاف حول كتاب الله سبحانه وتعالى تعلما وتجويدا وترتيلا وتفسيرا والبحث في أمور العقيدة فيه والأحكام الشرعية. اليوم أنا ما بنفع أكون متقدم في السن وما عندي يعني أبجديات الواجب الفقهي فقه الواجب المعرفة بالأمور الفقهية الصلاة الطهارة البيع المشترى الذي ما
2: يدري الأشياء الطبيعية لليوم
3: طبيعية. لأن اليوم كثير من الأبناء بيسألوا أبائهم أمهاتهم شو الحكم، يقول لك والله ما بعرف. طب إذا أبوي وأمي ما بيعرف مين اللي بيعرف، فما
2: يفقد الثقة
3: ويقول لك إذا مش موجودة عنده خلاص بديش أسأل. فلذلك ممكن أن يأتي إنسان يقنعه في أشياء، عملية الإقناع بالآراء والسلوكيات أمر خطير. لذلك الدين كلما التفينا واستمسكنا بالدين والملذات الآمنة والأماكن الآمنة كل مكان هذا حافظ للإنسان، ونقول بنسبة 70-80% لا يعني مستحيل تعطي نسبة كاملة صحيح. لكن اليوم اربطوا بالعلوم الشرعية اربطوا في حلقات القرآن الكريم، اربطوا في المقراءة التي تكون عبر الإنترنت لتصحيح تلاوته، اربطوا بكلام رب العالمين، اربطوا في المسابقات، اربطوا في الثقافة
2: صحيح.
3: كلما قرأ الإنسان أكثر كل مكان محتوى المعرفي أكبر
2: صحيح.
3: وأصبح يميز
2: ولا بنفسه عن الضرر وعن
3: وأنا بنفسه. لذلك الدين هو المؤسس، هو اللي بنمط شخصية الإنسان صحيح. على التعبد
2: صحيح.
3: يعني الإنسان لما يكون أنا أقول لك عابد لله سبحانه وتعالى في ركوع وخشوع وخضوع، أنا اليوم مش راح أسمح لنزوة أو أو, أو, أو شهوة أو كذا ما أن يكون عبد إلها. مفهوم عزة النفس وكبرياء المؤمن أخي الدكتور محمد، الإنسان يصبح لديه شخصية لا يمكن أن يذلل نفسه ولا يرهن نفسه، وهذه النفس عندما تكون اللي تحدثنا عنها المتنبه والحذر والكيس والفطن.
2: طيب دكتور أنا يعني آخر محور عندي إذا سمحت لي، المخدرات بوابة كل الآفات. يعني حاب أختم معك في هذا المحور، وأنه المخدرات لو وقف الموضوع على جانب أنه تعاطي وفقط ما عنده مشكلة، لكن قد يؤدي الموضوع للقتل، سفك الدماء، انتهاك الحرمات، انتهاك الأعراض. يعني هو باب لكل هذه المنكرات الأخرى، كما أن الخمر هو يعني حتى في الشرع سبحان الله أبو المنكرات أو إيش المصطلح، حتى والله ما نعرف إيش المصطلح، لكن فعلا المخدرات هي بوابة لكل الآفات.
3: وأنا بقول إنها بداية النهاية.
2: بداية النهاية.
3: نعم، المخدرات بداية النهاية لما لها آثار اقتصادية وأمنية واجتماعية وثقافية وأيضا صحية ونفسية.
2: نعم.
3: هذا الاضطراب السلوك والاضطراب بالنفس اللي بيعيشه الإنسان المتعاطي.
2: نعم.
3: والذي يصر على عملية التعاطي ورفض العلاج ورفض الدخول في مراكز الإدمان والتعود أن يفوت كل يوم بأنه المكافحة ما مخذيته. اليوم جرائم القتل وين؟
2: لما تحدث إرهاب للعائلة وللبيت،
3: لما نتحدث عن استئصال الإنسانية اليوم، أول أمس أعتقد صدرت الإحكام بالإعدام.
2: وهذا نعم، مش بس أحكام، حتى
3: تنفيذ الإحكام. نعم. وهذا الشيء وقائي.
2: نعم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.
3: فلسفة العقوبة. نعم. في الإسلام إيش دكتور؟ وقائي وعقابي، وقائي للغير مشان يعتبر وأنه ما لا يصل لهذه النتيجة، وعقاب للشخص المرتكب لهذا الجرم. اليوم عين ساهرة وحماة الوطن.
2: نعم.
3: من أفراد.
2: نعم.
3: مثلا
2: مرتبات الأمن،
3: مرتبات الأمن ودارة مكافحة المخدرات.
2: نعم. حتى الجيش العربي القوات المسلحة.
3: نعم.
2: على الجبهة الشمالية.
3: الشمالية. نعم. اليوم. نعم. هنالك ما تمول الحروب فيها.
2: صحيح.
3: واليوم جبهتنا الشمالية يعني مشتعلة.
2: صحيح.
3: وهنالك جهود صراحة القوات المسلحة فيها.
2: نعم.
3: فلذلك عندما نقول بداية النهاية، حتى الدول التي امتهنت المخدرات
2: الحمد لله زوال. الحمد لله.
3: الحمد لله زال.
2: الحمد لله. صحيح.
3: وهذا جزء.
2: صحيح.
3: فيها رسالة يعني الكونية.
2: نعم. نعم.
3: بداية النهاية للأشخاص، للمؤسسات، للأفراد، وحتى الدول التي امتهنت هذا الأمر.
2: نعم.
3: لذلك أخي دكتور محمد، مسألة المخدرات بين قوسين تصنع مجرم.
2: تصنع مجرم.
3: وهذا الإجرام قد يصل إلى الأب، إلى الأم، إلى الأخت، إلى المحيط العائلي، إلى محيط الوظيفة، إلى محيط المدرسة، وقد يصل إلى الجامعة. وقد يصل إلى دول أخرى.
2: صحيح.
3: يتم تصدير الجريمة إلى دول أخرى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يحفظنا ويحفظ أبنائنا وعوائلنا ويحفظ بلدنا ويحفظ جيشنا ويحفظ حدودنا من كل من هم تسوى النفس القيام بهذه المتاجرة والمقامرة.
2: دكتور محمد، يعني بالنهاية بدي منك مجموعة من الرسائل من خلال هذا الحديث، ورسائل دينية تحديدا. أبدأ بالأب. ماذا يقول دكتور محمد للأب في ظل هذا؟
3: يعني أنا بقول للأب، حكم، ابتعد عن العاطفة الجياشة نوعاً ما، ووعي ابنك، ويكون هنالك توعية. إذا أنت ما وعيت ابنك وكان في حوار بينك وبين ابنك، ممكن غيره يحاوره ويقنعه.
2: نعم.
3: هذا أولا، عليك بالتواصل المباشر مع الابن. الأم لا تأخذها العاطفة أيضا.
2: الأم.
3: الأم. نعم. كل ما كنت يعني تكوني شديدة القسوة وشديدة العاطفة بنفس الوقت في مسألة المخدرات، كل ما كانت شديدة القسوة.
2: نعم.
3: شديدة العاطفة، شديدة القسوة لمصلحته.
2: نعم.
3: وخوفا عليه ولمجتمعه.
2: جميل.
3: للإنسان نفسه الذي وقع في هذا. نعم. الجرم، إن الله لا يفرح بتوبة العبد.
2: لا يفرح بتوبة.
3: نعم.
2: العبد.
3: يعني أنت بتأخذ مرضات رب العالمين ومحبة رب العالمين إذا تبت وتوبة نصوحة إلى الله سبحانه وتعالى، وليست نهاية العالم.
2: نعم.
3: وليست هي أنه أنت ما في عندك فرصة أخيرة.
2: جميل.
3: باب التوبة مفتوح وباب الإقلاع عن هذه الآفة
2: لكل
3: مفتوح.
2: معلم مربي ماذا يقول دكتور محمد؟
3: لكل معلم ومربي أن تكون العلاقة جدية بينه وبين طلابه سواء في الجامعة أو في المدارس، وأن يكون حريص عليهم بالنصيحة.
2: yeah.
3: اليوم كثير ما يعني شابت هذه العلاقة المزاح والهزال للأسف، وهي لا تعمم أيضا، لكن أن يكون هنالك المعلم المربي القائد.
2: نعم.
3: المتفتح.
2: قدوة حسنة.
3: متفتح القارئ. اليوم. نعم. نحذر أبنائنا نفسيا منها واجتماعيا، وخطورة عن الإنسان بتروح سنوات عمره يمكن هو في السجن.
2: طيب جميل. لكل موجه ديني اليوم، لكل شخص له منبر ديني، خطيب مسجد، واعظ، معلم قرآن، في هذا في ظل هذا الأمر.
3: أنا بالنسبة لزملائي. نعم. في الميدان من الأئمة والخطباء والوعاظ والواعظات، أقول اليوم أنتم لستم تقوم بمهمة ذات وصف وظيفي. اليوم. نعم. أنتم قادة في المجتمع.
2: نعم.
3: بيصلي خلفك الدكتور والطبيب واللي في القوات المسلحة ورجل الأعمال والفقير والغني، وبيصلي على صلاتك، وممكن أنت بتتعلم عنده قرآن كريم، فأنت موجه لهم. واليوم احتضنوا أبنائنا وبناتنا، احتضنوا أبناء وبناتنا في المساجد، وأصر أعطوهم أدوار، وشارك ودعوهم يشاركوا في النشاطات المجتمعية.
2: جميل.
3: وبيزوروا أيضا كذلك الاكثار من الدورات. إحنا عندنا يعني الحمد لله في وزارة الأوقاف هذا النشاط موجود.
2: نعم.
3: الورشات والندوات التوعوية في الأندية الصيفية.
2: جميل.
3: وقد أقيم يعني نادي صيفي قبل سنة أو سنتين في موضوع المحاربة والحد من مكافحة المخدرات.
2: جميل.
3: لذلك يعني الوعاظ والأئمة والخطباء لهم دور منبري
2: ما شاء الله
3: في مؤسسة المنبر.
2: نعم.
3: في المؤسسة المسجدية في التغيير، لأنهم أهل ثقة للمصلين
2: وهذا جزء من ما ندين الله سبحانه وتعالى به، يعني جزء من ديننا أن نكون فعلا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. الله يبارك لك ويحفظك.
3: الله يحفظك
2: دكتور محمد، يعني شكرا لوقتك اللي أعطيتنا إياه اليوم. دكتور محمد طالب الناطق الإعلام باسم وزارة الأوقاف، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، قد يكثر الحديث، إحنا من الصبح وإحنا بنحكي في موضوع نكافح المخدرات، كيف يمكن أن نوقف هذه الآفة، كيف يمكن أن نكون سد منيع أمام المخدرات، لكن والله كل واحد فينا سيسأل أمام الله عن ماذا فعل تجاه أبنائه، تجاه أسرته، تجاه مجتمعه. أسأل الله أن يعيننا جميعا أن نكون سدا منيعا لنجعل من حياتنا فعلا بما معناها هي أغلى، حياتنا حياة أبنائنا أغلى. كان هذا شعار لهذه الحملة، والحملة مستمرة عبر برامج حياة FM. تقبلوا تحياتنا جميعا، دمتم بمعية الله في وقت الأذان وفي هذا اليوم المبارك يوم عاشوراء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا إيماننا وأمننا وسلامنا واستقرارنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يهيئ لنا الخير كيفما كان وأينما كان، وأن ينصر أهلنا في غزة العزة وفي كل مكان. اللهم آمين. هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: مفروشات مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
2: الصورة طبيعية
3: ماجيك واستمتع بصورتها.
2: الصورة طبيعية.
1: شاشات ماجيك 70 إنش الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
2: ماجيك على مزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكل بيش ما يكون. اسرح بالكل ما تعلى عيون. الصورة طبع أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
1: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
4: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: حياة أف أم لحياة طيبة.
1: أصداء المونديال برعاية
2: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
0: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
3: طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى رحلة جديدة يومية مع أصداء المونديال عبر أثير إذاعة حياة FM. كل ما يتعلق بنهائيات النسخة 23 من كأس العالم المقامة في أمريكا وكندا والمكسيك، النتائج والمباريات القادمة والأخبار والكواليس وردود الأفعال وكل ما يحصل في هذا المونديال تتابعونه يوميا في برنامج أصداء المونديال عند السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة FM. حياكم الله أينما كنتم، ولا تنسوا تغطيتنا المباشرة لمباريات منتخب النشامة في النهائيات العالمية. كنا معكم في بث مباشر لمباراته الأولى مع النمسا، ثم في الثانية مع المنتخب الجزائري، ويوم الأحد القادم أيضا ابتداء من الساعة 4:30 فجرا سنكون معكم في نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني مع المنتخب الأرجنتيني.

0: مرحبا بكم ونستهل حلقتنا بأبرز عناوينها. مكاسب كبيرة للمغرب من التأهل وقطر تودع المونديال بخيبة كبيرة. صراع ساخن بين اليابان والسويد وفرصة لكوتيفوار والباراغواي وأستراليا. وسيارة تدهس نحو 17 مشجعا في كابو سان لوكاس في المكسيك. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم في سؤال حلقة اليوم عن رأيكم بالمنتخب المغربي، وهل باعتقادكم أنه قادر على تكرار إنجاز 2022 بعدما ضمن تأهله بالأمس إلى دور 32؟ بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة من خلال صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة فن. حسم منتخب المغرب تأهله إلى دور 32 ليصبح أول المنتخبات العربية التي ضمنت التأهل رسميا إلى أول الأدوار الإقصائية في المونديال. حقق أسود الأطلس انتصارا مثيرا بأربعة أهداف لاثنين على هايتي في ختام المجموعة الثالثة لمرحلة المجموعات، وأنهى المنتخب المغربي مبارياته بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف البرازيل التي حسمت الصدارة بفارق الأهداف. وكتب المنتخب المغربي كثيرا من الأرقام التاريخية بهذا الفوز الذي سطر به أيضا منتخب هايتي أرقاما تاريخية بالنسبة له. رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 7 انتصارات في كأس العالم لينفرد بصدارة قائمة أكثر منتخبات إفريقيا تحقيقا للفوز في تاريخ المونديال، حيث فض شراكته مع منتخبي نيجيريا وغانا. كما عادل المنتخب المغربي الرقم القياسي المسجل باسم الجزائر بصفته أكثر المنتخبات العربية تسجيلا للأهداف في مباراة واحدة بكأس العالم بواقع 4 أهداف، وتعد هذه المباراة الأولى في تاريخ مشاركات منتخب المغرب التي ينجح فيها بتسجيل 4 أهداف خلال مباراة واحدة. وأصبح إسماعيل صيباري أول لاعب عربي وإفريقي في تاريخ كأس العالم ينجح بالتسجيل في جميع مباريات دور المجموعات 3 في نسخة واحدة. شكرا للأخ حسان الذي يقول مباراتنا مع الأرجنتين صعبة للغاية، أتوقعها 6-2 للأرجنتين. حسان يقول أتوقع المغرب يأخذ كأس العالم، إن شاء الله نتمنى ذلك، وأسود الأطلس قادرون على تحقيق هذا الحلم الكبير، فعلوها في منتخب الشباب وفازوا بكأس العالم، وإن شاء الله تتكرر مع المنتخب الأول. للحديث عن المنتخب المغربي الشقيق وما حققه في دور المجموعات ينضم إلينا الإعلام الرياضي المغربي الزميل ربيع بوردو من المغرب. مساء الخير أخ ربيع.
1: مساء الخير وشكرا على الاستضافة الكريمة.
0: لك كل التحية. ما هي أصداء فوز المغرب على هايتي؟ البعض تحدث بأن المنتخب المغربي لم يكن بمستوى المباراتين الأولى والثانية، هل توافق ذلك؟
1: مسألة عادية أن المستوى يتغير على اعتبار التغييرات العديدة التي قام بها مدرب منتخب وطني المغربي وهبي في اللقاء. أنت تعلم أنه تقريبا غير 4 لاعبين، غير حتى طريقة اللعب، هذه مسألة عادية باعتبار أن المنتخب الوطني المغربي نسبيا كان قد ضمن التأهل إلى الدور الثاني، وكان يلعب على أن يحقق الرتبة الأولى طبعا الحال في منافسة البرازيل، البرازيل التي فازت كذلك 3-0. هايتي منتخب جاء للمباراة للاستمتاع، هو تقريبا أقصي في المقابلتين السابقتين وجاء فقط ليستمتع وليدون اسمه في سجل مباريات كأس العالم، على الأقل يدون أول نقطة له أو أول أهدافه في كأس العالم. الظروف المباراة خدمت في خصوصا في الشوط الأول خدمت بشكل كبير منتخب الهايتي، ولكن منتخب الوطن المغربي استطاع ووهبي كذلك استطاع بطبيعة الحال بتجربته وبتجربة اللاعبين أن يعيدوا الأمور إلى نصابها وأن يفوزوا في نهاية المباراة 4-2. في نهاية المطاف المباراة يتحسن الحاصل، الأهم هو التأهل إلى الدور الثاني والتفكير في الأدوار القادمة زميلي الكريم.
0: جميل. الحارس ياسين بونو يقول إذا كنا نرغب في الذهاب إلى أبعد نقطة في هذا المونديال فلا يجب أن نفكر في هوية الخصوم، بل يتعين علينا الفوز على أي فريق نواجهه. الآن في دور 32 الأخ ربيع، المواجهة المحتملة مع المنتخب الهولندي، كيف

0: المنتخبات كبيره في الدور الثاني واجه البرتغال واجه اسبانيا واجه فرنسا في نصف النهائي. اذا ليس المهم من تواجه ولكن المهم ان تستعد للمباريات بشكل كبير، ان تثق في امكانياتك، ان تلعب على امكانياتك، وان تعلم ان احيانا المنتخبات بين قوسين الصغيره يعني هي التي تخلق المشاكل، يعني المنتخبات متوسطة أو صغيرة أحيانا تخلق مشاكل الفرق الكبيرة. وأنا أعتقد أن أتفق تماما مع بونو، وإن كان إلى حدود الآن يعني لم يحسم بعد هل المنتخب هل سنواجه المنتخب الهولندي أم المنتخب الياباني أم السويدي، يعني في نهاية المطاف المنتخب الوطني المغربي عليه أن يواجه أي المنتخبات، يعني أن يستعد لمواجهة كل المنتخبات. وكما قلت المنتخب الذي يريد الذهاب لأبعد نقطة عليه أن يستعد لكل المنتخب. أتفق معك أي نعم أنه يعني أحيانا القرعة تخدم يعني أو المسار يخدم أي منتخب بعينه، يعني يكون مسار نسبيا سهل، ولكن في نهاية المطاف عليك الاستعداد لكل يعني لكل المنتخبات ولكل الاحتمالات، وأن تكون جاهزا وأن تلعب والأهم أهم أهم أن تذهب لكل المقابلات بعقلية الفوز، بعقلية أنك منتخب كبير، منتخب يعني لا لا لا هو في الرتبة الخامسة عالميا، منتخب يعني يطمح ليذهب أبعد من إنجازه السابق نصف النهائي، منتخب لما لا سيقارع الكبار ليذهب إلى بعض النقطة، لما لا يفكر للفوز بكأس العالم إن شاء الله.
1: إن شاء الله. هل هناك حديث في المغرب عن احتمالية فوز المنتخب المغربي بكأس العالم، أم أن هذا سيبقى حلما يعني صعب المنال في الفترة الحالية؟
0: شوف سيدي الكريم، الأهم أنا في تقديري الأهم في هذه الكأس العالمية هو تغير العقلية، ليس للمغاربة فقط وإنما للعرب وللأفارقة بشكل عام. يعني وليد الركراكي يحسب له كثيرا تغير عقلية العربي، يعني اللاعب العربي ولا المنتخب العربي وكذلك الإفريقي، ويصبح طموحه ليس فقط المشاركة، ليس فقط التحقيق فوز واحد أو تعادل أو لعب بشكل جيد. يعني أحيانا نخلق أرقاما وهمية، يعني المنتخب يدخل الكومبيتيسيون او يدخل الى المسابقه ويخرج من الدور الاول ونقول ان مشاركه مشرفه وكذا، لا لا لا، علينا ان نرفع السقف، ان ترفع السقف، ان تدخل البطوله وان تراهن انك لما لا ان تذهب الى بعد ان تنافس على الحصول على كاس العالم. وانت ربما تابعت مقابله المغرب برازيل، كيف ان المنتخب الوطني المغربي قارع المنتخب البرازيلي بقوته وبتاريخه واستطاع المنتخب الوطني المغربي ان يحقق التعادل امامه، وكان قاب قوسين ان يفوز. اذا الاهم لدى المتابع او اللاعب العربي ان يغير عقليته عفوا. وانا نموذج المنتخب الاردني
1: هذا ما كنت ساذهب اليه معك يا اخ ربيع، نحن نعم غيرنا نعم عقليتنا نعم خلال المونديال، وبدانا نطالب المنتخب الوطني الاردني بتحقيق الفوز على الجزائر، لكن كانت هناك خساره ثم انتقادات شديده للمدرب المغربي الكابتن جمال السلامي.
0: نعم شوف، أن نرفع سقف التطلعات عفوا ليس عيبا، المنتخب الأردني لم يكن بذلك السوء أمام المنتخب الجزائري، يعني تعلم أنه خسر فقط بجزئيات بسيطة، كان يعني لولا يعني الجزئيات بسيطة كان ممكن أن يفوز المنتخب الأردني في هذه المقابلة. وللأمانة كان 50-50 بين المنتخب الجزائري الأردني، ربما تجربة المنتخب الأردني لم تخدمه كثيرا في الكأس العالمية، يعني كان على الأقل أن يخرج متعادلا من لقاء الجزائر، حتى في المقابلة الأولى التي خسرها يعني بنتيجة أكبر لم يكن بذلك السوء، لم يكن المنتخب الأردني سيئا. أي نعم أنا أعتب كثيرا على حارس المنتخب الأردني، لأنه للأمانة أبو ليلى لم يكن في مستوى المسابقة، يعني ممكن أن نقول أنه نسبيا ضيع مجهود زملائه في الفريق، لأنه للأمانة المنتخب الأردني أدى بشكل كبير. وهذه فرصة أقول أن مباراة المنتخب الأردني أمام المنتخب الأرجنتين هي فرصة لما لا يعني للعب مقابلة قوية، لما لا لتحصيل فوز أول تبقى مقابلة في كرة قدم. أين عن منتخب الأرجنتيني؟ منتخب كبير، منتخب بأسماء كبيرة، ميسي وغيره، ولكن كذلك منتخب الأردني للأمانة أدى مقابلة رائعة، ويستحق على الأقل أن يقرر بنقطة في هذه المباراة. إذا أنا تقديري تغيير العقلية هي السبيل الوحيد لأن

0: نذهب بعيدا، من قال أن النموذج المنتخب الأردني يعني سيصل إلى نهائي كأس آسيا أو نهائي كأس العرب أو، ولكن تغيير العقلية، التطلع وللاعب ليس فقط من أجل المشاركة وكذا، ولكن اللاعب ليفوز بالكؤوس هي التي ممكن أن تذهب بالمنتخبات لأبعد نقطة. وأنا أتمنى من خالص قلبي أن يتمكن المنتخب الأردني على الأقل من التعادل المنتخب الأردني، لأنه للأمانة أقول ليس سيئا منتخب أردني ليس سيئا، ولكن أنا في تقديري أنه حظ قلة خبرة، وكذلك للأسف الحارس منتخب الأردني نقولها يعني نقولها لا نغطي كما نقول الشمس بالغربال، نقولها صراحة لم يكن في المعرفة كأس العالم.
1: وإن كنت لم تأتي على سيرة كابتن جمال الذي أيضا ارتكب أخطاء ولم يملك الخبرة الكافية صراحة للتعامل أو التجربة للتعامل مع مباريات في كأس العالم.
0: أتفق كذلك جمال السلامي يتحمل جزءا كبيرا يعني في هذا الكأس العالمي، ينفرض أنه أنه كان قد هيئ منتخبه لهذا الكأس العالمي، هيئ على المستوى النفسي وعلى المستوى يعني مجموعة من الأمور وعلى المستوى التكتيكي، لا يعقل أن تتقدم نموذجا في لقاء الجزائر، لا يعقل أن تتقدم في النتيجة ثم تخسر بعد ذلك، أن تتعادل مع المنتخب في اللقاء الأول النمسا ثم بعد ذلك تخسر، يعني حتى جمال سلامي يتحمل جزءا كبيرا من أبطال هذا الأخطاء في هذا اللقاء. ولكن عموما كأس العالم الآن انتهى كأس، ممكن أنه مقابلة أخيرة قد ينتهي، وأنا ذات يفكر يعني الناس ديال الكرة القدم في الأردن تفكر في المستقبل وتتطلع لما لا أولا يعني على المنتخب الأردني أن يفوز بلقب، وأنا أعتقد أن هذا هو وقت مناسب ليقارع الكبار يعني في أراه زعما يستطيع أن لما لا أن يحقق كأس آسيا مستقبلا ثم يفكر في كأس العالمية المقبلة لما لا تأهل على الأقل الدور الثاني وأن يشرف الكرة الأردنية زميلي التالي.
1: شكرا جزيلا لك زميلي ربيع بوردو الصحفي المغربي، شكرا جزيلا، حياك الله، شكرا.

نواصل الحديث عن مباراة المغرب وهايتي. لم تقتصر فرحة منتخب المغرب بالتأهل إلى دور 32 في هذه الفرحة، حملت المباراة مشاهد أخرى لاقت اهتماما واسعا بين الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي. كانت الأنظار قد اتجهت نحو الموهبة الشابة ياسين جسيم الذي نجح في تدوين اسمه في سجلات التاريخ بعدما وقع على أحد الأهداف للمنتخب المغربي في شباك هايتي، غير أن ما حدث بعد نهاية المباراة سرق جزءا كبيرا من الأضواء. ونحن نتابع لقطات عدسات الكاميرات أتت إلى حديث جانبي جمع بين نصير مزراوي وزميله الشاب في لقطة أثارت تفاعلا. حسب تفسيرات عدد من المتابعين، مزراوي كان يوجه نصائح خاصة إلى زميله الشاب، ورجح كثيرون أن لاعب مانشستر يونايتد حسب الصحافة المغربية طلب من ياسين جسيم الحرص على شكر الله والصلاة عقب هذا الإنجاز الذي حققه بقميص منتخب المغرب في المونديال. أثارت هذه اللقطة موجة من الإشادة بين الجماهير المغربية التي اعتبرت تصرف مزراوي امتدادا للدور الذي يلعبه اللاعبون أصحاب الخبرة داخل المجموعة من خلال توجيه ومرافقة العناصر الشابة التي تخطو خطواتها الأولى في المنافسات الكبرى. في المجموعة ذاتها شارك المهاجم البرازيلي المخضرم نيمار في أول ظهور منتظر له في مونديال 2026 عندما دخل بديلا في الشوط الثاني خلال مباراة منتخب بلاده أمام اسكتلندا في ميامي، ودخل الهداف التاريخي للسيليساو ب79 هدفا الذي يعود ظهوره الدولي الأخير إلى تشرين الأول 2023. دخل في الدقيقة 76 حين كان المنتخب البرازيلي متقدما ب3 أهداف نظيفة.

طبعا المباراة شهدت حصول نجم البرازيل فينيسيوس جونيور على جائزة رجل المباراة، وقد فاز بها للمرة الثالثة على التوالي في مباريات البرازيل في المونديال الحالي. انتزع المنتخب السويسري صدارة المجموعة الثانية في كأس العالم بعدما أسقط منتخب البلد المضيف كندا بهدفين لواحد، لكن ذلك لم يمنع الكنديين من التأهل عبر المركز الثاني، ويدين فريق المدرب مراتي أكين بفوزه إلى هدفي روبن فارغاس ويوهان مانزامبي لترفع سويسرا رصيدها إلى 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن كندا الثانية والبوسنة الثالثة الفائزة على قطر متذيلة المجموعة ب3 أهداف لواحد. خسارة مؤلمة جديدة للمنتخب القطري ووداع مخيب لمونديال 2026. طبعا هذه المجموعة شهدت تأهلا رسميا لصاحب المركز الثالث وهو منتخب البوسنة والهرسك الذي يشارك للمرة الثانية فقط في تاريخه في المونديال، لأنه لن يكون بإمكان أصحاب المركز الثالث في المجموعات الثالثة والرابعة والتاسعة والعاشرة تخطي البوسنة والهرسك بعدد النقاط وفارق الأهداف ما ضمن تأهلها إلى دور 32. تأهلت جنوب إفريقيا إلى مراحل خروج المغلوب من كأس العالم للمرة الأولى عندما سجل ثابيلو ماسيكو هدفا في الشوط الثاني ليمنح جنوب إفريقيا الفوز بهدف على كوريا الجنوبية، وجنوب إفريقيا ستواجه كندا في المرحلة الثانية، واحتلت المركز الثاني 4 نقاط خلف المكسيك المتصدرة للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط والتي فازت على كوريا الجنوبية، أما كوريا لديها 3 نقاط. المنتخب المكسيكي حقق العلامة الكاملة بفوزه على جمهورية تشيكيا ب3 أهداف دون مقابل في مدينة مكسيكو.

0: هذا وقت اقتحم الحارس المخضرم غييرمو أوتشوا التاريخ من أبوابه الواسعة عقب انضمامه إلى قائمة أسطورية تضم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو إثر ظهوره الشرفي في لقاء المكسيك وتشيك ضمن المجموعة الأولى. يمتلك أوتشوا في جعبته 154 مواجهة بصحبة المنتخب المكسيكي، جاءت 12 مواجهة منها في نهائيات كأس العالم التي شارك في 6 نسخ منها، ليتجاوز ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ضمن قائمة تضم 3 لاعبين في التاريخ سبق لهم اللعب في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم. الآن إلى المباريات القادمة، مباريات مكثفة جدا لأن كل مجموعة ستلعب مباراتيها مع بعض في نفس التوقيت تجنبا لأي تلاعب وإحقاقا للعدالة بين المنتخبات التي تلعب. يشهد دور المجموعات صراعا محتدما للتأهل بعدما ضمنت الأرجنتين وفرنسا وألمانيا والمكسيك والنرويج والولايات المتحدة وكولومبيا والبرازيل والمغرب العبور رسميا، فيما ودعت هايتي وتونس وتركيا وبنما والأردن. يطمح المنتخبان الهولندي والياباني إلى إنجاز مهمة التأهل عندما يلاقيان تونس والسويد ضمن المجموعة السادسة، فيما تتواجه كوراساو مع كوتيفوار والإكوادور ضد ألمانيا في الخامسة، وتصطدم الباراغواي مع أستراليا على المركز الثاني للمجموعة الرابعة التي حسمت الولايات المتحدة صدارتها وتتذيلها تركيا قبل مواجهتهما الختامية. يطمح المنتخبان الهولندي والياباني اللذان يتقاسمان صدارة المجموعة بأربع نقاط مع أفضلية فارق الأهداف لهولندا لحسم بطاقة العبور للدور الثاني عندما يلاقيان تونس والسويد. حظوظ هولندا قوية جدا طبعا في الخروج بانتصار مريح على تونس متذيلة المجموعة، خصوصا بعد انتصار الطواحين الكبير على السويد بخمسة أهداف مقابل واحد. وفي نيويورك تخوض الإكوادور مباراة الأمل الأخير للتأهل ضد ألمانيا متصدرة المجموعة الخامسة التي تشهد لقاء آخر بين كوتيفوار وكوراساو من أجل خطف بطاقة العبور لدور 32. ودخلت الإكوادور المونديال على خلفية سلسلة من 19 مباراة من دون خسارة، لكنها خيبت الأمال في أول جولتين بعد خسارة أمام كوتيفوار بهدف وتعادل سلبي مع كوراساو الوافدة الجديدة على العرس العالمي. أما ألمانيا فبعد فوز ساحق على كوراساو 7-1 وجدت نفسها متأخرة بهدف بين الشوطين أمام كوتيفوار قبل أن تقلب النتيجة وتفوز بهدفين لواحد للبديل دينيز أونداف. وفي المجموعة الرابعة التي تتصدرها الولايات المتحدة تتنافس الباراغواي وأستراليا على المركز الثاني عندما تلتقيان في سانتا كلارا، وحسم المركزان الأول والرابع في المجموعة للولايات المتحدة وتركيا قبل جولة واحدة من النهاية، ما يجعل مباراة الباراغواي وأستراليا مواجهة مباشرة على البطاقة الثانية المؤهلة لملاقاة وصيف المجموعة السابعة في دور 32. ذكرت بلدية لوس كابوس في بيان أن سيارة صدمت عدة أشخاص خلال تجمع في منتجع كابو سان لوكاس السياحي عقب فوز المكسيك بمباراة في كأس العالم الليلة الماضية. وذكرت وسائل إعلام متعددة أن سيارة دهست حشدا من مشجعي كرة القدم في منتجع كابو سان لوكاس المكسيكي، ما أسفر عن إصابة 17 شخصا على الأقل. نختتم مع مواعيد المباريات اليوم الخميس الساعة 11 لقاء كوراساو مع كوتيفوار، وفي نفس التوقيت الإكوادور مع ألمانيا. فجر غدا الجمعة الساعة 2 اليابان مع السويد وتونس مع هولندا، وفي الساعة 5 فجرا ستلعب تركيا مع الولايات المتحدة وباراغواي مع السويد. الساعة 10 من مساء الجمعة النرويج مع فرنسا والسنغال مع العراق، وفجر السبت كاب فيردي مع السعودية الساعة 3 وأوروغواي مع إسبانيا، وفي 6 من فجر السبت مصر مع إيران ونيوزيلندا مع بلجيكا. نهاية رحلة اليوم من برنامج أصداء المونديال، نلقاكم إن شاء الله يوم السبت المقبل عند الساعة 5 مساء. لكم أطيب تحية وإلى اللقاء.
1: أصداء المونديال. أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: أصداء المونديال برعاية
3: شاشات ومكيفات ماجيك AI.

حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى وعبر جميع برامجنا. نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

0: تقنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-38-8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.

0: خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 0797-49-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة نبدأها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في العام الأول للهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم أسس المدينة، أسس دولة، غير اسم يثرب سماها المدينة، أسس لها دستورا، صحيفة المدينة بين المؤمنين المهاجرين والأنصار وبين المؤمنين واليهود من ناحية أخرى، أسس نظام المؤاخاة الذي جعل للمسلمين أمة واحدة بنظام جديد، أسس للمسلمين سوقا صلى الله عليه وسلم وبالتالي قوة اقتصادية، بنى المسجد النبوي الشريف مقر الحكم ومقر اجتماع المؤمنين اجتماع المسلمين ويعني المقر العام المدرسة لكل شيء، وبجانبه بيته عليه الصلاة والسلام. وبالتالي احنا بنتكلم عن كل متكامل من أساسيات صناعة الدولة تمت فعليا في هذه الفترة. على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم طول الفترة الأولى طوال السنة الأولى لم يخرج من المدينة، يعني طول السنة الأولى للهجرة من أول ما هاجر وصل المدينة في شهر ربيع الأول حتى شهر صفر اللي بعده لم يكن قد خرج من المدينة مدة 12 شهر كاملة. ليه؟ لأنه هاي 12 شهر كان لابد من أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاجه المؤمنون في هذه المرحلة لكي يؤسس نظام الحكم الداخلي، ثم بعد ذلك سيلتفت إلى الحالة الخارجية طبعا، ولكن مش بالطريقة اللي بيتخيلها بعض الناس، يعني مش مباشرة راح يروح على يهاجم قريش أو كذا، لا لا أبدا. القضية أنه النبي صلى الله عليه وسلم في البداية بده يثبت أوضاعه الداخلية، بعدين يوسع تحالفاته إلى الخارج. انظروا كيف يفكر سياسيا عليه الصلاة والسلام. ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة في خلال السنة الأولى كما قلنا رتب الأمور الداخلية. الآن في عنده طبعا، احنا قلنا هذا الكلام كله عمله النبي صلى الله عليه وسلم، هناك نقطة مهمة جدا يعني لا ينتبه لها كثير من الناس. المجتمع المدني في ذلك الوقت في البداية لم يكن فيه مرحلة، في تلك المرحلة لم يكن فيه منافقون، كان هناك ثلاثة أطياف تعيش في المدينة، المؤمنون من المهاجرين والأنصار، وهناك اليهود، وهناك مشركون من الأوس والخزرج، ما زالوا على الشرك في ذلك الوقت. على رأسهم كان عبد الله ابن أبي سلول اللي هو كان يفترض هو واحد، يمكن هو الوحيد من زعامات الحرب السابقة حرب بعاث الذي كان قد بقي على قيد الحياة، وبالتالي كان هذا الرجل يعني على وشك أن يصبح ملكا قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعني خلص بدهم يعملوا له حفل تتويج، وإذا به يعني يخسر كل ذلك بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب غضبا شديدا وحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعامل معه بالحسنى، إنه هذا الرجل مفهوم، هو يعني يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه ملكه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما إجا أجبر والله قال له بدك تسلم ولا بدك كذا، أبدا تركه، وكان يعني يخرج أضغانه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدعي أنه أسلم. طبعا هو ادعى الإسلام بعد بدر، يعني قبل بدر طوال السنة الأولى لم يكن هناك منافقون من ادعوا الإسلام فعليا، وإنما بقي المشركون على شركهم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة الدقيقة يعني سيواجه ردة فعل عنيفة من قريش، وهو متوقع هذا الكلام، وبالتالي كان في هذه المرحلة الأولى أعطى لأصحابه يعني أوامر بأن يكونوا على أهبة الاستعداد، مستعدين لأي قتال لأي هجوم، يعني ممكن مكة تهجم على أهل المدينة، ممكن قريش تهاجمهم طبعا، وهذا الكلام غير مستبعد، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت عنده حرس، كان يبيت عنده حرس. اليوم على فكرة في أسطوانة من أساطين المسجد النبوي الشريف اسمها أسطوانة الحرس، اللي هي الأساطين اللي هي العمدان اللي في منطقة المسجد النبوي تحديدا داخل الروضة، موجود في أسطوانة اسمها أسطوانة الحرس، هناك كان يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجلس عنده الحرس، حتى أنه في يوم من ذات الأيام سهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينتظر يعني مترقب لأي حدث، فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسنا الليلة، فسمع صوتا فقال من هذا؟ فقال سعد بن أبي وقاص، أنا سعد بن أبي وقاص، وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أحرسك يا رسول الله، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير ونام، وذلك حتى نزل قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، فلما نزلت هذه الآية الكريمة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، أخرج رأسه من البيت وقال أيها الناس انصرفوا بارك الله فيكم فقد عصمني الله، انتهى الأمر، يعني لن خلص وعد الله عز وجل والله يعصمك من الناس، انتهت القضية. فهذا عايش بدلنا على أن المؤمنين كانوا في مرحلة خطيرة صعبة مش سهلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان يعرف أن ردة فعل قريش كانت ستكون خطيرة. قريش طبعا أول شيء عملته أنه أرسلت رسالة، طبعا هم لاحظوا هم بيتعاملوا مع المستوى السياسي، هم لا يعترفون حتى الآن برسول الله، فمين اللي بيمثل عندهم الأوس والخزرج؟ مين يمثل يثرب عندهم؟ عبد الله بن أبي بن أبي سلول، هو الحكومة بين قوسين المعترف فيها. فيرسلون له رسالة يهددونه، إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتليكم ونستبيح نساءكم. يعني تهديد عجيب. فعبد الله بن أبي بن أبي سلول خاف طبعا من هذا التهديد، لأن قريش إلى مكانتها، وفي نفس الوقت هو رجل يعني مخذول، هو رجل أصلا بحبش، لا بده يدخل في مشاكل ولا شيء. في نفس الوقت وجدها فرصة لأن يحرض الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع له كم من واحد هيك وسنقاتل هذا الرجل الذي جاء بنا. فأرسل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسال، ويقال إنه هو نفسه لقيهم، جاءهم وقال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، يعني إيش يا خايفين أنتوا، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فاللي حواليه كلهم سمعوا الكلام وقالوا آه والله كلامه صح، فانصرفوا عنه. يعني عبد الله بن أبي بن سلول غضب غضبا شديدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معه بالحسنى، لي لأنه خوفا من أنه هذا الشخص يعني يثير الضغائن في داخل المدينة. أضف إلى ذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو أنه ممكن هذا الرجل يعني يصلح حاله. في هذه الفترة نزل الإذن بالقتال، في هذه الفترة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه الآية كان فيها إذن واضح فعليا بالقتال، لكن قريش فعليا طبعا هي ما راح تقاتل مباشرة للمسلمين، ما راح تقاتلهم مباشرة. قريش أعلنت أنه كل ما تركه المسلمون في مكة هو ملك لقريش، وبدأت فعليا تتاجر به نكاية بالمسلمين، تتاجر بأموالهم وتقول لهم ترى فكرة هذه أموالكم اللي كانت لكم، فيتاجرون ويخرجون هذه الأموال إلى اليمن وإلى الشام. في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا آذى المسلمين جدا، في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يريد للمسلمين أنه يستطلع الأحوال حولهم، وفي نفس الوقت يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى المجتمع الذي حوله ليقر التحالفات. فمنذ أن نزل هذا الأمر من الله عز وجل أذن للذين يقاتلون اللي هو إذن يعني في بالقتال، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بداية السرايا. طبعا هناك فرق بين شيء اسمه السرية وشيء اسمه الغزوة. السرية يقول العلماء فيها إنها هي التي لا يخرج فيها رسول الله، والغزوة هي التي يخرج فيها رسول الله، حتى لو بدون يعني بغض النظر عن القتال كبير صغير شو ما كانت، إذا خرج رسول الله فهي غزوة، وإذا لم يخرج رسول الله فهي سرية. أول سرية ذات طابع عسكري أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة كانت سرية سيف البحر. سرية سيف البحر التي طبعا سيف البحر اللي هو يعني شاطئ البحر، وكان فيها 30 رجلا من المهاجرين، كلهم من المهاجرين طبعا ليس فيهم من الأنصار أحد، وعلى رأسهم كان حمزة ابن عبد المطلب صاحب أول لواء يعقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتقوا بأبي جهل ابن هشام على رأس 300 من المشركين قرب عندهم، كان قافلة ومتحركين في هذه الناحية. فاصطف الفريقان كادوا أن يقتتلوا فعليا لولا أن رجلا اسمه مجدي بن عمرو يعني حال بين الطرفين وصار يمشي بين هذول يمشي بين هذول حتى انفك الطرفان. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية أخرى بقيادة عبيدة بن الحارث، أرسله طبعا ابن عمه، لاحظوا أول واحد مين؟ عمه. ثاني واحد ابن عمه عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، كان فيهم 60 كلهم من المهاجرين أيضا، والتقوا بأبي سفيان في منطقة رابغ. لاحظوا يعني هذه التحركات العسكرية كلها كانت تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يترك قريشا تأخذ أموال المسلمين وتتاجر بها بهذه الطريقة القاسية وتترك المسلمين دون أي عمل ودون أن يفعلوا شيئا لهم ودون رد فعل. وفي نفس الوقت بعدها بقليل خلال العام الثاني للهجرة نزل الأمر بتحويل القبلة، الأمر بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة. هنا كان هناك إشارة من الله عز وجل إنه الآن الوجهة هي مكة. كان لابد أن المسلمين يتجهوا إلى بيت المقدس، لأنه كل العرب في ذلك الوقت كانوا يعرفون قيمة المسجد الحرام وبيعرفوا قيمة الكعبة، وإحنا بنعرف قصة الفيل قبل الإسلام، لكن ما كانوا يعرفوا أنه هناك مكان آخر مهم اسمه بيت المقدس. لذلك فالسؤال الذي يجب أن نسأله ليس لماذا تم تحويل القبلة، لا، الأصل أصلا أن تكون القبلة مكة، لكن لماذا كانت القبلة أولا إلى بيت المقدس؟ كيف يفهم المسلمون أن هذه لهم وليست لليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة وكانوا يتجهون إليها في القبلة؟ وكان أيضا في ذلك الوقت إشارة إلى أن استراتيجية النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون الآن باتجاه ماذا؟ مكة المكرمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة وبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم، الموقع الإلكتروني حياة.fm عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. منذ حلقات ونتكلم عن العقل والنقل، وقلنا العقل يفهم النقل والعقل يفهم الشريعة ولا يحكم عليها. تشريعات الإسلام الكرام كلها تنضح بالجانب العقلي المميز في كتاب الله تعالى، في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن العقل يقول مع النقل محاربة المفسدات، محاربة المسكرات، محاربة المخدرات. وهذا داخل في شيء عند العلماء، علماء الأصول، اسمه الضروريات الخمس التي يحافظ عليها الإسلام. كل التشريعات الإسلامية تحافظ على هذه الخمس، تحافظ على العقل وعلى الدين وعلى النفس وعلى النسب وعلى المال، كما قال الإمام الشنقيطي: دين فنفس ثم عقل نسب مال إلى ضرورة تنتسب. هذه الضروريات الخمس كل علماء الأصول يفهمونها ويعرفونها ويعملون بمقتضاها، مما يؤكد أنهم أهل العقل والتعقل. ولذلك اليوم مكافحة المسكرات، مكافحة المخدرات تكون بالشرع وبالقانون، بالشرع الذي يؤكد حرمة المسكر، كل مسكر حرام مهما تطور ومهما تعددت ومهما تنوعت أساليبه. والمخدرات الآن بالقياس على المسكرات تكون محرمة مثله ومجرمة بالقانون، وخاصة أن هذه الآفة بالتجارب يعني بينت أنها ضرر كلها، والنبي عليه السلام يقول لا ضرر ولا ضرار، وقال الله تعالى: يحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث. تخيل المخدرات تضيع كل هذه الضروريات الخمسة، فلا يبقى معها دين أبدا، لأن من فعل ذلك ولا تبقى أنفس، وسيموت، وسيموت ناس بفعله، وكذلك العقل وكذلك النسب وكذلك المال. طيب، سأبقى مع المحور الأهمية ولكن بعد هذا الاتصال. أم نور، تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
2: عوافي دكتور إبراهيم.
1: تفضلي يا سيدتي.
2: الله يسلمك عمرك يا رب. دكتور، سؤال: وفي مثلا واحدة فتت حيضها المعتاد عليها 6 أيام.
1: طيب.
2: الأيام الأخيرة يعني أو السنوات الأخيرة صار إنها صار عندها 3 أو 4 أيام اقتطاع لهذا الدم، بيكون في ناشفان، ما في ولا أي شيء، وخلص تستحم وتتوضى وتصلي، بعدين بعد مضي نهار كامل أو نهار ونص ترجع مع الصلاة ووضوء وكذا، يرد يرجع عليها مشحات أو دم خليط في
1: بس بدي أسأل سؤال من غير يعني استفاضة، وهو إنه هل ترين علامة الطهر ولا أنت تظني أنك طهرتي؟
2: ظن
1: أنه
2: طهر، ظن فقط، ما كنت أنا لا
1: قصر
2: الباء ولا
1: شيء. طيب، ماشي، سأجيبك بعد
2: التليفون بعد إذنك.
1: طيب سيدتي الكريمة، الأصل في المرأة تعرف نفسها، بتعرف عادتها، عادتها المستقرة، إذا كانت برؤية الماء الأبيض علامة الطهر خير وبركة، أو الجفاف التام. لو فرضنا إنها غلبت واجتهدت إنها طهرت بعد 3 أو 4 أيام ثم اغتسلت ورأت أشياء ممكن اعتقدت أنه من دورتها، لا تعتبر حالها لا تزال في الدورة لما يكتمل. أبعد مدى على خلاف بين العلماء، منهم من يرى 10، منهم من يرى 15 يوما. الأمر سهل إن شاء الله، فاعمل باجتهادك، وإذا وجدت الدم تترك الصلاة لحين الجفاف التام. بارك الله فيك، شكرا سيدتي. وهذه مسألة فيها إفاضة سأشرحها لاحقا. النعم يكرم بالمخدرات، كل الضروريات الخمسة التي تحافظ عليها الشريعة لا يبقى لها وجود أبدا. تتخيلوا كم إتلاف المال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وقال الله تعالى: أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أي نفقة في الحياة في شيء محرم فهي فهو وبال وهو سيء من السيئات. طيب إذا الآفات هذه المسكرات والمخدرات لا تبقي مالا، بل هناك اعتداء أحيانا على الأعراض، لأن هذا غيب العقل. إذا تشوف من ضروريات الدين العقل، وهنا المحور اللي أنا فاتحه من كم حلقة قضية الدين، العقل مناط التكليف. بالمسكرات وبالمخدرات لا عقل، إذن يبطل التكليف. طبعا لا يبطل التكليف، لكن هو ضيع عقله، وذلك سيعتدي، سيتلف، ممكن يعتدي على أقرب الناس إليه، ممكن يقتل أقرب الناس إليه. تخيل كم تضم هذه الآفة من آفات داخلية. إذن على الدين وعلى النفس وعلى العقل وعلى النساء والمال. طيب إذن هذا محور، إن شاء الله أجعلنا وإياكم ممن يبعدون عن مثل هذه الملهيات، ونبقى نتمتع بعقلنا الوافر حتى نعبد الله على بصيرة. طيب سؤال أول، سؤال مهم يعرض، وهذا أمر يعني من عالم النساء ولا حرج في ذلك، ولكن في تفاصيل جزئية ممكن أن تعلم. إنما قضى الله تعالى على بنات آدم هذا في دورة خلص تعود وتعود، ولذلك لها علامات، كل واحدة بتعرف نفسها ما هي العلامة. لو فرضنا المرأة شكت تجتهد، ولذلك في اجتهاد لأهل العلم في قضاياهم، وفي اجتهاد للناس. يجتهد الإنسان في طلب القبلة، تجتهد المرأة في طهرها، تجتهد، ومع هذا الاجتهاد ممكن تغتسل وتصوم وترى شيئا فتفطر ولا شيء، بل إنها مأجورة لهذا إن شاء الله. هل يوجد يوم معين للعقيقة بعد الولادة؟ نعم، يوم السابع هو السنة. أم مدة مفتوحة؟ لا، من سأل عن السنة تذبح في الحديث عنه يوم سابعه، يوم السابعة من ميلاد الطفل تذبح العقيقة. ولكن هل هذا

0: في قضية الإلزام بصيام عاشوراء، لا، الآن صيام عاشوراء حقيقة هو سنة، من فعله أجر، من تركه لا شيء عليه. فما بصح الآن نلزم الناس بشيء ما ألزمتهم به الشريعة. الآن عادات الناس حرين، هم يعني يكثرون هذا بس ما بلزم الناس أحد، إلزامهم قام في مخالفة، صلى في ثوب يعني فيه نجاسة وتنبه بعد الصلاة إلى هذا، أي مسألة خلافية. الراجح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وخلع حذاءه في صلاته، فخلع الصحابة أحذيتهم، قال إن جبريل أخبرني أن بها نجسا، فكمل صلاته. هذا من أدلة من رأى أنه يمكن أن يكمل صلاته أو صلاته ما عليها شيء، لأنه كان يظن من نفسه الطهارة. هذا رأي من أراء الفقه، ومنهم من قال احتياطا لو أعاد بعد إزالة النجاسة لكان أفضل. المذهب صحيح الأول والثاني. طيب أبعوني تفضلي سيدي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
1: الله يبارك فيكم. صليت العشاء امبارح في المصلى في النادي.
0: نعم.
1: فكنت يعني متأخر بركعة واحدة.
0: طيب.
1: عند التشهد الثاني راح قام الزلمة، شاب صغير هو، قام فيهم، نسي التشهد بعدين رجع.
0: لا، هل الإمام حكيت لي التشهد الثاني نسي؟
1: التشهد الثاني راح قايم هو بعدين رجع.
0: قصدك بده يجيب خامسة؟
1: لا صح؟ شيخنا في الركعة الثانية في التشهد
0: تحكيت للتشهد الثاني يا أبو عوني، صح صح.
1: فهو قام بعدين لما قالوا له
0: أنا بس بدي أفهم منك شغلة، التشهد الأول ولا الثاني؟
1: لا الأول.
0: أنت حكيت الثاني
1: الأول.
0: خلص
1: أنا أصدر
0: يعني قصدك خرج طلع من الثانية إلى الثالثة وترك التشهد،
1: وبعدين لما قالوا له سبحان الله نزل وعمل التشهد.
0: كان واقف بتمام الوقوف؟
1: والله واقف بعدين نزل.
0: طيب نزل وكمل فيكم الثالث والرابعة، سجد للسهو
1: والرابعة الأخ نسي السهو، سجود السهو
0: يعني ما سجد سجود السهو.
1: لا
0: في النهاية في النهاية صليتوا العشاء أربع ركعات.
1: أربع ركعات
0: خلاص الصلاة صحيحة.
1: قمت للركعة الرابعة وطبعا ما عملت أنا سجود السهو.
0: خلص يعني من صلى أربع ركعات صلاته صحت، كان لازم يأتي بسجود السهو لكن الصلاة صحيحة، يتعلم لما بعدها. بارك الله فيك.
1: نعم جزاك الله خير.
0: أشكرك يا عوني. يعني السؤال واضح، في الأول أنت نطقت أنه التشهد الثاني فظننت أنه سيأتي بخامسة، ولكن صح الكلام أنه التشهد الأول. وذلك في حديث نبوي في هذا يفيدنا أن الإنسان إذا طلع من الجلوس إلى القيام إذا لم يستتم واقفا فليعد ولا شيء عليه. أثناء الصعود أنا تذكرت أني لم أتي بتشهد أجلس ولا شيء وبكمل صلاتي، فإذا استتم واقفا فليمضي وليسجد سجدتين قبل السلام. إذن هذا هدي النبي عليه السلام. ولكن ما حكم سجود السهو عند العلماء؟ حكم أنه سنة يعني لا يبطل صلاة، لكن الأصل أن يؤتى بها. فالآن ما الفائدة؟ الفائدة هذه الصلاة صحت مدام جبنا أربع ركعات، لكن نتفقه لما سيأتي من سهو في الصلاة من نقص أو من زيادة فنجد للسهو. هذا هي الفائدة العملية في هذا. طيب اختلاف مذهب الإمام والمأموم، هاي مسألة تكلمنا فيها. المسلمون يصلي بعضهم وراء بعض في كل البلاد، يأتينا ناس مالكية فيصلون معنا وأحناف وشافعية، وهؤلاء ينتقلون يصلون خلف الحنابلة في ديار الإسلام في الحرمين الشريفين، ولا حرج. أنت الآن شافعي بتروح للمغرب تصلي بصلاة، هذا هو الصحيح. الآن خلاف المذاهب الآن ما بنستطيع الآن أن أفرض على الناس في صلاتهم كيف يعني. هذا الإمام الذي هو احتمال يكون مثلا مالكي أو حنفي، احتمال عنده مذهب عند لمس المرأة مثل الشافعية، أنت على مذهبك لا يعد ناقضا، على مذهب يعد ناقضا، ما له علاقة. الشافعي إذا صلى خلف إمام مس زوجته ما عليه شيء، فمن هذا الباب تصح الصلاة وكل له مذهبه، والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل فانتظرونا.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداءً موثوقاً وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين، يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي فهم إلى برنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. سؤال قد يعرض لكثير من الناس وهو سؤال حقيقي، معتاد هذا الإنسان أن يشرب فنجان قهوة صباحا، أصبح صائما وشرب فنجان قهوة ثم تذكر الصيام، لا شيء. حديث يقول من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا في الفرض وفي النفل، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. اللي سأل حول العقيقة قول كيف يتم تقسيم العقيقة؟ والله ما في شيء فيها إلزام، لكم أن تأكلوها، لكم أن تعملوا عليها وليمة، لكم أن توزعوها نية، ولكم أن توزعوها مطبوخة، وافعل بها ما تشاء. ما في عقوبة، كلما كان للفقير نصيب كان أفضل وأحسن إن شاء الله تعالى. أخي أبا محمد تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: والله بك العافية.
0: حياك الله سيدي.
1: سيدي البارحة بارك الله يحفظك، كان عندنا الصف الامامي بيكون فيه كراسي، فواحد من يعني جاء للفار رجع الكرسي لورا، يعني بقول له المقامة بالصلاة قدمه عشان يكون على مستوى، فبقول لا انا هيك عشان لما الجدد لما اوقف يكون معاكم على نفس.
0: طيب هو بده يوقف الصف في بدايته، طب والناس اللي وراه ماذا يفعلون؟
1: ما حكيت له اللي وراك ما راح يعرف يسجد، قال لا انت ما عليك، انت ما عليك هيك مفضول. فهو شو الوضعية الصحيحة لوضع الكراسي؟
0: طيب. تكرم، أشكرك يا أبو محمد، أشكرك. أخي عامر تفضل سيدي. عامر
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله تفضل.
2: دكتور استفسار عن عاشوراء، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال في إن عشوا الأقارب لا صوم التاسع والعاشر.
0: التاسع والعاشر نعم صح.
2: طب سؤال دكتور، يعني هو سؤال يعني بس من أجل العلم، الرسول صلى الله عليه وسلم عاش في المدينة 10 سنوات، يعني ما عرف إنه اليهود بصوموا لآخر سنة من عمره، يعني مثلا لأنه ما عاش السنة اللي تلتها لما قال لا صوموا لنا التاسع.
0: طيب ماشي يا عمر، تكرم يا حبيبي، تكرم، بارك الله فيك، شكرا لك. الكراسي في المساجد حقيقة فيها إزعاج، كثرتها تنبئ على أن عادة تغيرت ما كانت موجودة، كان الناس المرضى وكبار السن كانوا موجودين في المساجد، فأين كانت الكراسي؟ كانوا يصلون، منهم من يتحامل واقفا ومنهم من يجلس على الأرض، لكن صاروا الناس يستسهلون الكراسي. أحسن شيء في الكراسي الإمام واللجنة لازم يكون لها دور إيجابي، توضع في أماكن معدومة، في أماكن ميتة، وأنا هذا الذي ألاحظه في بعض المساجد، ممتاز الوضع، يضعوها في زاوية معينة، خلاص هاي كراسي حتى لا يضايق لا اللي أمامه ولا اللي خلفه. أن يأتي الإنسان يعني في الصف الناس الواقفين ويفرض حاله في نص الصف، والله هذا خطأ، أنجل خطأ، لأن لن يستقيم الصف يا كرام مع الكرسي، إن تقدم وإن تأخر. طيب سابقا ولكن بعد هذا الاتصال معنا محمد، كأنه محمد بالعامر، محمد تفضل.
3: عامر محمد، عامر
0: حياك الله تفضل سيدي، أهلا وسهلا.
3: نسأل الشيخ اللي على الهواء
0: تفضل. أنت على الهواء يا عامر، تفضل حبيبي.
3: فيك العافية،
0: حياك الله، أهلا وسهلا.
3: زيدنا سؤال، أنا بروح وإحنا مجموعة الشباب بنروح من جماعة زميننا.
0: طيب
3: زميننا طالع بينا وبلانا رايح على الدواب،
0: يعني بسيارته الشخصية؟
3: بسيارته الشخصية بينا وبلانا رايح.
0: كويس،
3: بصير يأخذ من أجاب؟
0: والله هذا باتفاق يصح، يصح يكرمكم بدون أجرة، ويصح يأخذ منكم أجرة معقولة تنفعك وتنفعه.
3: هو طالع
0: أستاذ، حتى لو كان حقه يطلع لحاله صح؟
3: يعني بينا وبلانا رايح.
0: لا بدي أسألك سؤال، هل حقه يطلع لحاله ولا لا؟
3: حقه.
0: ممتاز، الآن إجا أكرمك وطلعك، الآن أسألك، السيارة لما تمشي براكب زي السيارة لما تمشي بأربع ركاب الوزن شو رأيك؟
3: لا تفرق أكيد،
0: تفرق، ولذلك حقه أن يأخذ وحقه أن يكرمك، فالموضوع راجع لاتفاقكم، إنما يجوز أن يأخذ.
3: ياخذ رمزي بس،
0: ايش رمزي، اتفاق بينك وبينه، هو ما بيعمل بهذا ولكن تيسير عليك وعلي، بارك الله فيك، اشكرك يا اخي عامر، الامر سهل ان شاء الله والامر بسيط. الكرسي الكرام اذا الانسان وضعه حتى يستوي جريه مع الصف راح ياثر عليه بعده، واذا تقدم، ولذلك في اشكال يحطوا كراسي مع بعض هيك الاصل، اما بهذه الطريقه انا شايف انه غير مناسب. طيب كان هنا في السؤال حول مساعدة الغارم إذا كان قد كان غرمه في معصية، هل يساعد من الصدقات ومن الزكوات؟ والله هذه مسألة مهمة، والعلماء نبهوا عليها أن الغارم الذي هو من مصارف الزكاة لازم يكون غرمه في غير معصية الله، وقطعا الربا في معصية الله، لكن ما بنستطيع نمنع الناس بس بشرط أن يكون تائبا نادما عازما على عدم العود إلى مثل هذا. فإذا تاب وأناب إلى الله يمكن أن يساعد للمساعد على التوبة. بصراحة هذا قول يعني وجيه وقوي. طيب، هل يأثم من يذهب إلى البحر الميت؟ لا طبعا، ممكن يأثم من باب آخر، من باب والله إذا في شواطئ مثلا مختلطة، بس إنما الآن مجرد هذه المنطقة للزيارة لا شيء في ذلك. هذا رأي من آراء أهل العلم، لكنه رأي قليل. الرأي الأصح إنه ما في مكان على وجه الأرض تمنع زيارته، ولكن أماكن تعذيب الكافرين يمر بها المؤمن متعظا معتبرا فقط. وذلك القرآن في سورة إبراهيم تكلم عن إهلاك الظالمين، قال ولنسكننكم الأرض من بعدهم، وفعلا حصل إنه الأمم التي هلكت خلفهم عليها أناس سكنوا كانوا مسلمين، فلا حرج في ذلك. يعني من حيث الزيارة يجوز، لكن الغفلة هي الإشكال في هذا، والله أعلم. طيب، كان هنا في سؤال حول التمويل السيارات عن طريق المصارف الإسلامية، ما في حرج، ولكن سؤاله يقول هل يمكن أن أحضر عرض سعر بقيمة أعلى وأخذ الفرق؟ هنا وقعنا في الخطأ، وهذا قطع لا يجوز. لا، أنت الآن سيارتك ب10,000، جيب يعني فاتورة عرض ب10,000، ما تجيب 11 لتضع في جيبك، لأنه هذه الزيادة راح تأتي عليها فائدة بدون سيارة داخل هاي في الربا، هذا قطع لا يجوز، ما بصح. بقول أحد الأخوة الكراسي في المساجد سهلت على كبار السن وأصحاب اللي احتاجت، ماشي ماشي. المشكلة في من يجلس عليه من الشباب، كذلك إشكال أنه الذي يجلس على الكراسي اليوم للأسف من لا يحتاج إليها، وهنا الصلاة لا تصح، يعني الصلاة فيها نقص إكرام. يعني القيام مع القدرة من أركان الصلاة، ذلك فقط للعجز وللمرضى، وفي أماكن محددة ينظمها أهل المسجد، تنظمها إدارة المسجد. إنما واحد متعاجز وحاب يرتاح لا، ما بصح، لأن هذا موضوع كثير خطير الكلام. طيب، يعني في مجموعة أسئلة الحقيقة حول قضية الطب النفسي وما مدى جدواه، ولا نذهب إلى المشايخ. يعني في حال من الحالات يعني كأن فتاة تعاني من تهيؤات لغير ذلك، لا، أنا أنصح بلا تردد الذهاب إلى الطبيب النفسي، بلا تردد الذهاب إلى الطبيب النفسي. لاحقا لما يساعد الطبيب النفسي ممكن أن نلجأ إلى تقويم السلوك، وممكن أن نلجأ بعدين إلى أهل العلم الشرعي حتى يبينوا لهذا المريض يعني ما الواجب عليه أن يؤديهم. مش والله من باب إنه والله عمل له رقية وطلع الجن وطلع سر، هذا كلام راح يزيد في المعاناة يا جماعة. اللي يجب أن نعترف كما أن الأعضاء تصاب بأمراض، النفس تصاب بأمراض. هذا المرض بدك تذهب للأطباء ثم يأتي المساعد من باب الآخر. أما الآن أنا عندي مريض عنده مشكلة عميقة، آتي بإنسان يقول له أنت فيك جن ومتلبس فيك جن وطلع لك الجن، أنا بعطيه يعني توصيف غير صحيح، فهذه متى؟ إلى الطبيب قولا واحدا، ولاحقا تتم المساعدة. يعني مثلا الذين يتوضؤون ويبالغون في الوضوء عندهم الوسواس القهري، هؤلاء بدهم علاج طبي وعلاج شرعي. العلاج الطبي بيساعد الطبيب، بعدين العلاج الشرعي بنقول له أنت الآن لماذا تزيد في جرعة الماء في الغسل والوضوء؟ خوف أنه عملك لا يقبل، خوف من الإثم. أتدري أنك آثم بتبذير المال، وأن الشريعة بتقول لك 3 مرات فمن زاد على أعضاء الوضوء فقد أساء وتعدى. فهنا نعالجه شرعيا بالتفقيه ضروري. طيب، كان هنا في سؤال حول بطاقة من بعض المصارف الإسلامية، هي بطاقة مرابحة، لا حرج. على فكرة المرابحة هي فكرة، الآليات والوسائل هذه يكتشفها الناس ويبدعونها. فكرة المرابحة بيع من بيوع الأماني، حددنا السعر، السلعة ثمنها محدد معلوم، ثمن 500 دينار، فتأتي بفاتورة عرض إلى البنك، والله بدي أشتري هاي، هم بيشتروا لك إياها وسعرها معلوم لديهم 500، بقول لك أنا بدي أربح عليك 100 دينار، صار 600 دينار. صار في طرق الآن ابتكرها بعض العلماء ولجان الشرعية أقرتها، بطاقة المرابحة. أنت بدك تشتري السلعة بعتولك رسالة ما بمكنك من الشراء مباشر، هل تريد أن ترابح بمبلغ كذا على سنة كذا؟ وافقت فتم العقد. كيفية تتم العقد وجاهيا بالرسائل هي قضية أخرى، ما بضر. أرجو أن لا يكون فيها شيء ما دامت معتمدة من اللجان الشرعية إن شاء الله تعالى. طيب، يعني مجموعة من النساء حبات يذهبوا إلى العمرة مع بعض، هو طبعا عصبة النساء تجوز في الحج وفي العمرة، لكن قطعا مع وجود المحرم أفضل وأحسن. أحيانا لا يكون موجودا أو يصعب وجوده، فلا حرج إن شاء الله للضرورة بإذن الله تعالى. يقول شربت الماء بعد انتهاء الأذان الثاني ظنا مني أنه الأذان الأول. هذا يقع كثيرا في رمضان في غير رمضان، عكس أنا بقول في غير رمضان قد يقع أكثر، لأن الناس لا تضبط موعد السحور كما يضبطونه في رمضان. هنا ممكن نأخذ بقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، الخطأ ما فعلوا، بس بشرط ما يكونش الزمن بعيد ولا يكون في تهاون في ضبط الوقت. إذا لم يكن ذلك الأمر يسير إن شاء الله تعالى. طيب، كان هنا في سؤال حول قضايا التفسير، هل نأخذ أعطاني مجموعة كتب للتفسير المذاهب، ما في حرج، ألا بس بشرط ألا يكون تفسير مليء بالأخطاء العلمية، كما تقول والله تفسير باطني. يعني أنا أذكر قديما جاءني تفسير من طائفة القديانية، واحد أعطي مجموعة كتب يعني كثير في مغالطات مخالفات، إنما الآن كتب أهل الإسلام كلها محترمة، يعني مشربه مثلا سلفي أثري، مشربه صوفي، مشربه معتزلي، مشربه معقول، مشربه كذلك أشعري، ما تريدي ما بضر، عندنا تأويلات أهل السنة للإمام ما تريدي، إن مثلا البيضاوي للأشعري، عندنا مثلا كتاب جامع البيان للطب، وهكذا، فما في حرج. أما الآن بدك تلزم الناس بتفسير معين له مشرب معين، لا، المهم أن لا يكون من مشارب أهل السوء الباطنيين الغلاء الذين خرجوا عن العلم الشرعي. أما الأراء هذه قريب بعضهم من بعض. أرجو أيها الكرام أن الأم كسور عندها سماحة في القراءة، سماحة. أنا ما بقول لك كف عن البحث، ضلك ابحث، ضلك اقرأ وتخير، والتفسير اللي أنت بتحبه حبه، ما عندي مشكلة، لكن ما ترفض غيره بدعوة أنه لازم يكون على مشربي، هذا لن تجده. وذلك اليوم في حملة على بعض علماء الإسلام الكبار مثل ابن حجر والنووي والعز عبد السلام، لأن لهم مشرب مثلا أشاعرة، هل هذا صحيح؟ طبعا خاطئ. إذا بدك تستبعد هؤلاء الكبار اللي شرحوا البخاري وشرحوا مسلم وشرحوا قواعد الأحكام، بالله تبقي من؟ هذا مستحيل ولا يمكن أن يقبل هذا. لكن التحذير بده يكون من أمثال فلان وفلان الذين يطعنون في ثوابت الدين. تخيل بعض الناس، واحد في مصر عامل حاله مثقف، بيطعن في الحج، بيطعن في قصة والله أصحاب الفيل. هؤلاء الذين لا يقرأ لهم، هؤلاء الذين يشككون في أبجديات الدين. أعطيت مثال في حلقة ماضية حول قضية من يدعي أن الناس يقرؤون قل والله خطأ ولم يكن له كفوا خطأ أحد. من قال لك خطأ؟ أنت لا تدري ولا تدري بأنك لا تدري. وإذا أنت في بلد خاصة أخ مصر كذا، أنت في بلد أهل العلم والقراءات، كفؤا كل صحيحة، الله يتقبل من المخلصين ويبعد عنا العابثين. سنكون مع المزيد الكرام بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.
1: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
2: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاة واستكمال الإجابات. سأل سائل حول عاشوراء والتاسعة وكيف قال عليه السلام لأن عشت من قابل لأصومن التاسع والعاشر. هذا الحديث يعني العلماء اجتهدوا فيه، ولكن أفضل ما قيل فيه معناه التالي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وجد اليهود يصومون بمجرد وجوده، فقال فسأل قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، قال نحن حق موسى من صوم وأمر بصيامه. إذا النبي كان يصوم، وكان عليه السلام يحب موافقة أهل الكتاب من باب تشجيعهم على الإسلام، وهذا ملحظ ذكي من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما عاندوا وكفروا وضلوا إلى غير ذلك وحاربوا، كانوا يحبوا مخالفتهم في آخر عمره، خالفهم في أشياء كثيرة، وهذا الكلام الأخير من باب المخالفة. إذن وافقهم ابتداء، فلما رأى منهم ما رأى أراد أن يخالفهم بصوم التاسع والعاشر، وحتى في صيام يوم السبت نفس الكلام. يعني العهد الأخير من فعله المخالفة، إذن بالمخالفة يكون بعدم الصيام أو بالصيام لا بعدم، بالصيام لا بعدم الصيام. طيب إذا المسألة سهل إن شاء الله. طيب كان هنا في سؤال حول فتاة مطلقة وتقدم إلى خاطب ولكن أهلها يرفضون، هاي مسألة متكررة، رفض الأهل تزويج ابنتهم أحيانا بدعوة. إذا كانت الدعوة حقيقة والأسباب منطقية، والله ما هم حق، إنه مثلا قد يكون في إضاعة للأولاد بيكون خطأ. أما إذا كان ما في يعني أدلة مقنعة على هذا، الأصل أن تمكن هذه الفتاة حقها. يا جماعة لماذا لا نعطي الفتاة اليوم والشباب حقهم في الاختيار مع التنبيه والإرشاد والبيان؟ بين ووضح وجيب أهل الاختصاص بينه خطوط المسألة، احتمال أن يسيئوا الاختيار. أما إذا الخيارات مقبولة فأعطوهم القرار، خليهم يتحملوا نتائج ما يقبلون عليه ولا حرج في ذلك. يشكو بعض الناس من سماعات المساجد العالية أثناء الصلاة خارج المسجد، ماذا أصلا ممنوع، والأصل تطبيق اللوائح، تطبيق اللوائح وزارة الأوقاف، لأنه هذا بصراحة رح يسجل الناس. حتى خطبة الجمعة كذلك لا يطلب أن تكون بالصوت العالي، فقط الأذان، وهذا اتجاه سليم، لأنه ليش تفرض على الناس الاستماع وهم غير مكلفين بالحضور بصراحة. فمن هذا الباب الصلوات والجمعة ما بصح إزعاج الناس. بعض الناس بيقول لك يا أخي أنت منزعج، والله في قرب شديد أحيانا بعض حتى بالبيوت المجاورة في بيت أحيانا قد لا يتأذى كثيرا، في بيت بيكون يعني الصوت السماعة موجه إليه، فبدي تقول الأذان محتمل وقريب، أما أكثر من ذلك ما بصح يعني في عبادي أنا أؤذي عباد الله، ما بصح ضروري. طيب أم بتقول عند تنظيف الولد والنجاسة التي تكون منه ما حكم الوضوء؟ طبعا المرأة تتوضأ بدها تصلي، فإذا يفاجئها ابنها بشيء بدها تنظفه، هل هذا التنظيف مبطل الوضوء؟ لا، ليس مبطلا، لكن هذه نجاسة حلت على اليد، أي انتقلت اليد تزال وتنظف، ليس أكثر من ذلك، وهذا مما عمت به البلوى عند الأمهات، فلا تنقض طهارتها ولكن يوجب غسل اليدين فقط وإزالة النجاسة، والله أعلم. طيب كان هنا في سؤال من دولة أخرى من ألمانيا بصراحة، وفحوى السؤال إنه المغرب عندهم بجوز حوالي 10:30 والعشاء 11:30 وقليل، فلا يستطيعون أبدا، اللي عنده عمل مبكر لا يستطيع أن يستيقظ لصلاة العشاء وينام، فما الحكم؟ هل يجمع ولا في طريق أخرى؟ هل الجمع قد يكون لأصحاب الأعذار للمرضى، أما الإنسان القادر عليه أن يستيقظ يصلي كل صلاة في وقتها، ممكن أن يكون في حل إن قدروا عليه أن يصلوا المغرب ويناموا ويستيقظون قبيل الفجر بقليل لصلاة العشاء وبعد بقليل يصلون الفجر، معقول هذا الرأي؟ إذن هذا على رأي من يقول بأن العشاء ممتد إلى قبيل الفجر، وهو قول صحيح وقوي، فمن هذا الباب ممكن أن نؤخر صلاة العشاء إلى قبيل الفجر، نصلي العشاء ننتظر قليل ثم نصلي الفجر، هذا أفضل قطعا من جمع الصلوات. وإذا كان هذا اللي بيسموه الفقهاء أحيانا الجمع الصوري، كما هو مذهب الأحناف بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء، أنك تأخر الظهر إلى قبيل العصر، وبعدين يعني بتأدي الظهر، خلصت الظهر أذن العصر قم صلاة العشاء أو العصر، هكذا بيكون أنت جمعا صوريا، وهذا مقبول ومعقول وممكن. طيب والله في مسألة بصراحة كثير يعني فيها شبهات، اللي هي قضية العمل في تنظيم في الغرف في الفنادق مشكلة، لأنه السائل بيقول أنه قد نجد أشياء محظورة مثل الخمور، بقايا الخمور، فماذا نفعل؟ صحيح، هلا في فارق كبير كبير بين تقديم الخمرة وهي محرمة قطعا، حاملها متاعها وعاصر، يعني لعن إنسان في الخمر عشرا، هذا قطعا يعني لا نتكلم فيه إجماع. الآن أما تنظيف الغرف فإذا كان إزالة المنكر هذا، ويفضل أنك حتى ما تحمله ولا تعمل معه، لكن قطعا إزالته لن تكون مثل تقديمه قطعا. لذلك إذا الإنسان ابتعد عن هذا بيكون أفضل. طب ما هو مين اللي يشتغل بالفنادق؟ ما هو أولادنا. فعند الضرورة هو الأصل عدم تقديم الخمور قطعا، هو حرام، حتى ما حد يفهم انه والله احنا نجيز، لا نجيز، لا احنا ولا غيرنا، هي مسألة اجماعية، واللي بده يقدم بيتحمل مسؤوليته امام الله وكسبها الخبيث. انما الان نقول للشباب اعمل واجتهد وحاول انك ما تمد ايدك عليها، الا اذا كنت من باب التخليص من هذا المنكر، وين وبنيتك خلاص من هذا، يعني الضرورة تقدر بقدرها. وما بنستطيع نحكي للشباب من الان اجلسوا في بيوتكم، بده يشتغلوا يتق الله، المهم لا تقدمها، إزالتها وتلقيها تكبها وتكسرها، هذا إن شاء الله ما علي شيء بعون الله تعالى. إذا الشبهات الكرام في عصور المدنية وعصور الحضارة والله الشبهات كثرت. كم من الناس اليوم يتساءلون حول قضايا الشراء عن بعد، مخالفة المقاييس، بتكلموا اليوم عن قضية التداول، وللأسف كم الناس اجتهدوا وقاطعوا الشركات الداعمة لقوى الشر، لكن احنا الآن بدنا ننمي اقتصادهم في التداول العالمي. على كل حال الله يوفقنا لكم في الدين وجعلنا من أهل الحق دائما. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: المعازيب مع بلال العجارمة.
1: الدنيا مساء والله مسيكم بالخير، هلا وحيا الله ومرحبا بكم مستمعينا مشاهدينا من كل مكان، اهلا وسهلا بكم. حلقه جديده من برنامجكم على المعازيب، يا هلا ويا مرحبا وحيا الله بالجميع.

تحياتنا لكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة حياة إف إم، تحياتنا لكل من يشاهدنا عبر صفحة تلفزيون حياة، تحياتنا لكل المستمعين المشاهدين من الطرة إلى الدرة من كل مكان في وطننا الحبيب وخارج وطننا الحبيب. هلا ومرحبا وحي الله كما عودكم برنامج على المعازيب، نعنى دائما بقضايا المجتمع المهمة، معنيين دائما بكل القضايا الحساسة التي تمس مجتمعنا، التي تؤثر على سلوك أفرادنا، التي قد تساهم بشكل كبير في يعني هدم منظومة الأخلاق في مجتمعنا. اليوم حلقة مهمة وحلقة إن شاء الله يعني مستمرين في إذاعة حياة في حملة حياتك أغلى.

0: يعني دائما نتمنى لكل المستمعين والمشاهدين أنهم يجدوا في برنامج المعازيب الفائدة دائما من خلال تقديم المحتوى الذي يليق بمجتمعنا الأردني المجتمع الطيب. تقدروا تتواصلوا معنا من خلال أرقام الهواتف الموجودة على الشاشة 06-516-2020 06-516-2060 06-516-5020 على هاي الأرقام. تقدروا تتواصلوا معنا أيضا من خلال الرسائل على صفحة تلفزيون حياة, رح نقرأ رسائلكم نتفاعل معاكم, خصوصا أنه إحنا نتحدث بموضوع يمسنا جميعاً يمس مجتمعاتنا. هذا الموضوع جداً مهم مثل ما قلت لكم. مستمرين في إذاعة حياة في حملة حياتك أغلى, هذه الحملة اللي من أسبوع حياة اف ام شغالين عليها إيماناً منا بدورنا المجتمعي المهم والمسؤولية المجتمعية الملقاة على الإعلام في الأردن وعلى إذاعة حياة اف ام بشكل خاص في التصدي لمكافحة في التصدي للمخدرات, وأيضا للتصدي لهي الآفة اللي يعني ساهمت في أمور وقضايا وجرائم. واليوم مثل ما قلنا المعني بموضوع المخدرات ليس فقط المتعاطي أو ليس فقط اليوم جميع المجتمع, لأنه أثار هاي التعاطي الجميع قاعد يعني نلاحظ هاي الأثار ومعكوسة علينا إحنا. لهيك اليوم حبينا أنه تكون حلقتنا في برنامج المعزيب جزء من هاي الحملة اللي مثل ما قلت لكم تمسنا كلنا, خصوصا أنه في جهد كبير سواء مؤسسات رسمية غير مؤسسية, يعني اليوم حتى على أعلى المستويات في يعني اهتمام بالغ بالتصدي لهاي الظاهرة المزعجة سواء على الحدود من كافة حدود وطننا الحبيب, وأيضا الناس اللي يتاجروا بهذا السم من الداخل. اليوم يعني لأنه الموضوع مهم, لأنه المحاور مهمة, لازم يكون معانا ضيف مهم. ضيفنا اليوم الأستاذ عبد الله البرماوي, مدير مركز سواعد التغيير لتمكين المجتمع. يا هلا ويا مرحبا بيك وحيا الله سيدي.
1: حيا الله بلال وشكرا لكم والله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.
1: وحياة اف ام او مقدرة بهاي الحملة واحنا معها يعني وجزء منها ان شاء الله.
0: انتم دائما يعني في كل امر يهم مجتمعنا الاردني سباقين دائما للخير.
1: الله يخليك.
0: وهذا الموضوع تعرف يعني موضوع مهم وموضوع حساس, واحنا عارفين كمان اجواء يوم الخميس
1: وما
0: يعني شوية غلبناك اليوم, ولكن تعرف الموضوع شوية مهم وحساس, وأنت خير من يتحدث عن هذا الموضوع.
1: الله يخليك. هاي قضية بتمس الجميع, وبالتالي الجميع لازم يبذل جهد. خميس أربعة جمعة مش مشكلة
0: يعني. الله يحفظك. يعني أستاذ اليوم إحنا لما نتحدث عن هذا الموضوع نحب نسأل عن واقع المخدرات بمجتمعنا الأردني باليوم.
1: شوف احنا يمكن من اكثر من 3 عقود او اكثر من 30 سنة واحنا بنواجه مشكلة المخدرات وبنحكي عن مشكلة المخدرات, والاردن يعني بيطور كل الياته للاستجابة لهاي المشكلة بحيث انه يحد منها ويحد من اثارها. اليوم بعد 30 سنة جرائم المخدرات او جرائم الاتجار بالمخدرات بتغلب على الطابع مقاومة المخدرات, لأنه انتقلنا من ممر لمقر, انتقلنا من يعني منطقة عبور إلى مرحلة ظاهرة استخدام المخدرات بالأردن. وبما أنه وصلنا لهون معناه أنه لسه بدنا نبذل جهود أكثر مضاعفة, وهذا بيأشر بطريقة أو بأخرى قديش يعني إحنا بالأردن صراحة مستهدفين بمشكلة المخدرات. ومثل ما تفضلت حضرتك بالبداية يعني أنه كل حدودنا كانت مناطق ساخنة بالنسبة لتهريب المخدرات, وألقى على عاتق الأجهزة الأمنية والعسكرية جزء كبير من الثقل لمكافحة المخدرات. وبنفس الوقت يعني بظل أحكي أنا شخصيا أنه إحنا بالأردن كجهات مجتمع مدني وجهات قطاع خاص كمان ما طورنا آلياتنا وما استجبنا بالطريقة اللازم نستجيب

0: بما فيها الإعلامي والمجتمع المدني يعني هاي الحملة مهمة ومهم منها تستمر، والبرنامج اللي بتقدم من حياة يعني له دور، لأنه برنامج مش حلقة وبتطلع. اليوم الإعلام مطلوب منه أنه يضمن برامج دائمة ومستدامة لنقدر نواجه هاي المشكلة، وبالتالي يعني احنا من ممر الى
1: اصبحنا لمقر. يمكن جزء من الحديث، لانه احنا ما بدنا نتطرق ونحكي عن ابعاد سياسية، ولكن موضوع مقر وممر اصبح جزء منه سياسي وله اهداف سياسية، ولكن يعني ما بدنا احنا نخوض فيها. وايضا فيما يخص الاعلام له دور كبير، ورح نحكي في محور خاص عن الاعلام، ولكن انت تحدثت بنقطة مهمة عن أدوات اللي هي بتستخدمها الجهات المعنية بمكافحة المخدرات، اللي هي أدوات التوعية اللي نسميها. ما زلنا نقف عند أدوات تقليدية كلاسيكية، هي يمكن نفس أصناف المخدرات تطورت، ولكن أدوات التصدي للآفة هاي ما تطورت.
0: شكرا. هي أنا بدي أخذ منك يعني إحنا بنستخدم هي ما زلنا بنستجيب بنفس الطريقة، وهذا اليوم في إشي بيسموه بالمخدرات الوقاية الفعالة. عشان تعمل وقاية فعالة ما بينفع إنك تروح تعطي محاضرة بس واحدة ومدرسة وتقول أنا عملت العلي، أو تروح على جامعة وتعمل لقاء أو تعمل نشاط بيوم مكافحة المخدرات وخلص وهيك عملنا وقاية. الوقاية الفعالة مش قائمة على التوعية فقط، يعني التوعية المستدامة هي الوقاية الفعالة، العمل مع الشباب هي الوقاية الفعالة، إكساب الشباب مهارات هي وقاية فعالة، وجود برامج تشغيل وبرامج الحد من البطالة، وجود بلديات بتوفر مساحات للرفاه
1: مش مسؤولية جهة معينة.
0: لا لا لا،
1: لو أن كل جهة في المجتمع قامت بدورها بشكل سليم
0: بنروح على وقاية فعالة،
1: تتلاحم المنظومة المجتمعية، تتكامل فتصبح في إجراءات وقائية للحد من هاي الظاهرة.
0: نعم، لأنه هي الفكرة اللي بدناش نزرع فكرة عند الناس إنه يعني إنه الناس لما تعرف إنه المخدرات بتأثر على صحتهم وعلى جهازهم العصبي وعلى قدراتهم العقلية وعلى القدرة على التركيز واتخاذ القرارات، إنه ببطلوا يستخدم المخدرات، مش لحالها ما بتكفي. وبالتالي بده يكون برامج متكاملة، يعني من الروضة لما توفر مساحات للطفل إلى الجامعة لما توفر مساحات للشاب، كل هاي المنظومة متكاملة عشان تكمل وتعمل وقاية فعالة. الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني مو بس انه يعني اليوم احنا طلعنا واعطينا محاضرة واجتمعنا مع 10 و15 عملنا وقاية فعالة، الوقاية الفعالة اكبر من هيك. وبالتالي بدنا نخرج من ذات الأساليب إلى تطوير أساليب جديدة عشان نغير النتائج. إحنا لسه بنستخدم نفس الأساليب بس بنطلب إن نغير النتائج.
1: ما ينفع
0: وما صحيح. ينفع
1: طيب اليوم إحنا نتجه لمكافحة أو التوعية أو مثلا تقويم السلوك، للآن نتجه إلى ما بعد الحالة، يعني نركز على ما بعد الحالة، ولا جهدنا في الوقاية أكثر اليوم؟
0: بشكرك مرة ثانية بلال، ترى يعني يا أنت دارس كويس محضر يا أنت يعني ما شاء الله عليك.
1: الموضوع هم يعطي
0: القصة إنه إحنا بدنا نسبق بخطوة، يعني بدناش نستجيب لمشكلة، يعني بدناش نستنى لتصير عندنا مشكلة ونروح نقول بدنا نحل المشكلة. إحنا الأصل إنه نجبرها قبل ما تنكسر.
1: نعم صحيح.
0: وبالتالي الأصل إنه نعمل الوقاية. اليوم قديش بتخلق بيئة ممكنة وبيئة داعمة للفرد، أسرة متفهمة، أسرة قادرة على إنها تتعامل مع الفرد، بتوفر وقاية. إحنا لا، اليوم بنقدر نقول لك إنه إحنا بنستجيب والمجرم التاجر المروج سابقنا بخطوات، يعني لسه إحنا بنستجيب له وهو سابقنا بخطوات أكثر يعني.
1: طيب اليوم أنا قبل ما أكون يعني إحنا لازم يكون خطابنا في هذا الموضوع خطاب قوي وليس خطاب ناعم وخطاب مؤسسي وخطاب دائم، ولكن أنا بحب أعرف دائما وضعنا على الخارطة ما بين الدول، هل إحنا كنسبة وتناسب

0: وضع سيء إلى درجة كبيرة أم مقارنة بالدول المجاورة؟ بمين نقارن حالنا اليوم إحنا المفروض يعني؟
1: الصراحة يعني عشان هيك بنقول إن إحنا انتقلنا، إحنا مقارنة بالآخرين يمكن نكون أحسن، بس هذا الموضوع لا يركن.
0: لا يركن طبعا.
1: ليش؟ لأنه اليوم إحنا كمان ما عندناش دراسات وبيانات دقيقة واضحة بتقول قديش مشكلة المخدرات منتشرة عندنا.
0: في ناس متعاطم راح يقول لك أنا بطلت
1: ما راح
0: ولا مبين علينا.
1: وهذا كل اللي بيحكوا فيه يعني يمكن يحكوا أحكام انطباعية، بس اللي تفضلت فيه كمان أنه إحنا مقارنة بالآخرين لا إحنا أحسن، إحنا أحسن لأنه
0: من حيث التوعية أفضل ولا من حيث الأعداد
1: أعتقد كلاهما، أعتقد كلاهما. يعني إحنا بنستجيب للمخدرات على ثلاث مستويات. المستوى الأول إن نمنع دخول المخدرات، وهذا بسموه الحد من العرض.
0: نعم.
1: وهذا بتقوم فيه الأجهزة الأمنية إنه تمنع المخدرات تدخل لعنا، وبالتالي ما فيش معروض. الشيء الثاني الحد من الطلب، وهذا بيقوم على التوعية والتثقيف والوقاية الفعالة، بحيث إنه أنا ما أطلب
0: نعم.
1: المخدرة.
0: نعم.
1: المرحلة أو الاستراتيجية الثالثة هي الحد من الطلب، الحد من الضرر. الحد من الضرر قائم على ما بعد أنه أنا انعرضت وطلبتها واستخدمتها، وهلا بدي أعالج أضرارها وأرتكب أخف الضررين. إحنا اليوم مش واصلين لهون إن بدنا نروح للحد من الضرر يعني، وبالتالي اليوم إحنا بنحد من الطلب، وجهودنا لازم تتركز على هالمحورين أكثر، لأنه كمان عندنا في مخدرات ونوعيات من المخدرات الحمد لله لسه ما انتشرت أو تراجع استخدامها بالأردن، زي الهروين مثلا تراجع استخدامها بالأردن، وهذا مؤشر جيد مقارنة ببعض الدول. الهروين يعني ومش بعيدة عن الدول عدد المستخدمين يعني بأرقام.
0: أستاذ أنت ذكرت كلمة مهمة لما ذكرت أنه الحد من المعروض الإشي اللي يدخل على البلد، ولكن يمكن في اليوم تطور في تصنيع المواد المخدرة، ومنها ما أصبح يصنع بشكل يعني منزلي أو بيتي أو كذا بمواد سامة وكذا، وهذا يعني مش بحاجة أنك تستورده، يمكن يتصنع داخل البلد. نفس الاستراتيجية الموجودة لمكافحة ما يدخل على حدودنا هي نفس الموجودة للموجود داخل البلد أو ما يصنع داخل البلد؟
1: إذا بنحكي عن الحد من المعروض أو الحد من العرض، يعني إحنا بنحكي عن نفس الاستراتيجية لأنها بتتولاها جهات حكومية وجهات أمنية. وهون كمان بدي أشير لشغلة، إحنا بدناش يعني نبالغ كثير، أكيد لازم عيوننا تكون مفتحة 6x6 ويمكن وأكثر. بصير وهاي العمليات التصنيعية اللي بيخلطوا مواد مع بعض أو إشي، لكن أصل هاي المواد ما زال يعني بيجينا من برا، وبالتالي يعني العمليات التصنيعية داخل البلد أعتقد مش هي اللي بتشكل لنا القلق والأرق. يعني اللي بيشكل لنا القلق هو اللي قاعد بيدخل اليوم، بتسمع يوميا بيطلع درونات من الشمال ومن الغرب ومن زمان كانوا جلكم الله على يقولوا على البهيمة والدابة.
0: المؤلم إنه يعني هم طوروا من أدواتهم
1: طبعا
0: بالمقابل
1: شكله هو يا بلال الإنسان بالشر أذكى منه بالخير.
0: وأنا هاي دائما أقولها، أنا دائما أجد أنه المروج إنسان مثلا ممكن يكون ذكي، خصوصا أنه هو يورط الإنسان الآخر، ولكن ما قدر يستخدم ذكاؤه فيما يفيد المجتمع أو فيما الإشي اللي ممكن يخدمه بشكل أفضل. طيب اليوم إذا بدنا نحكي عن فئات عمرية، في فئات عمرية مستهدفة إنه إحنا بدنا هاي الفئة العمرية، ولا الموضوع إنه بشكل عشوائي؟
1: إذا إذا إذا بنحكي عن الجانب المروج بده كل الفئات، بس الصراحة الفئة المستهدفة له هي الشباب. يعني من عمر 17 وفوق هذا بالنسبة له مستهدف، لأنه هاي شريحة كبرى من المجتمع، وهاي الشريحة اللي عندها شوية يعني مشاكل مع الحياة، وبالتالي هم الأكثر يعني استهدافا بالنسبة للمروجين والتجار. إذا بنحكي عن الوقاية، لا احنا الوقاية بنبلش من أعمار قليلة، والصراحة عندنا احنا انه مستوى او عمر الاستخدام الاول للمخدرات نزل. زمان كنا نحكي عن 20 و19 و18، اليوم في قصص من التعاطي بيكون العمر 12 و13 سنه استخدم المخدرات.
0: راح اروح لفاصل اعلاني اول، من ثم العوده لاستكمال.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: أحياء أف أم.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
5: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: عودة لكم مستمعينا مشاهدينا، يا هلا ويا مرحبا بكم، مكملين معكم حديثنا مع الأستاذ عبد الله البرماوي مدير مركز سواعد التغيير لتمكين المجتمع. الله يا رب يعطيك العافية، ومكملين حديثنا الشيق عن موضوعنا اليوم دي، يمكن الحديث عن الدور الملقى على مؤسساتنا سواء الرسمية أو الغير رسمية. اليوم الكل شريك بما فيها وزارة التربية والتعليم ومراكز الشبابية، سواء في الدور الوقائي اللي احنا تحدثنا عنه أو في الدور حتى في الدور العلاجي وزارة الصحة. اليوم هاي المنظومة يمكن في ناس قاعد يقدم دوره بشكل يعني يليق بالحدث، وهناك نوعا ما تقصير قد يكون يعني نفترض حسن النية غير متعمد. وين تشوف اليوم التقصير أكثر من دون ما نذكر يعني الجهات، ولكن وين الدور كدور اللي تشعر فيه أنه تقصير؟
1: بشكرك على طريقتك المريحة ترى بطرح
0: الأسئلة.
1: بس هي اليوم إحنا إذا بدنا نقول أي حد منا بده يقول أنه عمل عليه، فإحنا يعني وقفنا هون عشان نشتغل. أنا أعتقد أنه كلنا مقصرين اليوم كلنا، أولها الحكومة وانتهان بالمجتمع المدني، كل القطاعات كلها مقصرة. لأنه إذا المشكلة لسه بتكبر معناه ما حدش بيقدر يقول في خلل، والجوانب المختلفة يعني ما بيكفي أنه حد يقول لي حط منهاج أو حصة بمنهاج أو درس بمنهاج أنه أنا بحل المشكلة بالمدارس أو بالجامعة. هذا أسلوب تقليدي. يعني اليوم اللي بده يكون بده يكون برامج مستدامة. المجتمع المدني برضو أنا بعتقد التقصير بوجود تكاتف تكامل بين الكل. يعني إذا احنا بنحكي من 30 سنة بنشتغل على المخدرات بس، وبنحكي عن قديش مهم العلاج عندنا، بس عندنا مركزين للعلاج بالأردن حكوميات. هذا الحكي أكيد معناه في تقصير إنه صحيح. مركزين ما بيكفوا. إذا بنحكي عن أنه في زيادة بالاستخدام وانتقلنا أنه صار عندنا مشكلة مخدرات أو ظاهرة مخدرات، معناه المجتمع المدني ما اشتغلش صح، والتدريس ما اشتغلش صح، والجامعات ما اشتغلتش صح، والكل ما اشتغل صح.
0: حتى يعني أنا اليوم وزارة الشباب في كل صيف يصير في معسكرات شبابية، يصير في معسكر احنا نحاول ياريت لو نطلع من هذا الإطار التقليدي نفسه انه انا مركز شبابي نجمع الشباب يلعبوا رياضة مع بعض شوي وكذا وكذا. نطلع اليوم لما نتحدث انه في تطور تكنولوجي كبير، نقدر نستغل هذا التطور التكنولوجي كبير في صناعة برامج تخلي فعلا كل شاب مش بس داير باله على حاله. ما احنا هاي المشكلة انه كل واحد داير باله حاله انه ما يتعاطى، لا احنا بدنا كل واحد دير باله حاله واللي حواليه على المجتمع اللي فيه.
1: درت بالك حالك بتكون المخدرات قربت لعندك. يعني انت الاصل تدير بالك على الدائرة الابعد عنك الأبعد. عشان ما توصل للدائرة الاقرب منك المخدرات. وبالتالي ما حدش بيقدر يقول يعني العرس عندي جيران.
0: لا لا لا
1: لا لا, لا, لا
0: يعني ما انك سامع الصوت انت معزوم،
1: انت معزوم وانت يعني بصلك لما بيطخوا يمكن ترجع رصاصه بالعكسي. وبالتالي انه العرس مش عند الجيران. احنا بالاردن اعتقد انه احنا بحاجه الى استراتيجيات وطنيه اعلاميه بالمخدرات.
0: يا سلام.
1: احنا الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه المخدرات بحاجه الى تفعيل دور الشركاء ووضع مؤشرات لهذه الاستراتيجيه، بحاجه لمجتمع مدني يخرج من الدور التقليدي انه انا اجمع الناس عشان يجي محاضر يحاضرهم. لا، اليوم انه انا لي دور بالمعالجه مثل ما تفضلت، لي دور بالرعايه اللاحقه بعد المعالجه، لي دور باني اقدم خدمات وازر. يعني لو بدنا نزيد عدد المراكز بدنا نحارب الوصمه والتمييز والخوف اللي بيسكنوا الناس والرعب من بعض الرسائل اللي بتطلع،
0: لانه اسلوب ترهيب كمان
1: ترهيب
0: اللي بيصير.
1: يعني عليك يعني الاعلام بصيغ وعي
0: صح،
1: وبالتالي صياغه الوعي المفرد اللي بتطلع من الاعلام وبيستخدمها او ما يسمى بالخبراء. انا اليوم عندي شيء ضد المخدرات او ضد الناس اللي بتطلع المخدرات، هذول هداية على غير درايه. يعني الناس بتطلع بتحكي على الشاشات كلام برعب والدتي وبرعب أختي وبرعب زوجتي وبرعب زوجة أخوي ومرت عمي، لأنه الطريقة اللي بيصير فيها صياغة الخبر المخدرات قريبة من الكل، وإحنا كلنا بنعرف أنه في مخدرات. يعني أنا بحكي معك وأنا بعرف بالأسرة القريبة لي واحد واثنين وثلاثة بيستخدم المخدرات. لما ترعبني وتفزعني مش بتحقق رسالة جيدة للإعلام، وبالتالي زيادة الترهيب بهاي الطريقة والتخويف بهاي الطريقة والوصم ضد الناس اللي بتستخدم المخدرات، هدول الناس ضحايا. احنا بنتفق اليوم كل الناس اللي بيشتغلوا بالمخدرات انه الشخص اللي بيستخدم المخدرات هو شخص يعني مريض بيحتاج الى دعم ومساندة ورعاية.
0: صحيح.
1: بس بنفس الوقت كلنا قاعدين بنطالب بأن نشدد عليه العقوبات. ما
0: تناقض
1: يعني هاي التضادية ما بتخدمش المصلحة، وبالتالي يجب أن نخلق أسر متمكنة وممكنة متفهمة وقابلة وضد الوصم والتمييز، عشان نجيب الفرد هذا اللي يعني صار ضحية ووقع بمشكلة المخدرات عشان نطلعه منها.
0: جميل. طيب نرجع شوي لورا لخط الدفاع الأول، الأسرة. اليوم الأسرة في ظل ما نرى من نوعا ما، أنا ما أحب أتطرق لموضوع التفكك الأسري، ولكن إحنا ما كنا هيك قبل، يعني أشعر أنه إحنا هيك نوعا ما فيما يخص التفكك كذا. انشغلنا يمكن هذا الهاتف خلاني أنا أتفكك عن الأسرة عشان أرتبط في عالم ثاني وفي عالم آخر. ساهم اليوم الانحدار في المنظومة الأخلاقية في التفكك الأسري في أنه الخط الدفاع الأول اليوم يعني يقل دورهم أو يخف المسؤولية اللي كانت عاتقهم.
1: ويعني إذا بنرجع كمان أنا وإنت لورا شوي وبنفكر كيف كانت أسرنا. أنا جاي من قرية، يعني كانت سهرتنا بتنتهي الساعة 10 بعد المغرب، كنت بشوف أمي وأبوي، وإذا إجا كثير بيجي عمي أو حد جيراننا الكبار. كان لما الضيف بيكون جارنا بيتحدث هو أبوي وأنا بتعلم من قصصهم اللي بروها وبيحكوها اليوم. وهي كانت هي المعطيات اللي قاعدة بتغذي الجانب الفكري والروحاني عندنا. يعني اليوم المعطيات اختلفت. كنت بحكي أنا وصديقي لي دكتور بيقول لي أولادنا كيف بدنا نربيهم أو مش عارفين. يعني اليوم المدخلات اللي بتدخل بعملية التنشئة للطفل مختلفة. الطفل عنده عالم من المعرفة كبير
0: مختلفة.
1: قاعد عنده مصادر للمعرفة احنا كآباء ما عدنا قادرين ان نتعامل بمهارة معها زي أطفالنا، وبالتالي الأسرة اللي كانت محاطة بباب يقفل اليوم أقفل الباب لكنه انفتح على العالم الخارجي والباب مغلق. وما بنقدر نقول إنه هدول ما بيأثروا. اليوم إحنا مو لحالنا بنربي أولادنا. ابني مجرد ما صار عمره 3 سنوات 4 سنوات بيطلع على الحضانة والروضة وبيطلع من عندي، بصير أنا أشوفه أقل من غيري، بيطلع 8 ساعات على الحضانة، وهو عمره 4 5 سنوات بيستخدم الجهاز، وبالتالي بطل يكون عندي كثير من السلطة والقدرة. تغيرت هاي المنظومة. أنا بديش أقول إنه انحدرت أخلاقيا أو ما انحدرتش، بس هاي المنظومة لما تتغير بأن إحنا نطور آلياتنا كيف نستجيب إلها، مش نستسلم إنه صاروا أطفالنا أكثر بعداً عنا أو أبنائنا أكثر بعداً عنا. أنا عمري 60 سنة بس بطلع أنا وابني على الجيم مع بعض، يعني وبالتالي بدي أكون أنا مع ابني، مش لأني أنا بدي أصير رياضي بس أقل ما فيه. أنا وياه بنحضر مباراة كرة قدم سوا، فأنا مش لأني بدي بعرف رونالدو أو ميسي وبدي أشجع البرتغال ولا، بس لأنه أنا بدي أجد طاولة ومكان إنه يجمعني أنا وابني ونحكي بلغة مشتركة. اليوم مطلوب منا احنا نطور آلياتنا. للأسف لما أسرة بتتبلغ انه عندها شخص او طفل او شاب بيستخدم المخدرات بصيبها حالة انفعالية بالتعامل مع هاي القضية، وبصير ردة فعل مبالغ فيها بدل ما نتروى
0: الفضيحة الاجتماعية.
1: الفضيحة الاجتماعية. نأخذ نفس شوي، نهدى شوي، ونقعد ومش نلقي اللوم عليه. بالعلم الاجتماع بيقول إنه ما في حدا بروح على المخدرات لحاله هيك بحالة من يعني الفانتازيا مثلا. لا، صح. هو في دوافع وفي مجموعة عوامل صح بتدفع الشخص يستخدم المخدرات.
0: موضوع الفضيحة الاجتماعية للأمانة هذا شماعة وذريعة لكثير ناس مش قادرة تسولف ولا تودي أبنائها، خوف من المجتمع. أنا حاب أحكي عن النقطة هاي، بس خليني أخذ أول شيء اتصال من أبو معن. أبو معن يعطيك العافية.
2: يعطيك العافية دكتور،
0: كيف حالك؟ إن شاء الله نصير
2: حبيبي يا أبو عجرم. الله يعطيك العافية. شوف علي، بدي أحكي قصتين. قبل ما حدا يتعاطى المخدرات أو قبل ما حدا يعمل شغلة غلط، حلو؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أول شيء نحييك ونحيي ضيفك الكريم. أول شيء الشغلة الثانية، سمعني أخوي بلال؟
0: تفضل.
2: في قصة سمعتها قبل 24 سنة، حلو؟ قبل حقها بال 2000 أو 2001، حلو؟ سمعتها، هي موجودة على اليوتيوب هسه، سمعتها على شريط كاسيت طبعًا. هي موجودة، هي على اسمها هذه قصتي. لمين؟ لواحد اسمه يوسف الصالح، هو برويها. صارت معه قصة مخدرات 20 سنة ومأساة ما بعدها مأساة. اللي بيتعاطى مخدرات روح يشوف يسمع القصة هاي، بعدين روح يتعاطى مخدرات. إذا بيقبل على حاله، إذا بيقبل على حاله يصير فيه زي ما حصل فيه الشيخ هذا اللي حكى قصته. الشغلة الثانية، امبارح أخذت في واحد في الرابية، حلو؟ على الساعة 2:15، يا سبحان الله ولا حد راضي يوقف له، يا أخي طلعت فيه يا أخي بيع عليه بالناس، وفعليا طلع عليه بالناس، أخذته على منطقة بعيدة، حلو؟ خارج عمان، حلو؟
0: تمام.
2: أبوه حكى معي تليفون، قال لي جيب لي إياه وبدك إياه فأخذه.
0: جيب لي إياه؟
2: شكله والله لو أصور لك فيديو، نعم.
0: جيب لي إياه واللي بدك إياه تأخذه؟
2: أقسم بالله، أبوه قال لي جيب لي إياه، طبعا مديش الفضيحة، أبوه طلع دكتور كبير في البلد. أقسم بالله، أقول لك أبوه دمعته على خده، طبعا الزلمة أكرمني. صح. أقسم لك بالله، ولا حدا راضي يوقف معاه. معاه التلفون بجوز حقه 1300-1400 ليرة عن طريق اللوكيشن. أنا ضفت بيته، حلو؟ منطقة بعيدة شوي عن عمان. يا أخوان ما حدا بيهون عليه ابنه. هم بس إنه البدر في الشريط قلت لك إياه، اللي هو هذه قصتي للمدعو يوسف الصالح، صار يقول 20 سنة ما بتعاطى المخدرات، يقول ما حد يدري. بعد ما صحي وتاب قال أتاري كل الناس تدري وأنا الوحيد اللي ما أدري. أتاري لكل الناس تدري، اللي أنت خايف من الفضيحة، بكرة هذا الولد ببليك، وابنك قانونيا ابنك، شرعيا ابنك، وكل إشي ابنك. أقسم بالله بقول لك، اللي شفته مبارح بالليل مع الشاب هاب ومهندس وزلمة مقتدر وأبوه مقتدر والناس مبسوطة، أقسم بالله ما حدا راضي يوقفه.
0: الله المستعان أخويا، الله المستعان أخويا أبو معن، الله المستعان.
2: الوضع سيء، اللي بيتعرض مخدرات روح يسمع القصة هاي واسمع، وانا شاهد على، وانا اقول ما اقول، وانا شاهد على كلامي. اللي بيتعرض روح يشوف يسمع القصص وروح يتعرض بعد هيك اللي بده.
0: شكرا يا ابو معن، شكرا يا حبيب، يعطيك العافية. راح اروح لفاصل اعلاني ثاني ومن ثم العودة.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه. جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: تعبان سهران حيران، خد مني ما إلك إلا شهوان.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عودة لاستكمال حديثنا. يا هلا ويا مرحبا بكم كملين حديثنا عن هذا الموضوع المهم. تحياتنا للأخ جمال أبو حواس يقول اللهم أصلح أحوالنا. شكرا لك الأستاذة ميرال الزعبي، يعني حديثها جميل. تقول ما دام الدخان والمشروبات الروحية تابعة للمخدرات لازم تمنع بيعا في الأسواق. هون في ربط اليوم، تحكي عن الدخان، تحكي عن يعني في ناس بتقول لك هذا مدخل لهذا، سواء الدخان أو مشروبات روحية مدخل للمخدرات.
1: يعني لا شك أنه في ربط، لأنه الدخان هو بيحتوي على مادة هي بالتعريف مادة مؤثرة عقليا، المشروبات الكحولية هي مواد مؤثرة، صح، من المواد المؤثرة على العقل، وبالتالي هي في ربط، يعني ما بنقدر بالدراسات انه اكثر الناس مثلا اللي بيستخدموا حشيش بيكونوا مروا بفترة تدخين، دخنوا وبالتالي انتقلوا من تدخين الى تدخين. استخدام المخدرات عادة بالشخص اللي بيستخدم المخدرات بيوقفش عند مادة واحدة، هو بيستخدم مادة بعدين بصير يزيد الجرعة تاعتها، بعدين ربما يغير لمادة أكثر عشان يحصل مفعول المادة اللي كان بيتعطاه، وبالتالي من حيث الارتباط العلمي فبالتعريف كلهم مواد مؤثرة عقليا، وبالتالي كلهم بنحسبوا مخدرات، ففي ربط بينهم. نعم.
0: طيب اليوم لما نتحدث عن كنا نحكي عن قبل شوي الفضيحة، وبنفس الوقت حكينا عن موضوع العقوبات وتغليظ العقوبات، اليوم لما نقعد بقعداتنا، احنا قاعدين اليوم قدام وسائل الإعلام في كلام المفروض ينحكى ضمن إطار معين، ولكن احنا لما نقعد بتعليله أول إشي نتحدث فيه يقول لك ما هو هذا قاعد ينسجن سنة سنتين ويطلع يصير تاجر أكبر. اليوم موضوع تغليظ العقوبات وما تغليظ العقوبات ممكن تساهم بدور القانون، ممكن يساهم بدور أكبر في الحد من هاي الظاهرة. هل الخوف اليوم والردع ممكن يكون حل؟
1: اللجوء للقانون شيء حضاري، يعني
0: طبيعي
1: إن نلجأ للقانون في هذا، لكن إحنا بنفس الوقت لما بنقول إنه الشخص اللي بيستخدم مخدرات ضحية، والشخص اللي بيستخدم مخدرات مبتلى، والشخص اللي بيستخدم مخدرات مريض، وهذا عشان ما حد يفسر كلامنا غلط، لا ما بدنا نعفي الشخص اللي استخدم المخدرات من المسؤولية، هو اتخذ قرار واستخدم المخدرات، لكن احنا بدنا نعالج او نتعاطى مع الظروف اللي خلته يستخدم مخدرات، وبالتالي مسؤوليتنا ان نحاول ننتشل هذا الشخص أو نعيد هذا الشخص ونرجع ندمجه بالمجتمع
0: ونستفيد من تجربته حتى نحمي غيره.
1: أما مسألة إنه التجريم والمنظور العقابي لاستخدام المخدرات، أنا أعتقد إنه بيأتي ثمار وأكل مع البعض، لكنه لن ما بيأتي ثمار وأكل مع الآخرين.
0: والدليل الأرقام الموجودة والإحصائيات.
1: الدليل إحنا طول عمرنا بنسجنهم وطول عمرنا بنا، بس الأرقام بتزيد مش بتقل، وبالتالي العوامل اللي بتأدي لاستخدام المخدرات عوامل مختلفة، مش عامل واحد. وبالتالي ما دام في عوامل بدنا نعالج مجموعة العوامل، دورنا إن نحد من هاي العوامل اللي أدت لاستخدام المخدرات، عشان مش ما كانش عندنا تراخي قانوني،
0: صح،
1: ولا تراخي بالجهاز الأمني، ولا تراخي عند إدارة مكافحة المخدرات عشان نقول إنه والله تعالوا زيدوا العقوبات، عشان لا، إحنا طول عمرنا في، بالعكس قبل فترة كان في دعوة إنه مثلا لا يسجن من أول مرة أو لا، إنه صحيح، ثاني مرة وتعاملوا معهم. اليوم إذا عدد الحالات اللي عندنا من الناس اللي بيستخدم مخدرات، أعتقد جازما، وهذا اعتقاد مش دراسة، إنه ما عندناش سجون تقديهم إذا بدنا نمسكهم كلهم ونحطهم بالسجن.
0: هذا موضوع جدا مهم. خلينا بس نأخذ اتصال من أبو طه.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. عليك سيدي.
2: الله يرضى عنك أستاذ بلال وضيفك الكريم.
0: الله يخليك يا سيدي، أهلا فيك.
2: أستاذ بلال، يعني الحكي لضيفك محترم، الله يبارك فيه. نقطتين والله، في استفسار وفي بدي أوقف عند نقطة تحدث فيها، الله يبارك فيه. أنا بحكي بالنسبة لموضوع السجاير، هي طبعاً بداية يعني بتبلش بالسن اليافع اللي هو أصدقاء السوء، ما بعرف أنا علميا شو يعني الرابط ما بين الدخان والمواد المخدرة للدماغ، ولكن هي البيئة السيئة بعتقد هي اللي بتجر يعني من سيء إلى سيء حتى يوصل لهذه النقطة.
0: البيئة الحاضنة نعم
2: بالضبط. النقطة المهمة، طب لا سمح الله لا قدر الله يعني جوز الواحد بيسمع، وكثير منا يعني بنواجه الأمر هذا بكثرة في هذا الوقت، إنه مثلا واحد عنده ابن يعني بتعاطى أي نوع صح. هذا النوع هذا اللي طلعوا لنا فيه جديد مش عارف له اسم هيك
0: المصنع نعم
2: المهم، فطيب هذا مش راضي إنه يتعالج، فشو الطريقة مثلا والده شو الطريقة إنه يعملها مشان إنه ما يتضرر أمنيا يعني حتى ما يستجع للقيد مثلا على سبيل المثال لا سمح الله إجا أبو طاها وراح إجا بالنسبة لابنه مثلا بيتعاطى، طب أنا ابني مش راضي، طب أنا رغم عنه لازم أن أعالجه
0: حتى ما تقع عليك مسؤولية قانونية،
2: أنا بنفس الوقت خايف على ابني مثلا إنه ينسجن أو خايف عليه يستجع للقيد، هو انجر وانجرف لهاي الزاوية، فشو الحل إلها؟ هل هناك في حلول أنه يتعالج بدون ما يسجل عليه قيد أو يتخذ فيه إجراء قانوني؟
0: سؤالك مهم وجميل، وأنا يعني يسمعك الأستاذ عبد الله وراح يجاوبك. شكرا لك.
2: الله يسمعك إن شاء الله.
1: هو السؤال انه انا ابني
0: مثلا يقول على سبيل المثال واحد عنده اب ابن وهذا الابن او شخص متعاطي رافض مثلا العلاج، فهو كيف بده يحمي حاله وبنفس الوقت يحمي ابنه؟ هل انه مثلا شو قانونيا شو بنتها شو ممكن يعمل معه كيف ممكن تعمل معه؟
1: هو يمكن ما احكيش بجانب قانوني لانه تجارب العالم بتقول انه العلاج بنجح لما بيكون طوعي وإرادة ذاتية، وبالتالي إحنا لازم نشتغل، وهون في جزء كبير من المدارس بيقول إنه اشتغل على المقابلة الدافعية مع هذا الشخص، زيد دافعيته عشان يتوجه العلاج، وفي أخصائيين إحنا بسواعد التغيير عندنا أخصائيين نفسيين بقعدوا مع هذا الشخص جلسة وجلستين وثلاثة ليزيدوا دافعيته للتوجه نحو العلاج. والحكومة اليوم بتسجنش، وال الشخص اللي بده يتعالج مؤسسات المجتمع المدني ممكن بعضها بيستقبل هاي الحالات وبيشتغل عليها، احنا بسواعد التغيير بنستقبل الحالة مع اخصائيين نفسيين كلينيكيين بقعدوا مع هاي الحالة، وبعدين اذا بتلزمها تحويل بتتحول لجهات معينة بيشتغلوا عليها الاطباء النفسيين مع المعالج النفسي، بنقدر نشتغل على الدافعية، لانه التجارب أثبتت أنه العلاج القسري لا يجدي نفعا. نعم. والشخص اللي بيكون عنده استخدام مخدرات أو بسموه اضطراب إدمان المادة المخدرة، لما يكون عنده هذا الاضطراب أصلا هو بيكون عنده حالة إنكار، مثل اللي بيدخن وبيقول لك أنا بوقف التدخين وقت اللي بدي يعني بوقفه، أو أنا بقدر أنا مش بستخدم مخدرات بس أنا مش مدمن بوقف أنا بالوقت، هاي حالة مؤشر يعني هو عنده حالة إنكار. بنشتغل على المقابلة الدافعية، بده يلجأ هذا الشخص يا إما لمؤسسة مجتمع مدني، يا إما بيلجأ لطبيب القطاع الخاص، يا إما بيروح على القطاع العام. والصراحة اليوم سواء وزارة الصحة أو إدارة مكافحة المخدرات بيتعاملوا مع القضية بشكل جيد بسرية بخصوصية بدون ملاحقة قانونية.
0: نحن هاي المشكلة أنه نخاف من فضيحة أكثر من عواقب.
1: وأكيد أكيد هذا اللي كنا بنحكي فيه، يمكن نعم. مدريش قديش تحت الهواء كنا أنه اللغة اللي بيتم الحديث فيها قاعدة بترعبنا لدرجة أنها بتخلينا
0: لو عندي حالة
1: أخاف
0: أمسك فيها ويمكن أقول أتعامل معها أنا بالدار ولا إني أنا أفضح حالي.
1: وهذا اللي بيصير، إحنا بنسمع كثير ربطوا وكتلوا وضربوا يعني ما لأنه
0: غير مؤهلي غير مختصين بالحديث.
1: أنا علم النفس بيقول إنه الشخص اللي بجرب العلاج وبصير عنده انتكاسة وبرجع يجرب العلاج وبصير عنده انتكاسة وبرجع هذا الشخص في طريقه إلى التوقف، هذا بالطريقه إلى العلاج.
0: أنا هذا السؤال اللي كنت أسألك إياه من خلال مركزكم، اليوم نسمع عن حالات مثلا قدرت تتخلص من هاي المادة وسحب المادة من جسمه يرجع لهذا الموضوع.
1: الانتكاسة واردة، الانتكاسة بالمخدرات واردة، لكن كل ما زادت عدد مرات الانتكاس بتزيد فرص النجاح.
0: بتقل انه خلص مره مع مره راح
1: مره على مره راح. وبالتالي هذا الشخص احنا بنركز عليه كقصة نجاح أكثر، لأنه بطريقنا قاعد بيشجعنا أنه شجعكم. امشوا معي أنا بدي أطلع، امشوا معي ليه ما بنمل لما ابننا بنعلمه المشي بيصل يمشي ويوقع يمشي ويوقع، بس كل ما مشى خطوة أكثر احنا بنشجع أنه بلش يمشي. والشخص اللي بده يوقف عن استخدام المخدرات كل ما يعني رجع للمادة بعد شهرين، المرة الثانية رجع لها بعد 6 شهور، معناه قاعد بيأخذ خطوة نحو خطوة. أوسع نحو التوقف.
0: طيب اليوم في ظل التطور سواء يعني طبيا في كافة المستويات، تكنولوجيا عالميا، في يعني رؤى مستقبلية لحلول قد تكون مربوطة بالتكنولوجيا أكثر لحل هذا الموضوع، سواء طبيا من خلال مثلا أدوية معينة، من خلال أساليب معينة، من خلال يمكن اليوم نسمع عن بني آدم بيركبوا بجسمه شريحة بتغيروا من جوا.
1: لا يعني
0: خصوصا أنكم كمراكز يعني ولا قطع بوردك، أكيد كل مركز يحب يكون عنده خطة مستقبلية للتطوير من آلية العمل.
1: التطور بالثورة المعرفية الحاصلة والتكنولوجيا الحاصلة أكيد لازم إحنا نكون بنطور من آلياتنا. يمكن بعدنا إحنا مش واصلين لمراحل يعني بالعلاج إن نستخدم مثلا الذكاء الاصطناعي أو نستخدم، بس اليوم هاي الثورة المعرفية بتوفر لنا شيء جيد. أقلها بعض الحالات اللي بنتعامل معها قاعدين نتعامل معها أونلاين مثلاً،
0: يعني استغليته
1: المعالج النفسي المعالج النفسي بيقعد مع هاي الحالة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة عبر زوم، عبر تيمز، عبر برنامج معين، وقاعد بيعالج الحالة وبيحقق نجاحات. جزء ممكن أكيد رح نستفيد بالمستقبل من هاي الثورة، ورح نطور أدواتنا كناس بتعالج أو كمعالجين وكمتداخلين بالتوعية والتثقيف. يعني اليوم ما بتكيش تروح تعمل تشيل شنطة وتروح تعطي محاضرة، بس بتقدر ببوست تعمل بريل، تعمل بفيديو، تعمل أثر أكثر من 10 محاضرين بيلفوا قاعدين على 10 أماكن.
0: اليوم يمكن الحديث دائما عن قصص النجاح يعطي حافز، وأنه تخلي قصة النجاح جزء من الحل أو من رسالتك، أعتقد أنه ممكن يكون لها أثر زي ما ذكرت أكبر من أني أنا أصير أحكي له دير بالك التعاطي يعمل هيك. لما تعرض له قصة نجاح يمكن يكون أثرها أكبر ويعطيه دافع أكبر، لا أنه أنا بقدر.
1: قصص النجاح واستخدام الأشخاص اللي نجحوا بالعلاج شيء كثير مهم، بس سلاح ذو حدين. يعني والصراحة اللي بده يتعامل معه بده يتعامل معه باحتراف. اليوم عندنا قصص نجاح وفي ناس نجحت وعدت وصاروا رجال أعمال بعد استخدام المخدرات، ورجعوا انتظموا بدراسة بعد استخدام المخدرات وحصلوا نتائج ممتازة. في ناس رجعت يعني بنت أسر وأسر جميلة وأسر جيدة بعد ما ورطوا باستخدام المخدرات. كل هذا الكلام أكيد يعني مهم إننا نستخدمه، بس كمان لازم نعرف يعني. واليوم ما بديش أروج يعني أقول إنه العلاج مش تسمم غذائي، يعني خذوا أنتوا استخدموا مخدرات وإحنا بنعالجكم. لا، هي استخدام المخدرات راح يكون شيء مؤثر على جهازك العصبي، راح يؤثر على قدراتك العقلية، راح يؤثر على قدرتك على اتخاذ القرار واصدار الأحكام، وبالتالي مش بسهولة ترجع من الإدمان، مش بسهولة، راح تعاني وراح نعاني معك عشان نقدر نرجعك من الإدمان. وبالتالي احنا الأفضل ما نستخدم وما نروحش على الاستخدام قبل ما نروح نفكر بالعلاج. العلاج بنتعالج وفي فرص كبيرة وفي قصص نجاح عظيمة، لكن كمان بنفس الوقت بدنا نكون متأكدين انه يعني الهدف من هالبرنامج اليوم انه المخدرات فيهاش تجريب. اللي استخدم الهيروين وراح واستخدم الهيروين اكيد ما بلشش يعني
0: مباشرة
1: اكيد، واكيد قال انا بدي اجرب، والمخدرات بيقولوا فيهاش تجريب، لأنه كل إدمان بلش من التجربة الأولى
0: وبعد هيك يبلش
1: وبعدين بورط أو بيوقع بفخ الإدمان. وبالتالي في قصص نجاح وعندنا قصص نجاح ويعني في حتى من نساء في قصص نجاح واستخدموا المخدرات واستخدموا مواد مخدرة سيئة مثل الكوكايين وتوقفوا عن استخدامه. في فرص نجاح وأكيد في عندنا مركزين بالحكومة يعني وفيه الناس من خيرة الناس اللي بيشتغلوا على علاجهم وعندهم قصص نجاح. لكن كمان والله يعني نتعب عشان نحقق قصة نجاح. وبالتالي ما نروح على المخدرات أفضل بكثير من إن نروح نعالجها. المخدرات مادة بتدخل الجسم بتلعب بالجهاز العصبي بتلعب بالموازين اللي خلقها ربنا فينا وبالتالي إحداث الخلل فيها بالجهاز العصبي خلل مش سهل تصليحه.
0: أكيد.
1: يعني مش يعني إيدي إذا بتنكسر بظل طول عمري لما بتبرد الجو بصير بارد إيدي بتوجعني.
0: نعم.
1: فما بالك إذا بتكسر إشي لسه أهم وأرق وأدق بالجهاز العصبي.
0: نعم.
1: فبيكون صعب.
0: طيب رسالة أخيرة للأسرة.
1: هي خلصنا بلن كمان شوي ولا.
0: بدنا رسالة أخيرة للأسرة للوالد للوالدة اللي يتابعوا ويمكن يكونوا قلقانين متوترين خايفين عندهم أو كوقاية.
1: أنا بدي أقول يعني إحنا بنقعدش مع أولادنا وهم صغار وبنحكي لهم عن المخدرات وبدناش نقعد ونحكي لهم عن المخدرات. بدنا نقعد معهم ونحكي لهم عن الحب ونحكي لهم قديش احنا بنحبهم ونحكي لهم انهم هم اغلى شيء بحياتنا. كل ما خلقنا هاي العلاقة المبنية على الحب بيننا وبين ابنائنا عملنا حاجز بينهم بين المخدرات.
0: أكيد.
1: وكل ما كانت هاي العلاقة ضعيفة فتحنا لهم نافذة يطلعوا فيها الى المخدرات. فالأسرة اولا اشاعة اجواء المحبة داخل الأسرة والتقبل داخل الأسرة والحوار داخل الأسرة هذا بيحقق لنا وقاية. يعني احنا بدناش نحكي عن المخدرات بقدر ما بدنا نحكي عن الحب اللي بيبعد المخدرات بدون ما نجيب سيرتها الشيء الثاني للأسرة انه اذا اكتشفنا انه حد من افراد أسرتنا بيستخدم المخدرات
0: يعني خطر السكوت أكبر من خطر
1: ما بدنا نسكت. كمان ما بدنا نصرخ يعني إذا ما بدنا نصوت
0: بذكاء بالتعامل
1: أول إشي بدنا نعرف إنه لازم نعرف إنه بيوم الأيام ضيعنا الحب بدنا نرجع نعطيه وبدنا نرجع نقعد إحنا وياه نتقبله ونرسم خطة إحنا وياه نقول له تبطيله عن المخدرات أكيد مهم بس أهم إشي هو وبالتالي التبطيل أهم بس هو مهم بس هو الأهم وبالتالي بدنا نشعر بقديش إحنا حواليه ومعه عشان نطلعه من المخدرات. ما نرتعب ما نخاف ما نبالغ بردات فعلنا ونلجأ مباشرة للناس اللي ممكن يساعدونا بهذا الموضوع.
0: الأستاذ عبد الله البرماوي مدير مركز سواعد التغيير للتمكين المجتمع أنا جدا شاكر إليك على معلوماتك القيمة. كلام ملخصه إحنا ما بدنا قصص نجاح عن المخدرات لأنه ما بدنا مخدرات نقطة ونبني عليها إن شاء الله. شاكر جدا إليك يعطيك ألف عافية. نلتقي على الود والخير والمحبة في حلقات أخرى
1: إن شاء الله يا رب. شكرا لكم وشكرا لحياة وشكرا لهم على هاي المبادرة الجميلة.
0: الله يحفظك.
1: شكرا
0: على الحب والخير. نلتقي الأسبوع القادم. يعطيك العافية.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته، حياكم الله حفظكم الله. على مائدة القرآن نلتقي مع الآية 10 بعد 200 من سورة البقرة، تفسير موجز طبعا، لكن عسى أن يعطي بعض المعنى أو جزء من المعنى، من أراد التفصيل يرجع إلى التفاسيح. الآن هذه لقطات مستعجلة، كل آية اعلم أنه والله يمكن يكتب فيها 10 صفحات على الأقل، لكن احنا ما عندناش هذا الوقت. بدأت الآية بقوله بالاستفهام مولانا، هل ينظرون بمعنى ينتظرون، أو ينظرون يترقبون، كانهم يعني ينتظرون شيئا يرى يرونه بأعينهم، إذن ينظرون فيها المعنيين النظر والانتظار، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هؤلاء المؤمنون لا طبعا، لا طبعا، المؤمن مؤمن بربه دون احتياج أن يرى الله عيانا بيانا، لا، أنا أؤمن بربي بالغيب وكأنني أراه، واثق منه وجودا وعدلا، وواثق منه أنه يرعانا ويكلأنا ويوفقنا ويوجهنا مولانا سبحانه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إن هؤلاء كفار العرب أو بني إسرائيل أو المعسكران معا، هل ينظرون بمعنى مثل ما قلنا النظر والانتظار، أن يروا بعيونهم وينتظرون أن يقع هذا، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. بتخيلوا أنه الله سبحانه سيأتي في هذه الظاهرة الكونية في ظلل من الغمام، والملائكة يعني حافين من حول العرش، يعني في هذا النزول الإلهي المتخيل المنتظر من قبلهم. واضح أنه مولانا يعني كأنه يقول وهذا غير وارد، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وتحسم الأمور بعد ما رأوا المولى سبحانه في تصورهم، وإلى الله ترجع الأمور. إما أنهم يعتقدون هذا، وإما أن الله يعقب على ظنونهم، ويختم الآية بقوله مولانا وإلى الله، ما قالش وترجع الأمور إلى الله، لا، وإلى الله ابتداء ترجع الأمور، مردها نهايتها غايتها مستقرها إلى الله، يحكم فيها مولانا سبحانه وترجع إليه فيقضي فيها بحكمه وأمره. سل بني إسرائيل، بنو إسرائيل ورانا ورانا بالحياة، ورانا ورانا بالقرآن، يعني وين ما تفتح أي صفحة تلاقي الكلام عن بني إسرائيل، عدونا الألد، عدونا الأشد، عدونا الأخطر، عدونا الأدوم عداوة، ولكنه لن يعجزنا بفضل الله طالما تمسكنا بهذا الكتاب، وطالما كنا موقنين بهذا الكتاب، نفقه هذا الكتاب، ما له علينا سلطان، لكن له علينا سلطان اشتراكية مش عارفة ولا إيه من المذاهب، لا، ساعتها سيسوقوننا كقطيع غنم. نعود إلى الآية، سل بني إسرائيل، من الموجه له الخطاب؟ سيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم. سل بني إسرائيل، ولماذا نسألهم؟ كم آتيناهم من آية بينة، عشان يقول للعرب يا عرب نزول آيات واضحة مادية عيانا بيانا لن تفيدكم، يا رسول الله سل بني إسرائيل كم آية نزلت عليكم، عشرات، هل آمنتم إيمانا حقيقيا؟ الجواب لا. إذن يا عرب اقطعوا الأمل من نزول آيات، الله قادر ينزل 1,000,000 آية في اليوم، يعني بالنسبة لله لا شيء، لا شيء. كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. ختام الآية لي 11 بعد 200، ختامها تهديد، ومن يبدل، طبعا نزلت آية ويا عرب ما غيرتوش من عاداتكم، من مفاهيمكم، من نمط حياتكم، إذن فلتنتظروا، إذن ما هو؟ فإن الله شديد العقاب. طلبتم آية بنزل آية لكن لم تلتزموا، عقابي شديد. مع الآية 12 بعد 200 نلتقي بإذن الله على مائدة القرآن، نراكم دائما ونلتقي دائما، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،

من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين. جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساءً عبر أثير إذاعة حياة FM.

لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 100.
1: كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس. الحديث 1080. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. الحديث 1081. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه رأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. باب اقتناء الكلب للحرث. الحديث 1082. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. الحديث 1083. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. الحديث 1084. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط.

0: إلا كلب صيد أو ماشية. باب استعمال البقر للحراثة. الحديث 1085 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أخلق لهذا، خلقت للحراثة. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي، فقال الذئب: من لها يوم السبع؟ يوم لا راعي لها غيري. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال الراوي عن أبي هريرة: ما هما يومئذ في القوم. باب إذا قال: اكفني مؤونة النخل. الحديث 1086 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. باب كراء الأرض. الحديث 1087 عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. باب المزارعة بالشطر. الحديث 1088 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه 100 وسق، 80 وسق تمر، وعشرون وسق شعير. الحديث 1089 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن الكراء، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. الحديث 1090 عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. باب من أحيا أرضا مواتا. الحديث 1091 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله. الحديث 1092 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أجلى عمر اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء. باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. الحديث 1093 عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال عمي ظهير بن رافع: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال لا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال رافع قلت سمعا وطاعة. الحديث 1094 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية. ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن. الحديث 1095 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض. الحديث 1096 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له ألست فيما شئت؟ قال بلى، ولكني أحب أن أزرع. قال فبذر، فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده، فكان أمثال الجبال. فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج استديو التحليل، معكم من الهندسة الإذاعية ناس عربد من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تطلق إذاعة حياة اف ام حملتها التوعوية الشاملة تحت شعار حياتك أغلى للوقاية من أخطار المخدرات، انطلاقا من مسؤوليتها الإعلامية والمجتمعية في رفع مستوى الوعي بمخاطر هذه الآفة التي تهدد الأفراد والأسر والمجتمعات. وفي الوقت الذي تتصدر فيه الأجهزة الأمنية والمؤسسات المختصة جهود المكافحة، يبرز دور الإعلام والصحافة كشريك أساسي في التوعية والتثقيف ونشر الرسائل الوقائية، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي قادر على مواجهة خطر المخدرات والحد من انتشارها. وللحديث عن دور المؤسسات الصحفية والإعلامية في مكافحة المخدرات ومدى تأثير الرسائل الإعلامية في تعزيز الوعي المجتمعي وحماية الشباب، يسعدنا أن نستضيف اليوم عضو مجلس نقابة الصحفيين الأستاذ محمد الزيود. أهلا بك أستاذ، يعني نورتنا في استوديو حياة اف ام. يعني إذاعة حيات عفوا تطلق اليوم حملة بعنوان حياتك أغلى للوقاية من أخطار المخدرات، انطلاقا طبعا من إيمانها بدور الإعلام في الوقاية والتوعية. لو نتحدث بداية عن أهمية مثل هكذا مبادرات إعلامية، وكيف يمكن أن تحدث أثر حقيقي في مواجهة انتشار المخدرات وهذه الآفة الخطيرة بين جيل الشباب.
1: مساء الخير أستاذة صفية، مساء الخير لك ولجميع العاملين في إذاعة حياة. سيدتي، هذا الموضوع بالعكس تشكر على هذه المبادرة النبيلة والطيبة، نحن بحاجة جدا يعني بشكل كبير لهذا النوع من المبادرات. نعم. اليوم كما تعلمي يعني نتحدث عن الأيام العالمية لكثير من المناسبات، واليوم العالمي لمكافحة المخدرات هو يوم تستذكر فيه الدول مسألة التعامل مع هذه الآفة الخطيرة التي تستشري في المجتمعات على مستوى العالم وليس فقط على مستوى المجتمع الأردني. نحن اليوم في أمس الحاجة، يعني اليوم الدور الإعلامي في المؤسسات الوازنة مثل مؤسستكم طبعا، المؤسسات الوازنة الإعلامية في مختلف القطاعات سواء الإعلامي أو المسموع أو المقروء أو المرئي. لا. أو المكتوب أو الإلكتروني أو حتى عبر المنصات الرقمية لهذه المؤسسات، نحن اليوم أحوج ما نكون إلى تسليط الضوء على هذا الجانب، هذا الموضوع الهام، بعيدا عن التهويل وبعيدا كما استخدم أحد الخبراء اليوم في نقابة الصحفيين، بعيدا عن تقزيم الموضوع. يعني هناك مشكلة لابد الاعتراف من وجودها بوجودها، وهذه المشكلة لم تعد كالسابق في ظل الانفتاح الكبير في العالم، وفي ظل أيضا المملكة الأردنية الهاشمية اليوم في إقليم ملتهب سواء سياسيا أو كثير من التداعيات التي أثرت فيها أيضا الأجواء السياسية في الإقليم على زيادة هذا النشاط لمروجي المخدرات وأيضا تجار المخدرات وأيضا تصدير المخدرات إلى الداخل الأردني. فاليوم الدور الذي تقوم فيه المؤسسات الأمنية والقوات المسلحة دور كبير، دور عبء كبير على القوات المسلحة الجيش العربي وعلى حرس الحدود وعلى الأجهزة الأمنية. هذا الدور بالتأكيد كبير، لكن لا يكتمل ولا يستطيع أيضا أن يساهم في اكتمال الصورة إلا بدور إعلامي أيضا كبير. صحيح. هذا الجيش الناعم من الإعلاميين لابد أن يكون لهم دور كبير من خلال التوعية. التوعية هي أساس سواء كان للأفراد أو للأسر.
0: نعم، يعني تحدثت أيضا عن الدور الصحفي والإعلامي طبعاً المهم في هذه المسألة، لكن برأيك أستاذ محمد اليوم هل تقوم فعلا المؤسسات الإعلامية بدورها كشريك حقيقي في مكافحة المخدرات، أم هناك حاجة للمزيد من العمل؟
1: حتى نكون واقعيين وصادقين مع أنفسنا، اليوم الدور دور الفزعة يعني ما عاد مقبول. نعم. يعني نحن عندما تحدث جريمة يكون سببها تعاطي المخدرات يتم التسليط الموضوع على الموضوع مدة أسبوع 10 أيام تنتهي. نعم. إذا كان هناك أيضا مسألة تهريب مخدرات إلى داخل الأردن يتم التسليط على الضوء يوم يومين وتنتهي. الموضوع هذا كبير ولا ينتهي ولا يمكن معالجته بالفزع. الدور الإعلامي نحتاج إلى تحسين وتطوير هذا الدور، أن نتبنى هذه القضية كقضية وطنية، أن يكون هناك نهج علمي وعملي في التعاطي مع هذه المسألة سواء من المؤسسات الإعلامية أو من المؤسسات الدولة. اليوم مؤسسات الدولة تقوم بالدور الأمني، الدور العسكري، الدور الوقاية من الحدود، حماية الحدود، لكن داخل المملكة لابد من أن يكون هناك دور جديد
0: للوسائل الإعلامية ومستمر وليس موسمي.
1: هناك بالضبط هذا اللي أنا حاب أوصل له. النقطة اللي حاب أوصل لها إنه اليوم ما عاد موضوع المخدرات يتم التعاطي معه بطريقة موسمية أو طريقة الفزع. الإعلام شريك أساسي في مع مؤسسات الدولة. عندما تضمن مؤسسات الدولة تدفق المعلومة، تدفق البيانات، تدفق المعرفة حتى توصل هذه المعرفة إلى الجمهور، اليوم الجمهور المستهدف كل المجتمع الأردني.
0: صحيح.
1: كل من لديه أبناء عرضة في يوم من الأيام أن يكون أحد ضحايا هذه هذا السم القاتل، هذا السم الذي يستشري في المجتمعات وخصوصا في فئة الشباب. بين صفوف الشباب هناك اليوم لدينا مؤسسات كثيرة تعنى بأمور الشباب، هناك وزارة الشباب، هناك هيئة شباب كل الأردن، هناك مراكز شبابية، هناك أيضا مؤسسات مجتمع مدني تقوم بدور على الأرض، لكن حتى دور مؤسسات المجتمع المدني ما زال قد يكون مظلومين بسبب أنه الإعلام لا يتعاطى مع كل ما يتم تقديمه من توعية للمجتمع حول هذا الموضوع. الموضوع يحتاج إلى مزيد من الزخم، مزيد من التعاون. نحن كنقابة صحفيين مستعدون، وكنقابة وكمجلس مستعدون أن نتعاون مع أي مؤسسة مجتمع مدني أو مع زملائنا في وسائل الإعلام المختلفة حتى نتبنى أيضا نهج مستدام مستمر للتوعية والتثقيف والإرشاد في هذا الجانب، خاصة فيما يتعلق بالأسرة.
0: أستاذ محمد، يعني جانب التوعية، ما مدى أهمية تقديم قصص وتجارب لأشخاص متعافين من هذه الآفة ضمن المحتوى الإعلامي؟ كيف سيكون أثرها أو إلهامها لآخرين قد يتعاطوا المخدرات؟
1: سيدتي، اليوم إحنا في ظل انتشار السوشيال ميديا، قد نستفيد من انتشار السوشيال ميديا في نشر هذه القصص الناجحة في التعافي من هذه الآفة. أي واحد، إما من خلال نشر هذه القصص عبر وسائل الإعلام المختلفة، هناك مسار آخر، الدراما. الدراما تلعب دور كبير. جميل. يعني صراحة الدراما الأردنية في كثير من المحطات قدمت
0: الدراما اليوم على طرح هذه يعني هذه القصص بواقعية وشكل حقيقي كما هي في أرض الواقع.
1: يعني اليوم المعالجة الدرامية تلعب دور. يعني أنا لا أريد أن يفهم من ما يقدم أنني أقوم على تشجيع الشباب على تعاطي المخدرات، ولا أريد أن أظهر في المعالجات الدرامية أن هؤلاء ضحايا. نعم. يعني على سبيل المثال اليوم أنا لا أستطيع أو لا يمكن أن يقبل أن يقدم في الدراما أو في الإعلام تجار المخدرات ومروجي هذه الآفة أنهم ضحايا لأي سبب من الأسباب، أنهم تنهار أسرهم أو يحدث معهم مسائل مالية أو قصص تتعلق بأوضاعهم الاقتصادية نتيجة ظروف ضبط هذه الأسر أو ضبط هؤلاء المروجين. أنا لا أقدمهم كضحايا. هذا يلعب في دور المؤلفين، كتاب السيناريو، أيضا يلعب المعالجة الدرامية كيف تقدم. جميل. أنا أيضا حتى في الإعلام اليوم أكون حريص كيف أتعاطى مع كل قصة، لكل قصة لها معطياتها. جميل. يعني اليوم سمعت إحدى القصص اليوم عندما نتحدث أنه تم ضبط مثلا مزرعة كذا بجانب موقع سياحي، يعني اليوم أنا أكون حريص ألا أيضا أقوم بخلط الأوراق أمام المتلقي المعلومة
0: يعني لحساسية
1: هذا الموضوع. حتى لأنه أنا الجانب السياحي بهمني، أنا اليوم أنا ما أشوه الجانب السياحي
0: طبعا،
1: ولا بهمني كإعلام وكدراما ألا أقوم بتشويه الجانب الاجتماعي والاقتصادي، لكن بنفس الوقت أستطيع أن أقدم وجبة إعلامية توعوية تثقيفية تبدأ من المدرسة، تبدأ من وزارة التربية والتعليم، تبدأ من التعليم العالي. اليوم الشباب، فئة الشباب هم الفئة الأكبر في المجتمع الأردني. التعليم يلعب دور، التعليم العالي يلعب دور، الجامعات تلعب دور، الإعلام يلعب دور، هو دور مشترك، هي مسؤولية مشتركة بالمناسبة.
0: وهناك نقطة مهمة جدا جدا جدا في هذه أو في هذا الوقت، المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. أستاذ محمد، إلى أي مدى يمكننا
1: أستطيع أن أقدم وجبة إعلامية توعوية تثقيفية تبدأ من المدرسة، تبدأ من وزارة التربية والتعليم، تبدأ من التعليم العالي. اليوم الشباب، فئة الشباب هم الفئة الأكبر في المجتمع الأردني. التعليم يلعب دور، التعليم العالي يلعب دور، الجامعات تلعب دور، الإعلام يلعب دور، هو دور مشترك، هي مسؤولية مشتركة بالمناسبة.
0: وهناك نقطة مهمة جدا جدا جدا في هذه أو في هذا الوقت، المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. أستاذ محمد، إلى أي مدى يمكننا اعتبارهم شركاء في جهود هذه التوعية من مخاطر آفات المخدرات؟
1: يعني اليوم أشكرك على هذا السؤال. اليوم أنا أعتبر هؤلاء ما يسمى مؤثرين،
0: نعم،
1: أو ما يسمى ناشطين على السوشيال ميديا، أعتبرهم شركاء في حالة واحدة، أن يتقيدوا بالمعلومات التي تعطى، أن يكون لديهم معلومات صحيحة.
0: نعم.
1: يعني أحيانا يكون شخص بحسن نية يريد أن يقوم بالتثقيف أو التوعية أو الحديث عن موضوع يتعلق بالمخدرات، للأسف هو دون من حيث لا يدري هو يقوم بترويج التعاطي للمخدرات، أو يقوم بإعطاء معلومات مغلوطة، أو يعطي قصص مغلوطة تؤدي إلى تشويه الجهود التي تقدمها الدولة على أرض الواقع بخصوص التوعية من مخاطر هذه الآفة. اليوم من يريد أن يتحدث في مسألة خطيرة مثل مسألة مكافحة المخدرات أو ما يتعلق بالجانب الأمني أو الشق الأمني منها أو الشق حتى الشق الاجتماعي منها، أنا لا أريد أن أشوه صورة المجتمع، أنا أريد أن أقوم بتوعية المجتمع. يعني لا أريد أن أقوم بتشوية صورة المجتمع الأردني، لكن أريد أن أقوم بتوعية المجتمع الأردني، أريد أن أقوم بدور مكمل لدور الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، أريد أن أكون حريص في التعاطي مع المعلومات، أن لا أقوم بتقديم معلومات مغلوطة، معلومات قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة. أحيانا بعض الأشخاص يقوموا بإعطاء معلومات مغلوطة تشوش على أيضا الجهد الأمني على أرض الواقع في الميدان. المسألة الثانية استقاء المعلومة من مصادرها، يعني اليوم الصحفي يعلم أن عندما يريد معلومة عليه أن يلجأ إلى المصادر الرسمية، لكن بعض مؤثري السوشيال ميديا يجتهد ويقوم بتجميع المعلومات دون الرجوع إلى مصادرها الرسمية، وهذا قد يؤدي إلى تقديم معلومات مغلوطة. فهي فيها محاذير أن يكون هناك دقة في تقديم المحتوى.
0: هل ترى اليوم أن الرسائل الإعلامية التقليدية

0: السعودية ما زالت قادرة على التأثير في هذه المسألة؟
1: أنا مع نهج التنويع.
0: نعم.
1: يعني لا يضير أن نقوم باستخدام وسائل الإعلام الحديث، لا يضير أن نستخدم السوشيال ميديا، لا يضير أن نقوم باستخدام وسائل الإعلام التقليدية، لأنه اليوم وسائل الإعلام التقليدية ما زال لها رواد من كبار السن، لها رواد من جيل معين، هؤلاء هم الأسر. فالتنويع في المحتوى الإعلامي، التنويع في وسائل الإعلام المختلفة التقليدية والحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي يصب في نهج واحد، وهو إيصال الرسالة. في النهاية أنا أريد أن أصل إلى كافة فئات المجتمع. آفة المخدرات لا تعني فئة بعينها، أنا اليوم معني بتوعية الأسرة، معني بتوعية كبار السن، معني بتوعية الشباب، معني بتوعية المدرسين في الجامعات
0: فعلا.
1: حتى التعاطي، يعني اليوم التعامل مع المتعاطي، كيف أتعامل مع المتعاطي، توعية الأهل كيف يتعاملون إذا اكتشفوا أن ابنه متعاطي، كيف يكتشف أن ابنه متعاطي. صحيح. هذه الجوانب التوعوية حتى المدرسين في الجامعات والمدارس. لا يضير ومن الفائدة أن يكون هناك توعية لكيفية التعامل.
0: جميل.
1: واكتشاف من هذه الفئة التي الشاب أو الشابة، متى يتغير سلوكه، وما هي الدلائل أو المؤشرات على أن هذا الشخص متعاطي. خرجنا نحن ست اليوم من مسألة اليوم الأردن ممر وليس مستقر. نحن نقول هناك مشكلة لابد بالتعامل معها إعلاميا، لكن لا نريد أن نضخم المشكلة بأن نهولها حتى نقوم بإخافة المجتمع. هدفنا نقوم بجهد مشترك، الجهد الجماعي في مسائل مثل قضية تعاطي المخدرات ومكافحة المخدرات هو المنتج على أرض الواقع. الإعلام هو المحور الأساسي في هذه القصة.
0: يعني أستاذ محمد، اليوم بالحديث عن تعامل نقابة الصحفيين مع المؤثرين على المنصات الاجتماعية، مع هذه الفئة التي تعمل على بث رسائل غير مضبوطة ربما أو غير مهنية دون وجود رقابة عليها، كيف تتعامل مع النقابة؟
1: نحن كنا واضحين منذ البداية كمجلس النقابة أن اليوم أي شخص يقوم بانتحال صفة الصحفي ويقوم بهذا الدور ويعلن على أنه صحفي ويقدم نفسه على أنه صحفي أو صحفية، ويتم وضع هذا المصطلح أو هذا المسمى على الصفحات الخاصة بهذا الشخص أو هذه المستخدمة أو المستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي، هناك إجراء من النقابة يتحولون من المدعي العام.
0: جميل.
1: أحلنا مجموعة كبيرة من يدعون انتحال صفة الصحفي. نحن نريد أن نحمي المهنة حتى لا يقال في حال اليوم قدم نفسه على أنه صحفي أو إعلامي، قدم نفسه على عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنه إعلامي وقدم معلومات مغلوطة، إذا قدم نفسه بهذه الطريقة هو يسيء للوسط الصحفي أولا.
0: صحيح.
1: اثنين، إذا قدم نفسه أنا أريد أن أحاسبه، إذا كان صحفيا عضوا في هيئة نقابة الصحفيين نستطيع محاسبة هذا الزميل إذا إن أخطأ، لكن عندما يقوم شخص بانتحال هذه الصفة وبتقديم معلومات مغلوطة قد تساهم بتشويه الجهود الوطنية لمكافحة هذه الآفة، أنا اليوم لا دور لي، لكن أنا اليوم كنقابة كمجلس نقابة كل من ثبت أنه يدعي أنه يقدم أو تقدم نفسها على أنها صحفية وإعلامية على السوشيال ميديا بكامل منصاتها يتم تحويلهم إلى الادعاء.
0: جميل جدا. يعني في سؤال أخير أستاذ محمد، نستغل وجودك معنا في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، ما هي الرسالة التي تود توجيهها للإعلاميين والمؤسسات الصحفية وللشباب الأردني أيضا بخطورة هذه الآفة وسبل الوقاية منها أيضا؟
1: يعني أتمنى أن يكون هناك في كل مؤسسة إعلامية أن يكون حصة لهذا الموضوع.
0: جميل.
1: على مدار العام، سواء من خلال التحقيق الصحفي أو التقرير الصحفي أو الخبري، أو حتى لو وين خصص لهم تقرير تلفزيونية أو تقرير إذاعية أو رسالة إعلامية، أو يتعاونوا مع مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في هذا الحقل. واليوم بالتأكيد المتأكد إدارة المخدرات ومديرية الأمن العام سيتعاونوا في هذا الجانب.
0: نعم.
1: في تقديم المعلومات، لأنه هم أيضا يحتاجوا إلى سند في هذا الموضوع. فنتمنى من وسائل الإعلام أن لا يأخذوا الموضوع فقط بطريقة موسمية، هذا شأن وطني، مهمة وطنية تمس كل مواطن. وأتمنى أيضا على كل صحفي أو صحفية يستطيع أن يقدم شيء في هذا المضمار في هذا المجال أن يقدم دون تردد، لأنه سيساهم في خدمة بلده وخدمة أبناء بلده، خاصة أن الشباب، وهذه نصيحة للشباب، لا تصدق كل ما يقال على السوشيال ميديا. لا تصدق كل من يتحدث على السوشيال ميديا. إذا لم يكن شخصا معروفا لديك ومعروف بمصداقيته، لا تأخذ ولا تتبنى روايته ولا تتعامل بمسألة النسخ واللصق وتداول يعني المعلومات المغلوطة.
0: هذا يتطلب وعي شخصي أيضا ومسؤولية مجتمعية طبعاً. لدى الجميع. شكرا لك، كنت معنا عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين الأستاذ محمد الزيود. شكرا جزيلا لك. وشكرا لكم أيضا مستمعينا ومشاهدينا على طيب وكرم المتابعة، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وأحدثك اليوم عن فضل العرب وشيمهم. كان شبيب بن شيبة التميمي خطيب البصرة في زمانه، وامتاز بنبالة نفس وسخاء كف. يقول: كنا وقوفا بالمربد، وكان المربد مألف الأشراف، إذ أقبل عبد الله بن المقفع فبششنا به وبدأناه السلام، فقال: لو ملتم إلى دار نيروز وظلها الظليل وسورها المديد ونسيمها العجيب، فإن الذي تطلبونه لم تفلتوه، ومهما قضى الله لكم من شيء تنالوه. فقبلنا وملنا، ولما استقر بنا المكان قال لنا: أي الأمم أعقل؟ فنظر بعضنا إلى بعض فقلنا: لعله أراد أصله من فارس. فقلنا: فارس أعقل الأمم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم ملكوا كثيرا من الأرض ووجدوا عظيما من الملك، فما استنبطوا شيئا بعقولهم ولا ابتدعوا باقي حكم في نفوسهم. فقلنا: فالروم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم أصحاب صنعة وبناء وهندسة وصور. قلنا: فالصين؟ قال: أصحاب براعة يدوية، ليس لهم فكر ولا روية. وجئنا على ذكر بعض الأمم، وحين أعيان الأمر قلنا: فمن أعقل الأمم يا أبا محمد؟ قال: العرب. فضحكنا جميعا. فقال ابن المقفع: أما إني ما أردت موافقتكم، فإن فاتني حظي من النسبة فلا يفوتني حظي من المعرفة. إن العرب حكمت على غير مثال لها، ولا آثار أثرت، وأصحاب إبل وغنم وسكان شعر وأدم، يجود أحدهم بقوته ويتفضل بمجهوده، ويشارك في ميسوره ومعسوره، ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة، ويفعله فيصير حجة، ويحسن ما شاء فيحسن، ويقبح ما شاء فيقبح. أدبتهم أنفسهم، ورفعتهم هممهم، وأعلتهم قلوبهم وألسنتهم، فلم يزل حباء الله فيهم وحباؤهم في أنفسهم، حتى رفع لهم الفقر وبلغ بهم أشرف الذكر. فمن وضع حقهم خسر، ومن أنكر فضلهم خصم، ودفع الحق باللسان أكبت للجنان. وحسبنا مستمع الكريم بهذه الشيم لنفخر بالعروبة والعربية، وإلى لقاء جديد نبلغ فيه بعض حاجتنا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: أحلى حياة في طاعة الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الرياضية نضال لبزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمته تعالى والبركات. سلام الله عليكم ما دمتم في سبيل الله قيدكم وفي مرضاته ذهابكم ومراحكم، بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكراه تطيب. في هذه الذكرى، ذكرى يوم عاشوراء التي نعيشها ونتفيأ ظلالها، أستأذنكم ألا أكون برفقتي أخي وحبيبي الدكتور محمد كما كنا في يوم الهجرة، ونعود إن شاء الله عودا مع القرآن إن شاء الله مع حضراتكم في تلكم السلسلة التي شرعنا بها في شهر رمضان. أسأل الله أن يعيننا وإياكم. يوم عاشوراء، أعظم وأكرم بهذا اليوم، يوم من أيام الله، والله تبارك وتعالى يأمرنا أن نذكر بأيام الله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرنا بأيام الله، قال وذكرهم بأيام الله، كما أمر موسى أيضا عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة لن أقف على كثير من تفاصيل يوم عاشوراء المطروقة، فقد أفاض أهل العلم فيها وأصبحت محفوظة ومعروفة لدى القاصي والداني والقريب والبعيد، ولكني سأقف على ما نحتاج إليه فيما أعتقد على ما نحتاج إليه في هذه الأيام، على المعاني الكامنة وراء هذا اليوم العظيم. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه؟ لماذا أمر بصيام التاسع والعاشر حين قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر؟ لماذا قال نحن أو أنا أحق بموسى منهم، نحن أحق بموسى منهم؟ ما الذي يكمن وراء هذه المعاني العميقة؟ هذا ما أحاول إن أذنتم أن أدندن حوله في هذه الدقائق. أبدأ وبالله المستعان، ومن استعان بغير الله لا يعان. أولا، فكرة يوم عاشوراء هي فكرة الانتماء لدوائر الحق ورفض دوائر الباطل حتى عبر الأزمنة الماضية. أنت تنتمي إلى الحق، أنت جزء أصيل من الحق الممتد من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. أنت تبرأ إلى الله من ظلم عاشته البشرية منذ فجرها إلى قيام الساعة. نحن أحق بموسى منهم. هذا النبي الذي صارع الباطل وجابه الباطل وكان في خضم حياته في صراع مع الباطل، هذا النبي أنتمي أنا إليه، أنا أحق بموسى منهم، نحن أحق بموسى منهم. ذلك قول حبيبي عليه الصلاة والسلام، رسولنا، قدوتنا. فكرة الانتماء هي فكرة خالدة في يوم عاشوراء. هل تنتمي إلى الحق؟ هل تنتمي إلى دوائر الباطل؟ هل تعتز بانتمائك للحق؟ فكرة أن أعتز، أن أجهر بانتمائي للحق، لا أن أكون وأنا أنتمي إلى الحق أن أكون منكسر الجناح، خائرا، واهنا، ضعيفا، لا، بل اعتز يا أيها الإنسان بانتمائك لهذه القافلة المباركة في فكرة الحق. هل تستشعر أنك تعتز بالحق؟ يوم عاشوراء يوم نحن أحق بموسى منهم، هذا النبي الذي جابه الباطل نحن ننتمي إليه. الله أكبر. فكرة الانتماء رقم اثنين. فكرة صراع الحق والباطل هي فكرة أصيلة في ديننا. الحق والباطل لا بد أن يتصارعا. إذا رأيت الحق والباطل في مرحلة انخراط وانصهار، فاعلم أن الذي تراه ليس حقا، لأن الله عز وجل سطر في كتابه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، هذا زعم، وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فكرة الصراع هي فكرة أصيلة، فكرة النبوة ينبغي أن يكون بجوارها فكرة صراع، فكرة أتباع النبوة أصحاب الحق ينبغي أن يكون في الصف المقابل لهم من يحارب ذلك الحق. الله تبارك وتعالى يسطر ذلك. يقول مولانا العظيم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كل نبي له عدو من المجرمين. والآية الأخرى: جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. تجد أن الإنس يوحي إلى الجن والجن يوحي إلى الإنس، تجتمع منظومات الإنس ومنظومات الجن في صراع ذلك الحق. فكرة صراع الحق والباطل هي فكرة أصيلة في يوم عاشوراء، فكرة الانتماء للحق، الانتماء لدوائر الحق، حتى لو لم أعش في تلكم الدائرة أو في تلكم الحقبة، كيف وإن كنا نعيش اليوم صراعا بين الحق والباطل. إذن فكرة الصراع فكرة أصيلة عاشها الأنبياء. أصحاب الباطل يعرفون أن أصحاب الحق على الحق. أهل الباطل من يحاربون الحق، من يحاربون الفضيلة، يعلمون أن أصحاب الحق على الحق. رأيتم إلى أبي جهل حينما قال لنبينا عليه الصلاة والسلام، والقرآن يسطر ذلك، يقول: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. الهدى، هل تؤمن يا أبا جهل بأن الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الهدى؟ نعم، هو يؤمن تماما أن الذي جاء به هو الهدى. إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أرأيتم إلى حيي بن أخطب حينما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان يجلس بجانب أخيه وهو يعرف صفات النبي، يعرفونه كما يقول المولى في كتابه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال لأخيه حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قال له: نعم. ما أنت صانع؟ قال له: لأحاربنه أبد الدهر. أصحاب الباطل يعرفون يا صاحب الحق أنك على الحق، ولكنها سنة الله في دفاع الحق للباطل والباطل للحق. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذن فكرة الانتماء للحق، فكرة أن تعرف أن الحق والباطل في صراع ليس في الزمن الذي تعيش. كثير من الناس من يريد أن يعيش الحياة وردية بدون صراع. لا، النبي عليه الصلاة والسلام حينما استقبلته المدينة، كانت يثرب، فأنارت برسول الله وأنيرت، عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه. كانت النتيجة 85% من الأنصار شهداء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فكرة الالتحام بين الحق والباطل فكرة متجسدة في عاشوراء. ولكن الله عز وجل سينصر أهل الحق، وسنرى من خلال السنن والسنن والنظم الإلهي، القانون الإلهي، كيف ينتصر الحق. والحق لا يحابي أحدا، حتى وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحابي أحدا الحق. النتيجة مضمونة في صراع الحق والباطل: إن الله بالغ أمره، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، متى؟ في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ستنتصر يا أيها الحق، يا صاحب الحق، ستنتصر في الحياة الدنيا. قد لا ترى هذا النصر، بانتصار الحق تنتصر، حتى لو لم ترى النصر قال الله لرسوله: فإما نرينك بعض الذين

صار الحق، ولكن البطولة أن تموت وأنت على طريق الحق. لذلك العبرة للمؤمن أن يكون على الطريق. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فكرة الانتماء، فكرة الصراع، الفكرة الثالثة فكرة بديعة في عاشوراء، فكرة المخالفة. كيف ذلك؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى القوم عن اليهود يصومون عاشوراء، فأراد أن يخالفهم فقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. لماذا يريد أن يخالف اليهود؟ فكرة المخالفة فكرة أصيلة في دين الله، فكرة بديعة. أنا بدي أخالف اليهود. النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بتنظيف أفنيتنا: خالفوا اليهود، نظفوا أفنيتكم ولا تتشبهوا باليهود، اعفوا اللحى وحفوا الشوارب، خالفوا اليهود. فكرة المخالفة هي فكرة أصيلة في دين الله، لأن فكرة عدم المخالفة تعني فكرة انبهارك بالآخر. والله هم عندهم حضارة، أنت لابد أن تخالفهم، عندهم حضارة، تبدأ تنبهر بما عندهم. يا أخي عندهم قطارات وانضباط ونظام ومواصلات ونظافة وتعليم وصحة عد من هون لبكرة. فيبدأ الانبهار، يا أخي والله احنا شعوب متخلفة. تبدأ بالانحدار في مجتمعك نفسيا وأخلاقيا، تشعر بعدم قبولك لهذا المجتمع. قد يكون ما تقوله في مجتمعك حقا، ولكن فكرة أن تنبهر بالآخر هي فكرة يرفضها الإسلام. خالف اليهود، لا تطمئن إليه، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. لا مجرد الركون ميل قلبي، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. الله تبارك وتعالى يقول في حق أولئك القوم، قال: يوادون من حاد الله ورسوله. قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله، مش موجود، لا تجد مش موجود قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، الود الميل القلبي، من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فكرة أن تخالف اليهود فكرة نجدها في عاشوراء واضحة: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. بضد المخالفة أنت تنبهر بالآخر. أمة مادية، اليهود عبر التاريخ أمة مادية تنبهر بهم ثم تنصهر في حضارتهم ثم تندثر. يا أيها الإنسان، كما يقول دكتور عبد الوهاب المسيري، لكن إذنوا لنا أيها الأحبة الكرام أن نخرج بحضراتكم فاصلا يسيرا، نواصل بعده المسير، فابقوا بالقرب من حياتكم.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة اف ام.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام. كنا قبل الفاصل قد حدثناكم عن أفكار ثلاث: فكرة الانتماء للحق، فكرة صراع الحق والباطل، رقم ثلاثة فكرة المخالفة: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. الفكرة الرابعة في يوم عاشوراء هي فكرة الصيام. اسمحوا لي أن أقف قليلا مع الصيام. الصيام في القرآن الكريم، دققوا، الصيام في القرآن الكريم مذكور مع قضايا كبرى. الصيام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مذكور مع قضايا كبرى، سأفصل. تجد مشاهد الصيام في القرآن عجيبة. ما الصيام؟ هو الامتناع مع القدرة، في امتناع بدون قدرة، هذا اسمه فقد، أنا لا أجد فأنا ما عنديش. الصيام هو الامتناع في الأصل، في الأصل هو الامتناع مع القدرة. تجد أن الله عز وجل أول ما أمر بالصيام في البشرية، في فجر البشرية، أمر آدم. كيف ذلك؟ بحسب ما حررنا من تعريف الصيام، الله تبارك وتعالى يقول لآدم وزوجه وهم في الجنة: كلا منها رغدا حيث شئتما. طيب، لكن هذه الشجرة صوما عنها ولا تقرب هذه الشجرة. لماذا؟ لأن، دققوا في العبارة، لأن آدم عليه السلام يعد ليكون خليفة لله في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من بنود إعداد هذا الخليفة أن يكون قادرا على ضبط نفسه، لذلك يؤمر بالصيام. رقم واحد آدم عليه السلام. رقم اثنين بنو إسرائيل حينما تحركوا حركة ثورية للخروج على الظلم، للخروج على الاستعباد الذي تعرضت له بنو إسرائيل بعد موسى عليه السلام. والقرآن قلما يحدثنا عن الزمن، ولكنه هنا يحدثنا عن الزمن. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل؟ متى؟ من بعد موسى. إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هم أتوا إلى نبي، قالوا له: يا أيها النبي أنت ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ أنا بعرفكم يا جماعة، معقول يعني الآن سيكتب عليكم القتال ولن تقاتلوا؟ هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: لا يا ابن الحلال. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. إذن حركة شعبية دينية، الدليل إنهم راحوا عند نبي، ما راحوا عند واحد ليبرالي علماني شيوعي بوذي هندوسي، ما راحوا. إذ قالوا لنبي لهم، فتحركت الشعوب حركة إسلامية، بلاش، تحركت الشعوب تحركا إسلاميا، تمام. طيب، فقالوا لنبي له مبعث لنا ملكا. قال لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل، ابن الحلال، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد بنيت حياتنا على أركان النهوض والخروج على الظلم الذي نعيش، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. كيف ما بدنا نقاتل؟ إحنا مهجرين من أرضنا، من وطننا، أبنائنا يقتلوا أسرى في السجون، يعذبون صباح مساء،
وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا. ما هو عارفهم نبيهم. بعدين الله عز وجل إيش قال لهم؟ قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. مش أنا، أنتوا جيتوا عندي قلتوا لي، إذ قالوا لنبي لهم ابعث أنت يا أيها النبي، مش أنا اللي بدي أبعث. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا له لا ما بزبط. ليش؟ قالوا هذا طفران ما معه قروش. قالوا أن يعني كيف أن يكون له الملك علينا؟ طب شو اللي مش عاجبكم؟ ونحن سلالات ونحن أحق بالملك منه. شوف اعتراضاتهم، اعتراضات دنيوية. صح هم تحركوا حركة دينية عند النبي، بس اعتباراتهم في قرارة نفوسهم لسه دنيوية. ونحن أحق بالملك منه، سلالاتهم بدها هي اللي تحكم الأرض. طب رقم 2، ولم يؤت سعة من المال. ما عنده فلوس، ما عنده دراهم، ما عنده قروش. قال لهم لا يا ابن الحلال، إن الله اصطفاه عليكم. وأركان القيادة مش زي ما أنتم بتتوهموا، مش إنها تكون سلالات من سلالاتكم، ولا إن يكون معها مصاري ورصيد زي رصيدكم اللي أنتم بتفكروا فيه. ولم يؤت سعة من المال. قال لهم لا، إن الله اصطفاه عليكم وزاده. أنا بدي قائد عسكري بسطة في العلم والجسم، بدي يكون يفهم، عنده خطط، عنده استراتيجيات، عنده خطط اقتصادية، عنده خطط عسكرية، عنده خطط في حماية المجتمع، عنده خطط فكرية، عنده خطط. وزاده بسطة القيادة في العلم والجسم. المهم قصة طويلة، الله تبارك وتعالى أراد أن يمتحنهم بالصيام. قال لهم نبيهم أنتوا حتمروا على نهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا. فكرة الصيام هي مقدمة لبناء الاستخلاف في النفس والأمة. عيد آدم عليه السلام بده يكون خليفة، لا تقرب هذه الشجرة أنت وزوجك. بنو إسرائيل بدهم يتحركوا حركة تؤدي إلى أن يكونوا أحرارا، تؤدي إلى أن يكونوا أعزة. هذا النهر اللي حتشربوا حتمروا عليه لا تشربوا منه إلا من اغترف غرفة بيده، بيكون مع هذا الجندي. فشربوا منه إلا قليلا منهم، اللي ما شربوا. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول تعدادهم كتعدادكم يوم بدر. يا سلام. طيب احنا متى امرنا بالصيام؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم متى امرنا بالصيام؟ امرنا بالصيام تفضل في اول معركة ومواجهة كبرى بين الحق والباطل. ايش يعني كبرى؟ هي تسمى غزوة بدر الكبرى. ليش؟ لأنه في قبلها غزوات، في قبلها 4 غزوات و4 سرايا قبل ما نوصل لبدر الكبرى اللي كانت في 17 رمضان، في ذلك العام الذي سنواجه فيه قريش. تؤمر أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالصيام، فينزل عليها الأمر كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لم يكتب في السنة الأولى من الهجرة، ولم يكتب في البعثة 13 سنة، لم يكتب علينا صيام
إلا ما كان متفرقا منه ليس وقتا لذكره، ولكنه الآن أصبح إلزاما على الأمة. ليش؟ لأنه أنتوا حتروحوا تواجهوا الباطل. ففكرة الصيام بحد ذاتها هي فكرة بنائية للإنسان والأمة تمهيدا لفكرة الاستخلاف. أنت لن تستخلف ولن تواجه الباطل إلا إذا كنت قادرا على كبح جماح نفسك. هو تعليمات الإسلام بالمجمل تيجي بتقول لك اكبح جماح نفسك. نفسك هذه بدها تنام، بيقول لك لا تنام. ليش؟ بيقول لك قم الليل إلا قليلا، بيقول لك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إذا كان ثلث الليل الأخير أجمل وقت للنوم. قل لك تنزل ربكم إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، نزل ربكم إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، فينادي في خلقه هل من مستغفر، هل من تائب، هل من صاحب حاجة. لا تنام، اصحى. طب انت بتيجي نفسك تقول لك نام بمنعك، نفسك تقول لك كل يعني طعام لذيذ، قال لك ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. يا سلام. قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. لا اضبط حالك، هي كل التعليمات تقول لك اضبط حالك. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. طيب إن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الصيام هو فكرة ضبط للنفس، لكن الصيام مقدمة، الصيام مقدمة لفكرة الاستخلاف. فكرة يوم عاشوراء هي فكرة انتصار وانكسار، انكسار للنظرية الفرعونية وانتصار للنظرية الإلهية. هذا اليوم لابد أن تصوم يا أيها الإنسان فيه. طبعا صيامه سنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل الفاصل قال كما عند الطبراني في الأوسط، قال عليه الصلاة والسلام من وسع على عياله في يوم عاشوراء، عيد، هذا عيد لنا، من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر عامه. يا الله، عجيب. إذنوا لنا يا أيها الأحبة الكرام، قبل أن أحدثكم عن سنن النصر وسنن المعية في النصر، أن نخرج بحضراتكم فاصلا يسيرا، نواصل بعده المسير، فابقوا بالقرب من حياتكم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام، وكنا قد حدثناكم قبل الفاصل عن فكرة الصيام وارتباطها بالاستخلاف. حدثتكم عن آدم عليه السلام، عن بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا، عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل ولوجها في بدر، كيف كان الصيام مقدمة لأحداث كبرى في حياة المسلم. والآن سأحدثكم عن سنة النصر، وهي سنة دقيقة عميقة في كتاب الله، وهي سنة مطردة في بناء تربوي قرآني بديع. عل الله عز وجل أن ينفع بهذه الفكرة، ولا أظن يعني أن هذه الفكرة تكون صعبة لدى حضراتكم. فكرة النصر ومعية الله في النصر، أنا هنا أتحدث عن معية الله في النصر. هناك معية مطلقة لله لعباده، وهناك معية خاصة للأنبياء، كما قال الله عز وجل لموسى عليه السلام إنني معكما أسمع وأرى. معية خاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. في معية عامة وفي معية خاصة، ليس عن هذا أتحدث، ولكنني أتحدث في هذه المعية التي فيها بناء في القرآن الكريم. أتحدث عن معية النصر بالتحديد حتى لا يشكل على حضراتكم. الله تبارك وتعالى أرسل موسى إلى فرعون، الله تبارك وتعالى أرسل موسى إلى فرعون، وأيد موسى عليه السلام بأخيه هارون رسول نبي. موسى عليه السلام أكثر أنبياء الله ذكرا في القرآن، أكثر من 135 مرة، ممكن 136 مرة في 131 آية. طيب ماذا أريد أن أقول؟ موسى عليه السلام يجابه فرعون في مراحل. المرحلة الأولى، الله تبارك وتعالى يكون مع موسى معية خاصة، ولكن الله عز وجل لا يحق يقول لموسى النصر بمعية النصر. كيف؟ صبركم علي. يقول الله عز وجل لموسى وأخيه اذهبا إلى فرعون. موسى وهارون يذهبان إلى فرعون في أول مواجهة واضحة بين موسى عليه السلام مع فرعون. موسى وأخوه قالوا قولة لا يستحق الإنسان معها، مع هذه المقولة معية الله في النصر. كيف؟ إيش قالوا؟ اذهبا إلى فرعون قال ربنا إنا نخاف. تكلموا بالخوف، الكلام بالخوف ممنوع. أنت في صف الله، أنت جندي من جنود الله، أنت في صف الحق سبحانه وتعالى، لا تتكلم بالخوف. المرحلة الأولى مرحلة الكلام بالخوف. طبعا إحنا بيجي القرآن بنهانا عن الكلام. أول خطاب للمؤمنين في كل القرآن، يا أيها الذين آمنوا اضبط أقوالك، لا تقولوا، اضبط كلامك. ممنوع إنسان مؤمن وغير مؤمن ما يضبط كلامه. طب هل السنن تنطبق على الأنبياء؟ نعم. ألم يقل الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لن ننصرك ثم لا تجد لك علينا نصيرا إن أنت ركنت إليهم شيئا قليلا. معية الله في النصر
لا تتحقق حتى مع أنبياء الله إلا ضمن ثوابت وقوانين وسنن ونواميس رسمها لنا الله تبارك وتعالى. من يتكلم بالخوف، أعني هنا القيادة بالذات، من يتكلم بالخوف هنا لا ينصر، لا ينصر. قال ربنا إنا نخاف، لا لا، لم تستكملوا أركان النصر، لم تستكملوا أركان النصر. طيب الآن في المرحلة الثانية، في المرحلة الأولى في البناء التربوي في صراع الحق والباطل، اضبط أقوالك. انت ليش تتكلم بالخوف؟ قال ربنا إنا نخاف. تتذكروا في سورة البقرة الله عز وجل يأمرنا أن نضبط أقوالنا في حق شهدائنا، قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. لا تتكلم، اضبط أقوالك، انتبه لألفاظك. أو نحن محاسبون؟ ثكلتك أمك يا معاذ الحديث. إذن ضبط الأقوال. طيب ضبطنا أقوالنا، المرحلة الثانية بناء القرآن يبني، والنواميس السنن القوانين التي انطبقت على موسى عليه السلام تنطبق على أمتنا، ويأتي القرآن يوصينا بها. إذن ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا، اضبطوا أقوالكم. طيب بيجي المرحلة الثانية، موسى عليه السلام في يوم الزينة، مشهد بديع، يحشر الناس ضحى، يعني انت في مسرح، الكل عم بيطلع. موسى عليه السلام اخذ درسا، ممنوع انا اتكلم بالخوف. طيب الان بدي اواجه. القوا السحرة حبالهم وعصيهم، القوا حبالهم وعصيهم. موسى عليه السلام يتخيل، فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. مشهد مرعب، والجمهور وأنا بتخيل تصفير وتصفيق، والحق ظهر اللي هو الباطل طبعا فرعون، لكن هذول أتباع الباطل، وتخيل في كم واحد يعني يتزلف إلى الباطل. لك أن تتخيل المشهد، يوم الزينة، يوم عيد. طيب موسى عليه السلام أخذ درسا، ممنوع أنا أتكلم بالخوف، ممنوع. طيب ما بدي أتكلم، طب الأمر مخيف، ما أنا أخذ درس، ما بصير تتكلم. هل تكلم موسى؟ لا. طب ماذا فعل؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى. هو لم يتكلم بالخوف، ولكنه أحس بالخوف. اضبط أقوالك، المرحلة الأولى. اضبط أحاسيسك، المرحلة الثانية. فأوجس في نفسه خيفة موسى، هل أتاه النصر؟ لا، لم يأتي النصر حينما تكلم بالخوف، ولم يأتي النصر حينما أحس بالخوف، شعور الخوف. سورة كاملة عندنا، سورة آل عمران، تدقق على الحالة الشعورية. سورة البقرة دققت على القول، اضبط جوارحك، الجوارح. سورة آل عمران اضبط الجوانح، اضبط أحاسيسك. هناك في سورة البقرة قال لي ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله أموات. بنينا بناء هرمي تربوي، بعد سنة قال لي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. تفكرش هناك، لا تحكي، بس أنا بعد سنة تربيت. ولا تحسبن الذين قتلوا هناك، ولا تقولوا هون، ولا تحسبن، تفكرش.
أخذ درسين موسى عليه السلام، ممنوع أتكلم، ممنوع أتكلم، ممنوع أحس. هذا في حق القائد، علماؤنا لهم تفصيل. طيب أخذنا درس ممنوع نتكلم، أخذنا درس ممنوع نحس بالخوف. إحنا اليوم في صراعنا مع الباطل، إحنا في المرحلة الأولى ولا في المرحلة الثانية؟ هل نشعر بالخوف أم نتكلم بالخوف؟ أنا أتكلم على صعيد القيادة، قيادة الأمة الفكرية، قيادة الأمة الفاعلة. هل نتكلم بالخوف؟ ممنوع. هذا الدرس اللي بدنا نأخذه في عاشوراء. هل نشعر بالخوف في صراعنا مع أعدائنا؟ ممنوع. طيب المرحلة الثالثة، متى تحققت معية الله بالنصر لموسى؟ أنا أتحدث عن معية النصر ولا أتحدث عن المعية الخاصة والمعية المطلقة العامة. بعد ذلك يفر موسى ومن معه من بطش فرعون هذا الجبار، حتى وصلوا إلى البحر، البحر من أمامهم والعدو من خلفهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لسه الشعب في المرحلة الأولى. طب انظروا إلى القيادة، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، القيادة قال كلا، لن أتكلم بالخوف ولن أشعر بالخوف، قال كلا إن معي ربي سيهدين. معي ربي في القرآن الكريم لم ترد إلا هنا. معية الله للقيادة لا تتحقق بقيادة مرتجفة تتكلم بالخوف والرعب. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أولي الأمر هنا العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، فقاتل في سبيل الله يا أيها القائد يا أيها النبي، لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. القيادة ينبغي أن تكون ثابتة راسخة، لا ترتجف، لا تتكلم بالخوف ولا تحس بالخوف. قال أصحاب موسى، أصحاب موسى الناس تبع في العادة مش قضية، إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. سورة الشعراء، هنا يا سورة الشعراء، سورة صراع بين الحق والباطل، تجد أن فيها لفظ بديع، لا أسألكم عليه أجرا، كل الأنبياء لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله، على رب العالمين، مكرورة في هذه السورة. أنت يا صاحب الحق كان لزاما عليك أن، وأنت قائد، أن لا تتكلم بالخوف وأن لا تشعر بالخوف، وأن تثبت الناس، أن تكون ثابتا، لأنك تتصل بالله، تتصل بالقوة العظمى. معية الله لا تتحقق مع قيادة مرتجفة، مرتجفة في أقوالها، مرتجفة في مشاعرها. تذكرون إلى ذلك الرجل حينما كان يقود بلدا عظيما، حينما قال اللي ما بيخفش من ربنا، يعني أن لقائد أن يخرج لشعبه هكذا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهيئ لهذه الأمة قيادة كقيادة موسى عليه السلام، كقيادة أولئك الأحرار، كقيادة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. سأله تبارك وتعالى أن يبدل الحال من حال إلى حال. إلى الملتقى بكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا محدثكم نضال لبزور، يتمنى لكم وقتا ممتعا في طاعة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: مع الداعية نضال البزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وأحدثك اليوم عن فضل العرب وشيمهم. كان شبيب بن شيبة التميمي خطيب البصرة في زمانه، وامتاز بنبالة نفس وسخاء كف. يقول: كنا وقوفا بالمربد، وكان المربد مألف الأشراف، إذ أقبل عبد الله بن المقفع فبششنا به وبدأناه السلام، فقال: لو ملتم إلى دار نيروز وظلها الظليل وسورها المديد ونسيمها العجيب، فإن الذي تطلبونه لم تفلتوه، ومهما قضى الله لكم من شيء تنالوه. فقبلنا وملنا، ولما استقر بنا المكان قال لنا: أي الأمم أعقل؟ فنظر بعضنا إلى بعض فقلنا: لعله أراد أصله من فارس. فقلنا: فارس أعقل الأمم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم ملكوا كثيرا من الأرض ووجدوا عظيما من الملك، فما استنبطوا شيئا بعقولهم ولا ابتدعوا باقي حكم في نفوسهم. فقلنا: فالروم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم أصحاب صنعة وبناء وهندسة وصور. قلنا: فالصين؟ قال: أصحاب براعة يدوية، ليس لهم فكر ولا روية. وجئنا على ذكر بعض الأمم، وحين أعيان الأمر قلنا: فمن أعقل الأمم يا أبا محمد؟ قال: العرب. فضحكنا جميعا. فقال ابن المقفع: أما إني ما أردت موافقتكم، فإن فاتني حظي من النسبة فلا يفوتني حظي من المعرفة. إن العرب حكمت على غير مثال لها، ولا آثار أثرت، وأصحاب إبل وغنم وسكان شعر وأدم، يجود أحدهم بقوته ويتفضل بمجهوده، ويشارك في ميسوره ومعسوره، ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة، ويفعله فيصير حجة، ويحسن ما شاء فيحسن، ويقبح ما شاء فيقبح. أدبتهم أنفسهم، ورفعتهم هممهم، وأعلتهم قلوبهم وألسنتهم، فلم يزل حباء الله فيهم وحباؤهم في أنفسهم، حتى رفع لهم الفقر وبلغ بهم أشرف الذكر. فمن وضع حقهم خسر، ومن أنكر فضلهم خصم، ودفع الحق باللسان أكبت للجنان. وحسبنا مستمع الكريم بهذه الشيم لنفخر بالعروبة والعربية، وإلى لقاء جديد نبلغ فيه بعض حاجتنا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي،

حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. يومك بيخلص وانت حاس انك كنت مشغول طول الوقت، بس لما تتطلع على النتائج ما بتلاقي شيء حقيقي صار. اذا جوابك نعم، فاسمح لي احكي لك انت مش مضغوط، انت للاسف ضايع في زحمه المهام. كلنا حافظين القاعده مهم وعاجل، بس هاي القاعده لحالها ما بتكفي. ليش؟ لانه في شغل مش مهم بس عاجل، وشغل مهم بس ما حدش مستعجل عليه، وشغل متراكم ومش عارف من وين بدك تبدا. وهون بيجي الفرق الحقيقي في ترتيب الاولويات. الاولويه مش بس طبيعه المهمه، الأولوية مين طالبها، شو تأثيرها، وشو موقعك الوظيفي لما أنت تنفذها. الموظف العادي بيشتغل على اللي قدامه أو اللي صوته أعلى أو اللي بيضغط عليه أكثر. الموظف المثالي بيشتغل بذكاء، بيسأل هاي المهمة جاي من مين، شو تأثيرها على الإدارة، شو علاقتها بدوري. تخيل معي سائق تاكسي واقف أجاه ثلاث طلبات بنفس الوقت، مشوار قريب ربحه بسيط وسريع، مشوار بعيد ربحه عالي، طلب من تطبيق الشركة مرتبط بتقييم رسمي وعقد عمله. السائق العادي بأخذ أول واحد حكى معه خلاص. السائق الذكي بفكر مين بعطيني قيمة أعلى، مين ممكن يأثر على سمعتي وتقييمي، فبيختار طلب التطبيق أولاً لأنه مرتبط بنظام شغله وتقييمه. نفس الشيء عندك في الوظيفة، عندك ثلاث مهام، طلب من المدير العام وصل عبر مديرك، طلب من مديرك المباشر، طلب من زميل أو عمل داخلي. الموظف العادي ممكن يتخربط ويشتغل بشكل عشوائي. الموظف المثالي برتبها كالتالي: مهام الإدارة العليا أولاً، ثم المدير المباشر، وبعدين باقي الطلبات، وداخل كل مستوى بيطبق قاعدة مهم وعاجل. هيك أنت بتضمن أنك دائماً في السليم. قاعدة حلقتنا لليوم واضحة: مش كل شيء عاجل بيستاهل وقتك وجهدك. الأولوية الحقيقية هي مزيج بين نوع المهمة، مصدر الطلب، وتأثيرها على خبرتك واسمك. رتب شغلك قبل ما الشغل يبعثرك، ودائماً اتذكر انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة، فأدي مشروعك بذكاء. يومكم منظم ومنجز بإذن الله.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته، حياكم الله حفظكم الله. على مائدة القرآن نلتقي مع الآية 10 بعد 200 من سورة البقرة، تفسير موجز طبعا، لكن عسى أن يعطي بعض المعنى أو جزء من المعنى، من أراد التفصيل يرجع إلى التفاسيح. الآن هذه لقطات مستعجلة، كل آية اعلم أنه والله يمكن يكتب فيها 10 صفحات على الأقل، لكن احنا ما عندناش هذا الوقت. بدأت الآية بقوله بالاستفهام مولانا، هل ينظرون بمعنى ينتظرون، أو ينظرون يترقبون، كانهم يعني ينتظرون شيئا يرى يرونه بأعينهم، إذن ينظرون فيها المعنيين النظر والانتظار، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هؤلاء المؤمنون لا طبعا، لا طبعا، المؤمن مؤمن بربه دون احتياج أن يرى الله عيانا بيانا، لا، أنا أؤمن بربي بالغيب وكأنني أراه، واثق منه وجودا وعدلا، وواثق منه أنه يرعانا ويكلأنا ويوفقنا ويوجهنا مولانا سبحانه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إن هؤلاء كفار العرب أو بني إسرائيل أو المعسكران معا، هل ينظرون بمعنى مثل ما قلنا النظر والانتظار، أن يروا بعيونهم وينتظرون أن يقع هذا، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. بتخيلوا أن الله سبحانه سيأتي في هذه الظاهرة الكونية في ظلل من الغمام، والملائكة يعني حافين من حول العرش، يعني في هذا النزول الإلهي المتخيل المنتظر من قبلهم. واضح أنه مولانا يعني كأنه يقول وهذا غير وارد، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وتحسم الأمور بعد ما رأوا المولى سبحانه في تصورهم، وإلى الله ترجع الأمور. إما أنهم يعتقدون هذا، وإما أن الله يعقب على ظنونهم، ويختم الآية بقوله مولانا وإلى الله، ما قالش وترجع الأمور إلى الله، لا، وإلى الله ابتداء ترجع الأمور، مردها نهايتها غايتها مستقرها إلى الله، يحكم فيها مولانا سبحانه وترجع إليه فيقضي فيها بحكمه وأمره. سل بني إسرائيل، بنو إسرائيل ورانا ورانا بالحياة، ورانا ورانا بالقرآن، يعني وين ما تفتح أي صفحة تلاقي الكلام عن بني إسرائيل، عدونا الألد، عدونا الأشد، عدونا الأخطر، عدونا الأدوم عداوة، ولكنه لن يعجزنا بفضل الله طالما تمسكنا بهذا الكتاب، وطالما كنا موقنين بهذا الكتاب، نفقه هذا الكتاب، ما له علينا سلطان، لكن له علينا سلطان اشتراكية مش عارفة ولا إيه من المذاهب، لا، ساعتها سيسوقوننا كقطيع غنم. نعود إلى الآية، سل بني إسرائيل، من الموجه له الخطاب؟ سيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم. سل بني إسرائيل، ولماذا نسألهم؟ كم آتيناهم من آية بينة، عشان يقول للعرب يا عرب نزول آيات واضحة مادية عيانا بيانا لن تفيدكم، يا رسول الله سل بني إسرائيل كم آية نزلت عليكم، عشرات، هل آمنتم إيمانا حقيقيا؟ الجواب لا. إذن يا عرب اقطعوا الأمل من نزول آيات، الله قادر ينزل 1,000,000 آية في اليوم، يعني بالنسبة لله لا شيء، لا شيء. كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. ختام الآية لي 11 بعد 200، ختامها تهديد، ومن يبدل، طبعا نزلت آية ويا عرب ما غيرتوش من عاداتكم، من مفاهيمكم، من نمط حياتكم، إذن فلتنتظروا، إذن ما هو؟ فإن الله شديد العقاب. طلبتم آية بنزل آية لكن لم تلتزموا، عقابي شديد. مع الآية 12 بعد 200 نلتقي بإذن الله على مائدة القرآن، نراكم دائما ونلتقي دائما، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورتي الإسراء والكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: منفقا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورتي الإسراء والكهف.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، بدأت موضوعا عنونته بعلامات النفاق، وانطلقت في معالجة هذا الموضوع من أن الأمور يمكن أن تعالج في وقت مبكر، وسأضرب مثلا يوضح منطلقي هذا. لو قلنا لإنسان إن الصداع يشير إلى ارتفاع الضغط، وارتفاع الضغط خطير جدا، سماه الأطباء القاتل الصامت، لكنه يعالج. فإذا ذكرنا أعراض ارتفاع الضغط، لا من أجل أن يصاب الإنسان بالسوداوية، من أجل أن يبادر لمعالجة هذا المرض الخطير. فالمنافقون كما قال الله عز وجل هم في الدرك الأسفل من النار، وقد أحصى بعض العلماء 30 علامة من علامات النفاق. إنها تماما كأن تقول لإنسان يشكو صداعا في رأسه، لعل هذا الصداع عرض من أعراض ارتفاع الضغط، وارتفاع الضغط يعالج، لكن بادر إلى معالجة هذا المرض الخطير. إذن نحن حينما نذكر علامات النفاق ونأتي بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لا من أجل أن نتهم زيدا أو عبيدا، بل من أجل أن نبادر إلى معالجة هذا المرض الخطير. أيها الإخوة الكرام، من علامات النفاق الوقوع في أعراض المسلمين وفي أعراض الصالحين. فالمنافقون كما وصفهم الله عز وجل سلقوكم بألسنة حداد. المنافق همه أن ينقب في مثالب الصالحين، همه أن يبخس من قيمة أي عمل صالح، همه أن يطعن في إخلاص المخلصين، همه أن يشير إلى خطأ قد لا ينتبه الناس له في أهل الدين. سلقوكم بألسنة حداد، ومعنى حداد أي كأنها سيوف. قد يمدحون الصالحين في وجوههم، وهذا أيضا من علامات النفاق. فإذا ولوا سلقوكم بألسنة حداد، فكلما رأيت امرأ مغرما بالخوض والوقوع في أعراض الصالحين فهذه علامة نفاق، ذلك أن المنافق قد اختل توازنه. النفاق يناقض الفطرة، إذن المنافق مختل توازنه. كيف يستعيد هذا التوازن؟ بالوقوع في أعراض الصالحين، كي يوهم نفسه أن كل الناس سيئون. لو قلت لإنسان ما قولك بفلان، يظهر الصلاح، يقول غفر الله لنا وله. ما قولك بفلان، عافانا الله مما ابتلاه. ما قولك بفلان، هداه الله. إنه طعن بأسلوب ذكي. بل ذكر أحد الرجال عند بعض السلاطين الأشداء، فقال أحد وزرائه سبحان الله، سبح الله ليشير إلى أن هذا الإنسان ليس كما تريد، ليس له ولاء كما تريد، انتبه منه. وقد يسلك الإنسان في الطعن بالصالحين أساليب يحار فيها إبليس. جاء رجل إلى أحد الصالحين فاغتاب

أخا له فقال هل قاتلت الروم؟ قال لا. قال هل قاتلت الفرس؟ قال لا. قال أفتسلم منك فارس والروم ولا يسلم هذا المسلم؟ وقد تجد إنسان لا يفكر أبداً في الحديث عن الفجار والعصاة والمنحرفين، لكن همه أن يقع في أعراض الصالحين. ترك الزنات، ترك البغاة، ترك شاربي الخمر، ترك المحتالين، ترك السارقين، ترك أهل الفجور، ترك أصحاب الفساد، وهمه تتبع سقطات الصالحين. الوقوع في أعراض الصالحين علامة كبرى من علامات النفاق، بدليل قول الله عز وجل سلقوكم بألسنة حداد. ومن علامات النفاق أيضا التخلف عن صلاة الجماعة، ففي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فإذا كان الرجل صحيحاً قوياً فارغاً ليس له عذر شرعي، فسمع النداء ولم يأتي المسجد فاشهد عليه بالنفاق. ويقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. أيها الإخوة الكرام، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إعمار المسجد علامة من علامات الإيمان، والبعد عن المسجد علامة من علامات النفاق. إن كنت بعيدا عن المسجد وهو أطهر بقاع الأرض فلا بد من أنك قريب من مكان لا يرضي الله، لأنهما متناقضان. ضع نقطتان واجعل نقطة بينهما متحركة، فكلما اقتربت هذه النقطة المتحركة من النقطة اليسرى ابتعدت عن اليمنى، وكلما اقتربت من اليمنى ابتعدت عن اليسرى. فالذي يلزم بيوت الله يبتعد حتما عن أماكن الله، ومن ابتعد عن بيوت الله فهو قريب من أماكن لا ترضي الله عز وجل. ومن علامات النفاق الإفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. المنافق يسعى بالنميمة، والنمام لا يدخل الجنة. همه أن ينقل لرجل ما قيل فيه في مجلس غاب عنه، يجعل المسلمين ممزقين، يجعلهم شيعا وأحزابا، يرمي بينهم العداوة والبغضاء، يشهد شهادة الزور، يفرق بين الأخ وأخيه والأب وابنه والشريك وشريكه والزوجة وزوجها. وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من فرق. يسعى بالوشاية، يكون كهشيم النار، يحرق البيوت ويدمر المجتمعات. وإذا قلت له يا فلان ويلك اتق الله قال ما أريد إلا الإصلاح، والله وحده يعلم أنني أصلح. أيها الإخوة الكرام، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. الإفساد في الأرض من علامات النفاق. ومن أدق تعريفات الفساد إخراج الشيء عن طبيعته. حينما تدل إنساناً على معصية تخالف فطرته فقد أفسدته، حينما تدعو إلى الاختلاط فقد أفسدت الفتيات، حينما تدعو إلى متابعة المسلسلات فقد أفسدت الشباب، حينما تدعو إلى الحرية التي تزيد عن الحد الشرعي فقد أفسدت الذين تدعوهم إلى ذلك.
أيها الإخوة الكرام، لمجرد أن يشم المنافق أن مشكلة بين رجلين يسعى إليهما، ما المشكلة؟ لم أنم الليل من أجلكما، ويكون قد نام الليل كله وفاتته صلاة الفجر، همه أن يأخذ منهما ما قال أحدهما في الآخر، همه أن يكبر المشكلة. هذا من سلوك المنافقين. ومن علامات النفاق أيضا أيها الإخوة مخالفة الظاهر للباطن. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، كلامهم حق، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإن قيل لك من هم القوم الذين شهدوا شهادة فصدقوا فيها فكذبهم الله وأدخلهم بشهادتهم الصادقة النار، قل لهم المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، دخلوا بشهادتهم الصادقة في ظاهرها، الكاذبة في حقيقتها، دخلوا النار بهذه الشهادة، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لذلك المنافق ذكي، إن كان في جو ديني يتحدث عن الدين والقرآن والصلاة وأن الدين هو عصمتنا ولا بد من أن نرجع إلى ربنا، فإذا جلس مع طرف آخر تحدث كلاما آخر، حدثهم بكلام آخر، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. بعض العلماء يقول أعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الأعضاء ساكنة وهادئة والقلب ليس بخاشع. وقد ورد عن بعض أصحاب رسول الله لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. رجل كان يطوف حول البيت في عهد عمر، رأى لوزة، قال من صاحب هذه اللوزة؟ صاح حتى ملأ الناس صياحا، فقال له عمر كلها يا صاحب الورع الكاذب. يتظاهر بالصلاح، يسألك عن أدق الأشياء. حبة سمسم بين أسنانه بلعها، أفطر أم لم يفطر؟ وكان في خيمة البارحة، كان في خيمة رمضانية، انتهت بالرقص. يسأل عن حكم سمسمة بين سنيه دخلت إلى جوفه، ولا يسأل عن سهرة فيها من المعاصي ما لا يعد ولا يحصى. أيها الإخوة الكرام، من علامات النفاق الخوف الشديد من الحوادث، يحسبون كل صيحة عليهم. المنافقون دائما خائفون، إن ارتفعت الأسعار قليلا اضطربوا، طمأنينتهم بدنياهم، فإذا اضطربت دنياهم اختل توازنهم، أما آخرتهم لا يعلقون عليها كبير أهمية. عقولهم بحاجاتهم، بأدواتهم، بمركباتهم، ببيوتهم، بمظهرهم، بأسعارهم. أيها الإخوة الكرام، ومن علامات النفاق الاعتذار كذبا، يعتذر وهو كاذب. قيل لرجل أخرج جاهد معنا، قال يا رسول الله أنا رجل أخاف من الفتنة، أخاف على سمعي وعلى بصري، أخاف أن أقع في معصية في هذه البلاد فنساؤهم جميلات، أنا أخاف أن أفتن يا رسول الله. الله أكبر، ما هذا التقى؟ ومنهم من يقول ذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أيها الإخوة، منافق في الحديبية يبحث عن جمل له، فقالوا له تعال يستغفر لك رسول الله، قال والله لأن أجد جملي الأحمر أحسن عندي من أن يستغفر لي محمد. فيلحون عليه فيلوي رأسه معاندا، فقال الله فيه ناقلا الصورة وإذا قيل لهم تعالوا
يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال عليه الصلاة والسلام: من شدة رحمته والذي نفسي بيده، لو أعلم أن الله يغفر لهم بعد 70 لاستغفرت. يعتذر كاذبا إذا دعي إلى درس علم، إذا دعي إلى عمل صالح، إذا دعي إلى حضور محاضرة، إذا دعي إلى مساهمة بفعل خير، يعتذر كاذبا. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة المؤمنون.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لرجل يدعى ضبة بن أد ابنان، هما سعد وسعيد. خرج الأخوان ذات يوم يطلبان إبلا ضلت الطريق، فعاد سعد بالإبل وغاب سعيد في جوف الفلاة ولم يعد. ظل الضبة يرقب الأفق بقلب مكلوم، وكلما لاح له خيال في عتمة الليل نادى بلهفة الحائر: أسعد أم سعيد؟ فذهبت مثلا لكل من يرجو نوالا ولا يدري أيأتيه النجح أم الخيبة. مرت الأيام وخرج ضبة يسير في الأشهر الحرم، فرافقه في دربه رجل يدعى الحارث بن كعب. وبينما هما يمشيان مر بشجرة، فالتفت الحارث إلى ضبة وقال: في هذا المكان لقيت غلاما من صفته كذا وكذا، فقتلته وسلبته بردا كان عليه وهذا السيف. وقع الخبر على ضبة كالصاعقة، ونظر إلى السيف فإذا هو سيف سعيد، فأضرمت الكلمات نار الحزن في صدره، لكنه كتم غيظه وقال: الحديث ذو شجون، أي الحديث له شعب، وصارت كلمته مثلاً تقال حين يأتي الحديث بآخر. وتحت سطوة الحزن استل ضبة السيف وأرد الحارث قتيلاً، فجعل الناس يلومونه ويعدلونه، فقال: سبق السيف العدل. وفي هذه الحكاية أهدى ضبة لسان العرب ثلاثة موازين: الأول أسعد أم سعيد تقال للحيرة بين النفع والضر، والثاني الحديث ذو شجون لتشعب الحديث، والثالث سبق السيف العدل لما وقع ولا سبيل إلى رده.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين إخواننا أخواتنا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. في رحلتنا مع سورة البقرة عند الآية 200، وذلك قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. انتهينا من المناسك الآن. فاذكروا الله كذكركم آباءكم. العربي معلوم أنه فخور أولئك أجدادي وآبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، يعني الفخر بالآباء والعزوة والعشيرة إلى آخره. فمولانا بيقول فاذكروا الله كذكركم آباءكم، طبعا ليهذب من ذكر الآباء ويعظم ويكثر من ذكر الله عز وجل. يعني ما الآباء بالنسبة لإله الكون سبحانه؟ أفتخر بأبوي لما تمكن على الجاهلية مثلا. أو أشد ذكرى، ما أجمل القرآن والله. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، من الناس، مين؟ فريق، كم نسبتهم عالية. ماذا يقول؟ يقول ربنا آتنا في الدنيا نقطة وكمل، وما له في الآخرة من خلاق. الآية كملت: ولا ليس له هذا الرجل في الآخرة من نصيب. خلاق يعني نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا، الآية 201، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا دعاء المؤمنين. ومنهم اللي هم قطاع من الناس، قطاع من المجتمع، من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ما أجمل الدعاء، وفي الآخرة حسنة، إذا فزنا بالحسنيين وما خسرنا شيء. ربنا آتنا في الدنيا، خسرت العظيم. قد يستجيب الله لك ويعطيك ما أردت في الدنيا، لكن يحرمك ما لم تطلبه في الآخرة. فليكن دعاؤنا أحبابنا شاملا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. نصيب كبير، يعني مش معنا نصيب للتقليل، لا، نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. طب ليه ما قال والله يجيب الدعاء مثلا؟ والله سريع الحساب مطلقا في الخير والشر، يعني مش أن باب المسؤولية السلبية، لا، سريع الحساب للجميع، لهذا ولهذا، وأجيب كل من طلب إلى طلبه. ونواصل مع الآية 200: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني أيام معدودات، أيام التشريق، فمن تعجل في يومين له ذلك فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى أن أكمل هذه الأيام فلا إثم عليه، لمن اتقى، مش يتأخر عشان يعمل مشاكل، مش يتأخر عشان يعمل يعني عدوانيات ولا أذى للناس ولا غيره، لا، فلا إثم عليه. واتقوا الله، دائما خلي التقوى أمام يعني هذا الإنسان، دائما في وجهتك تقوى الله عز وجل، في قلبك، في عقلك تقوى الله. لا تمكر، لا تغش، لا تخون، لا تؤذي، لا بالكلام ولا بالإشارة. إخواني، نهذب جوانحنا وجوارحنا لله رب العالمين. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أنكم إليه، قدم إليه على تحشرون لأنه الأهم، وأن أعلموا أنكم إليه تحشرون، مدام طريقنا إلى الله، سبيلنا إلى الله، نهايتنا إلى الله، إذن نتقي الله عز وجل. الآية 204: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، بزوق الكلام، بنمق الكلام، بلبأ الكلام على بعضه، بيعملوا إيه؟ مثل ما قالوا بعمل البحر طحينة. يعجبك قوله في الحياة الدنيا، بتكلم كلام يا سلام، إيه الحلاوة، كلام جميل، لكن ويشهد الله على ما في قلبه، يشهد الله أني بقول كلام من قلبي، يشهد الله أني بنصح للأمة وبنصح لكم، وهو ألد الخصام. يا الله يا الله، إذن كان ممثل ولم يكن صادقا ولا مخلصا، وإنما كان دعيا متسلقا. فإخواننا، الذكاء، الانتباه، اليقظة، ما ينضحكش علينا خالص. عند الآية 200 نتوقف على أن نلتقي في لقاء قادم. نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير تكسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في حلقة اليوم بدنا نحكي عن مفهوم مهم جدا في التميز المهني، وقاعدة مهمة من قواعد العمل الأساسية للموظف المثالي. القاعدة اسمها فجوة التقدم. فكروا معي، ليش في شخصين ببلشوا بنفس الشركة ونفس الشهادة ونفس الذكاء، بس بعد سنتين واحد بصير مدير والثاني لسه بيبعت الإيميل المعتاد؟ الفرق مش بس بالجهد، الفرق إنه في واحد منهم فهم إنه المسافة بينه وبين مديره مش مجرد مسمى وظيفي، هي فجوة لازم يردمها بذكاء. شو يعني فجوة التقدم؟ ببساطة هي المسافة بينك وبين المستوى الأعلى منك وظيفياً، بينك وبين مديرك، بين مديرك وبين المدير العام، بين أي مستويين في السلم الوظيفي. هاي الفجوة مكونة من ثلاث أشياء رئيسية: المهارات، الخبرات، العلاقات. مديرك عنده مهارات أنت لسه ما عندك إياها، عنده خبرات أنت لسه ما مرت فيها، وعنده علاقات أنت لسه ما بنيتها. هاي هي الفجوة. طيب السؤال الأهم، كيف تردم هاي الفجوة؟ الجواب بكلمة واحدة: المبادرة. لكن انتبه، مش أي مبادرة. في قاعدة أساسية لازم تمشي عليها أولاً قبل ما تبلش تطبق قاعدة فجوة التقدم. القاعدة بتحكي: أتقن ما داخل الصندوق ثم أبدأ العمل خارج الصندوق. شو يعني؟ يعني قبل ما تفكر تتطور وتبلش تفكر زي مديرك، لازم تكون متمكن 100% من مهامك الأساسية، شغلك كامل واضح منجز بدون أخطاء. لما توصل لهاي المرحلة، هون بتبدأ اللعبة الحقيقية. ابدأ اسأل نفسك، شو مديرك بفكر فيه؟ شو أولوياته؟ شو المشاكل اللي عم بيحاول يحلها؟ وحاول تشتغل عليها قبل ما يطلبها منك. الموظف العادي بنفذ المطلوب، الموظف المثالي بفكر بالمستوى الأعلى وبيبدأ يطبقه. أتذكر موظف كان يشتغل معي كان ذكي جداً، لاحظ شو الأشياء اللي أنا بركز عليها يومياً، شو القرارات اللي بهتم فيها، شو التقارير اللي براجعها. بلش يشتغل عليها بدون ما أطلب منه، صار يجهز أشياء قبل ما أطلبها، يقترح أفكار أنا أصلاً بفكر فيها، سهل علي شغلي. ببساطة بلش يغطي فجوة التقدم بيني وبينه، وكان يتدرب على منصب المدير وهو لسه موظف. تتوقع لما صار في شاغر إداري مين أول اسم خطر في بالي وليش؟ أكيد هو، لأنه ما كان ينتظر الدور، كان بتدرب عليه مسبقاً. لكن خلينا أكون صريح معكم، هذا الأسلوب مش سهل، رح تتعب أكثر، رح تتحمل مسؤوليات أكبر، ورح تشتغل أحياناً بدون مقابل مباشر. لكن هذا هو الاستثمار الحقيقي في نفسك، لأنه اللي بيشتغل على مستوى أعلى من منصبه هو أول شخص يرشح لما يفتح هذا المنصب، وإذا ما كانت بنفس المكان أنت اكتسبت خبرة لمكان تاني. فالترقية مش مجرد قرار إداري بوقع عليه المدير، الترقية هي نتيجة لجاهزية واضحة شافوها فيك قبل ما تستلم المنصب. الخلاصة، إذا بدك تترقى بسرعة لا تنتظر الفرصة، اصنع حالي نفسك، اتقن دورك الحالي ثم ابدأ بالتصرف كأنك في الدور القادم. ردم فجوة التقدم بيبدأ من عقليتك، بعدين بظهر في أفعالك اليومية. وتذكر دايما، انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، فخليه أنجح مشروع.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية

0: التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،
1: مدارس آيلا العالمية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد

0: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة هود.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورتي الحجر والنحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورتي الحجر والنحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

0: الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة إبراهيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأنفال.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

استمعوا إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة البقرة.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تغفر لنا ولوالدينا.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
0: محمد، اللهم صل على